0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة ام
5: على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm.
1: Exclusive نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: يا حبيبتي ذاكري،

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ماما.
2: مفيش اي معلومات جديده؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجه،
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم تحديث تصنيف.
3: عرفت فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: دلوقتي لمعادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والخير والهنا والسعادة والجمال على كل عيلة عيشة صباحك اللي صحي دلوقتي وبتستقبل اسبوعها معانا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في معاكو والمدة ساعتين. يوسف التهامي في حلقة يوم الحد 9 اغسطس 2026 وعشرين، والحلقة دي ان شاء الله كعادة كل يوم نحاول على قد ما نقدر ان احنا نستقبلها ان شاء الله بمود مختلف ونبتدي يومنا بطاقة معينة بإذن الله. طيب النهاردة فانا اجازة وان شاء الله بكرة ترجع تنور البرنامج، وهكون انا من بداية من بكرة اجازة لحد اخر الاسبوع. في البداية خلوني افكر حضراتكم بارقام التليفونات عشان نعرف نتواصل عليها مع بعض. 015-5955-1006 وده رقمنا على الواتساب، و 3-8-35-022 رقم التليفون الارضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. خلونا نبتدي يوم النهاردة بأنغام مش حبيبي بس، وبعد كده نرجع بقى نقول لحضراتكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. فصباحكم زي الفل.

سمعنا مش حبيبي بس لأنغام، ودي أول أغنية نبتدي معاكم بيها حلقة يوم الحد من عيشة صباحك على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. خلونا دلوقتي نقول لحضراتكم على درجات الحرارة العظمى والصغرى على بعض المحافظات. القاهرة درجة الحرارة العظمى هتكون 36 درجة والصغرى 25، اسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 31 والصغرى 22 درجة، سوهاج العظمى 39 والصغرى 25 درجة، أما أسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة. الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد يوم الحد طقس مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع تحذير من نشاط الرياح على بعض مناطق من شواطئ مطروح والعلمين واسكندرية وبلطيم وجمصة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج. طيب خلونا كمان مرة نفكركم بأرقام التليفونات عشان نتواصل عليها مع بعض. 015-5955-1006 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-35-022 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312515154.
2: مع ويسيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: هشام ماجد في مسرحيه خيال مريض بطوله محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، احمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبه من اقوى نجوم الكوميديا في واحده من اكبر الانتاجات المسرحيه في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والاخر السنه على مسرح تياترو اركان. التذاكر متاحه على تيكتس مارشي. نجوم اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: خلونا نبتدي يومنا مع بعض بأول الأخبار اللي موجودة معانا النهاردة. تمام، أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة عن الغلق الكلي لمحور محمد حسين هيكل الموازي لطريق السويس عند تقاطع شارع عمر بن الخطاب مع شارع محمد الكلاني. الكلام ده فين؟ ماشي. الغلق هدفه استكمال تنفيذ أعمال تطوير محور محمد حسين هيكل وإنشاء ميدان دوار عند نقطة التقاطع المشار إليها. الغلق هيستلزم عدد من التحويلات المرورية على النحو التالي: اللي جاي من أسفل كوبري كمال الجنزوري في اتجاه محور الثورة، يتم تنفيذ أعمال الغلق اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل يوم الجمعة 7 أغسطس، والمدة 7 أيام، يعني هو بقاله يومين وهيستمر معنا الخمس أيام كمان، مع تحويل حركة سير المركبات يمينا للشارع المستحدث ثم العودة مرة أخرى في اتجاه شارع عمر ابن الخطاب. أما الاتجاه القادم من محور الثورة في اتجاه أسفل كوبري كمال الجنزوري بيتم تنفيذ أعمال الغلق اعتبارا برضو من الساعة 12 منتصف الاثنين، ولكن بداية من يوم الاثنين 10 أغسطس، والمدة 4 أيام، مع تحويل حركة سير المركبات يسارا بالاتجاه المقابل والقادم من أسفل كوبري كمال الجنزوري اتجاه شارع الثورة ثم العودة في اتجاه شارع عمر ابن الخطاب. ومن جانبها عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة كل الخدمات اللازمة واللوحات الإرشادية لمواجهة أي كثافات مرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين. ده كان أول خبر. تاني خبر بيقول معانا ايه؟ بيقول ان بقى في كلام انتشر على السوشيال ميديا خلال اليومين اللي فاتوا دول عن ظهور ارقام موبايلات متسجلة باسماء مواطنين من غير علمهم، واكتشفوها لما استخدموا بعد كده، ده بعد ما استخدموا يعني تطبيق اسمه ماي NTRA. NTRA ده جهاز قومي لتنظيم الاتصالات، واللي رد بقى في بيان رسمي وقال ان اولا لو المواطن اكتشف ان في خط موبايل متسجل باسمه وهو مش تبعه، من حقه ان هو يقدم شكوى للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والجهاز هيبحث في الشكوى ويتأكد من طريقة تسجيل الخط وهل شركة المحمول التزمت بالقواعد ولا لا، ولو ثبت وجود مخالفة هيتاخد الاجراء اللازم. كمان المواطن من حقه ان هو يبلغ جهات التحقيق المختصة يعني لو شايف ان الموضوع يستدعي لده. تاني حاجة، الجهاز طمن المواطنين في البيان ان مجرد ان خط موبايل متسجل باسم شخص مش معناه تلقائيا خالص انه مسؤول عن اي حاجة اتعملت باستخدام الخط لو ثبت ان الخط مش بتاعه او انه ما كانش فيه حيازته او تحت سيطرته الفعلية. يعني ببساطة المسؤولية القانونية ما بتقعش عليك، ولكن انت محتاج ان انت تبلغ ان في خطوط تانية موجودة تحت اسمك، فمحدش بيتحسب على فعل ما عملوش، وتحديد المسؤول الحقيقي بيتم بناء على الوقائع والأدلة ونتائج التحقيقات، مش مجرد ان الخط بس باسمك، مع التأكيد ان جهات التحقيق والمحاكم هي صاحبة الاختصاص في تقييم الأدلة وتحديد المسؤولية طبقا للقوانين. ثالثا بقى، بيقول الجهاز بيكمل مراجعة وتطوير القواعد الخاصة بتسجيل وتشغيل خطوط التليفون المحمول، وكمان بيشدد الرقابة والتفتيش على شركات المحمول وبيطبق الإجراءات والعقوبات المقررة على أي مخالفات بتتم. وكمان الجهاز شغال على تطوير طرق التأكيد من هوية المستخدمين، يعني مش اي حد كده هيبقى معاه خط والسلام، هيبقى فيه تحقيق ان احنا بس ايه نتحقق من هوية صاحب الخط عشان ما تبقاش الخطوط شغالة كده عمال على بطال. وكمان الجهاز شغال على غير التطوير ده كمان هيبقى فيه تحقق بيومتري، تمام، بهدف التأكد بشكل أدق من بيانات أصحاب الخطوط وزيادة أمان خدمات الاتصالات. للتقدم بقى بأي شكوى ممكن نتواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من خلال مركز الاتصال الرقم الموحد 155 أو تطبيق ماي NTRA أو رسائل صفحات الجهاز على السوشيال ميديا. والجهاز أكد أنه مستمر في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على سلامة منظومة الاتصالات. تمام. فاللي عنده أي مشكلة يقدر يخش يعرف من التطبيق أول حاجة أنه هو يعرف في خطوط تانية باسمه ولا لأ، ولو عايز يبلغ يقدر أنه هو يكلم الرقم الموحد 155 أو من خلال التطبيق أو كمان رسائل صفحات الجهاز على السوشيال ميديا إنستجرام تويتر فيسبوك أي حاجة، عشان خاطر نقدر ناخد الإجراءات اللازمة عشان نحمي حقوقنا كمواطنين لو حد عنده خط تاني باسمه والخط ده مش في حيازته، تمام. فياريت نبلغ عنه. أنا رقم بس 155 ده لو حد برضو لم تصحفني الذاكرة يعني، ده كان رقم كان خط ساخن أعتقد لوقت الكورونا، أعتقد أنه هو نفس الخط، فواضح أن الخط ده هو رقم الطوارئ اللي كان زمان كورونا، دلوقتي هو بقى بتاع الرقم 155. وفكروني كان هو الرقم ده اللي كنا بنكلمه لو كان فيه اي حالات ولا، لان لما شفت الرقم ده دلوقتي كان رقم بالنسبة لي ايقوني جدا جدا. ماشي ماشي، فهو الرقم ده دلوقتي بقى بتاع الـ NTRA، تمام، اللي هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، رقم الطوارئ في اي حاجة يعني. طيب خلونا نطلع نسمع دلوقتي اغنية لمها فتوني كده في حب، ونرجع نكمل مع حضراتكم تاني في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم زي الفل، يلا بينا.
1: ده

0: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: عاوز الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم يوسف التهامي ومكملين ان شاء الله ولحد الساعة 10. طيب خلونا نبتدي معاكم موضوع حلقة النهاردة. النهاردة يوم الحد 9 أغسطس, بس في البداية بس قبل ما نبتدي الموضوع حابب تطمنونا عليكم وتقولوا لنا اخباركم ايه واخبار الطرق ايه والعوده من الويك اند كانت عامله ازاي. يعني عوده ان شاء الله تكون حميده باذن الله. شفنا الويك اند اللي فات شويه فيديوهات كده لبعض الفنانين اللي عملوا حفلات في الساحل الشمالي زي الفنان عمرو دياب والفنانه شيرين, وكانت الصراحه الغريب ان كانوا الاثنين في نفس اليوم ونفس التوقيت. الغريب اللي في كده ان الاثنين معمولين في اماكن قريبه شويه نسبيا من بعض, وكان في حاله احتفال كده بالبوم عمرو دياب الجديد واحتفال برجوع شيرين تاني للحفلات الغنائيه اللايف. فقولوا لنا انطباعاتكم عن الحفلات دي كانت عامله ازاي. طبعا كان في مفاجآت كتير جدا في الحفلات. الفنان عمرو دياب دايما يحب يطلع الملحنين اللي ساعدوه في الألبوم. المرة دي طلع البنت الموديل اللي كانت موجودة معاه في أغنية لولا البنات اللي في الكليب, والفنانة مثلا شيرين كانت مطلعة معاها, وكانت مفاجأة سارة جدا للسادة الحضور وجود الفنان محمود الليسي, لأن ناس كتير جدا تعرف العلاقة اللي بين أو عرفت مؤخرا العلاقة القوية اللي بتجمع الأستاذ أو الفنان الجميل محمود الليسي. أنا بستجدع جدا الليسي الصراحة وبحبه على المستوى الفني الصراحة, ولكن أنا بستجدع أنه هو ابن بلد, تحس أنه هو شبه الناس كده. وطلعت الفنانة شيرين مع الأستاذ عمرو أديب على التلفزيون قبل كده وعملت مداخلة, والليسي غنى معاها وطلعوا غنوا الأغنية دي وكانوا مسجلينها مع بعض في الاستوديو. والفيديوهات الصراحة مبهجة جدا جدا لما تلاقي ان في ناس من نفس الكار بيحاولوا يقفوا في ظهر بعض تاني ويوقفوا بعض على رجليهم عشان نرجع تاني نستمتع بقى بأغاني الفنانة شيرين. فكانت برضو من الفيديوهات المبهجة خلال الويكند. وطبعا ناس كتير جدا بس برضو تابعت وصول محمد صلاح لناديه الجديد ترابزون التركي. كان على مدار اليومين اللي فاتوا دول علم ما وصل المطار, والناس استقبلت الخبر برضو. في ناس استغربته, في ناس اتحمست له جدا وكل حاجة, ولكن خلينا نشوف. اكيد الراجل برضو قادرة بمصلحته, بس شفنا برضو الحفاوة اللي استقبلوا بيها صلاح في ناديه الجديد النادي التركي نادي ترابزون سبور, وبنتمنى له اكيد كل التوفيق. تمام, دي برضو من ملخص لمسات الويك اند عامة. لو في اي حاجة من الحاجات اللي نسينا برضو ريت تفكرونا وتبعتولنا على 015-59-5006 او على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. طيب معانا ايه تاني, تعالوا نشوف بقى توبك النهاردة هيقول ايه. تمام, طيب هو رأي غير متعارف عليه كتير جدا من الأحيان. ناس كتير أو أغلب الناس بتكون بتحب حاجة معينة, لكن أنت الحاجة دي عمرها ما دخلت دماغك. بمعنى أن اهتمامات البشر مختلفة, ودي حاجة إيجابية جدا على فكرة, أن ده بيعمل جو كده أو تنوع واستكشاف حاجات جديدة. طبيعي جدا أن يكون في ناس ذوقها غير ذوقك, وناس تكون بتحب حاجات معينة أنت ملكش فيها أوي, وفي نفس الوقت أنت تكون بتحب حاجات ومرتبط بحاجات معينة هم ملهمش فيها تماما ومش داخل دماغهم. والواحد ما بيبقاش فاهم في بعض الحاجات برضو, خلينا نبقى متفقين أو منصفين برضو, أن في أوقات أنت بتبقى أنت عارف أن أنت اللي رأيك مختلف, وفي أوقات أنت في بتبقى من جواك كده عندك بليف كده أو مصدق حاجة معينة إن إزاي الناس دي بتحب الحاجة دي. تمام, يعني أنت ممكن تكون واحد من النجوم الكبيرة جدا مثلا في المغنيين, واحد ناجح جدا, أنت ممكن يكون ده مش ذوقك, بس أنت ما ينفعش تعترف إن بنجوميته أو بشطارته في مجاله أو بس في نفس الوقت هو مش ذوقك. بس في مطربين تانيين مثلا ممكن تقول انا معرفش ازاي الناس بتسمع الكلام ده, فهو
اختلاف اذواق، وده عامه بيعمل حاله جدليه لذيذه، وممكن بعد كده ان انت على فكره تغير اقتناعك. ده شيء ما يدلش على ضعف شخصيه ولا الكلام ده خالص، بالعكس ممكن تقول انا زمان ما كنتش بحبه ودلوقتي بقيت احبه، والعكس برضو زمان انا كنت بحب ده وبعد كده اكتشفت ان ازاي اصلا كنت بسمع الكلام ده. عموما ففي نفس السياق ده حاجات كتير زي ما كنا بنقول الناس بتحبها ما بتبقاش راجبة معاك قوي، وانت بتحب حاجات ما بتبقاش راجبة معاهم. فده موضوع حلقتنا النهاردة، عايزين نعرف من حضراتكم ايه الحاجة اللي اغلب الناس بتحبها وانتوا مش داخلة دماغكم مش مقتنعين بيها، سواء بقى رأي فني رأي رياضي حاجة في الشغل حاجة في ال في الشغل. دي تبقى قصة تبقى قصة جحدة لو حد مثلا مقتنع ان احنا لازم نكون بنتودد بشكل معين عشان نوصل، دي حاجة مثلا عمرها ما تخش دماغي. بس عموما يعني قولولنا ايه الرأي الغير المتعارف عليه بالنسبة لكو، او الـ unpopular opinion، او زي ما ناس كتير بتكتب على السوشيال ميديا كفاية خوف من المجتمع بقى. بس احنا مش هناخدها بالسكة دي قوي، بس تقولولنا الحاجة اللي الناس بتحبها وانتوا لحد النهاردة مش عرفت تخش دماغكم. طيب 015-5952-1006 ده رقمنا على الواتساب، 383-5022 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6. خلونا في نفس المود الفرايح اللي احنا ماشيين بيه ده، ونطلع نسمع عسيلي ملايين ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. صباحكم زي الفل.

هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليليه يوميه من القاهره الى فرانكفورت، ومنها وجهات اكتر في اوروبا وكندا وامريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبافضل قيمه. احجز تذكرتك من شركه سياحه او من خلال امكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 او 25781527 او اونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100 402 151.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: الساعة دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه معاكم يوسف التهامي ومكملين ان شاء الله والحد الساعه 10. فانا اجازه ان شاء الله النهارده، وتيجي بقى من بكره تقود البرنامج منفردا ان شاء الله باذن الله عشان هكون اجازه. طيب كنا بنقول ايه قبل الفصل؟ كنا بنقول الحاجه اللي اغلب الناس بتحبها لكن انت مش داخله دماغك، حاجه انت مش عارف تحبها، حاجه حاولت ان انت تديها فرصة او ممكن ما تكونش اديت لها فرصة، بس انت مش عارف الناس دي كلها ازاي مجمعة على الرأي ده، فابعتوا وقولوا لنا. طيب في حد بعد بيقول انا بسمع نوع مزيكا كتير جدا بس انا فشلت ان انا احب مزيكة المهرجانات، ومش عارف الناس ازاي بتحب ايه في الصوت العالي والدوشة دي. تمام، صباح الفل والجمال عليك يا علاء، صباح الفل والهنا. طيب تاخد رأي اخوك ولا ما نقولش رأينا؟ خلينا ما نقولش رأينا، بس عامة برضو مزجت المهرجانات برضو من الحاجات اللي انت محتاج تديها فرصة. هي في ناس في حياتها بتسمعش غير 24 ساعة مهرجانات، انا مثلا مش كده، بس برضو المهرجانات ليها او الشعبي عامة بيعبر عن حاجات كتير جدا، عن يعني هو دي حاجة اسمها البوب كولتشر كده، حاجة طالعة من ثقافتنا، ان هي طول ما المهرجانات دي موجودة عامة بحس ان دايما الحتة المصرية تفضل بخير في, في, في, في المزيكا. طبعا عندنا مطربين هايلين وكل حاجة، ولكن مجال المهرجانات مجال واسع جدا وبيقول كلام الناس اللي في الشارع يعني، فبيبقى قريب منهم. وفوق كل ده ان انا اعتقد ان لو عندك فرح مثلا وحطيت البلاي ليست كلها مزيكا عادية، ما اعتقدش ان الفرح ده هيقوم له قومة، غير لازم حاجة احنا

الموضوع ده انتوا الاتنين مش جايين على سكة بعض. انا مثلا بالنسبة لي في ناس كتير تقول لك انا مسلسل فريندز مثلا، في مسلسل اجنبي كده اسمه فريندز، يقول لك ده بيموت من الضحك. ما اكدبش عليك انا ما حاولتش اديله فرصة الصراحة، عشان بس ما بقاش مدعي، بس انا انا برضو من الناس اللي احيانا بيبقى الواحد عارف بيبقى متحيز قوي لرأيه، ففي ناس كده تتعند عايزه انا في حته فريندز دي انا بالنسبه لي الصراحه ما دخلتش بالي خالص. كذا حد حاول يبعه لي وقعدت اتفرج معاهم، ابتديت اقطع يعني اللي هو وكل واحد فيهم يقول لي لا الحلقه دي مش حلو، معلش بس الحلقه دي خلاص مش هتفرج على الحلقه التاني. فهو لازم اللي بيبيع لك برضو البيع يبقى مالي ايده ان هو ضامن ان لو انت مثلا ما بتحبش نوع اكل معين، لما اجي اقنعك بالاكله دي ونفسك ان وحاسس ان انت فايتك كتير انك ما بتاكلهاش ونفسي تشاركني الوجبه المعينه دي، لازم اوديك عند احسن واحد بيعمل النوع ده. ما ينفعش اوديك عند اي حد وخلاص، اللي هو انت مالكش مثلا في المأكولات البحريه والسمك والجمبري والحاجات دي مثلا ما بتحبهاش مالكش فيها، تمام، بس ما عندكش مانع انك تجربها. بس يوم لما تيجي تجرب لازم تجرب في المكان، او او يوم لما تخلي صاحبك اللي هو مالوش في الكلام ده يجي يجرب لازم تاخده في مكان تبقى انت خلاص مالي ايدك منه، وتبقى دي الفرصة الاخيرة خلاص. هو لو محبش المكان ده يبقى هو مش هيحبها في حتة تانية، فلازم على قد ما نقدر ان احنا نبيع البيع صح للي حوالينا. تمام تمام. طيب في حد بيقول انا فشلت في ان انا احب الفرجة على المسلسلات، بس ببقى قاعد كده جنب مراتي عشان اكون بشاركها اي اكتيفيتي وخلاص. انا فاهم، انا كمان عامه فشلت في حب المسلسلات لان مش بعرف اتابع الحلقات، يعني ان يبقى في 30 حلقه مثلا لما نتكلم على مسلسل رمضاني طويل، ان يبقى في 30 حلقه ان انا ماشي بتابع ورا بعض مستني حلقه بكره وكده، للاسف ما بيبقاش عندي خلق ان انا افضل اتابع كده. بس يعني بنجمع شويه ملخص لمسات. يعني في حد بيقول انا فشلت اني احب مصارعه المحترفين، المنطقة كلها عندنا بتتفرج عليها. تمام، اقول لك على حاجة عامة، عشان هو المنطقة كلها لما بتتفرج عليها بيجي وقت من الاوقات المنطقة كلها هتزهق منها. ليه؟ لان الواحد وهو صغير مفيش حد فينا، مفيش ولد ما تخنقش مع اهله او ما تخنقش مع والده بالذات او ما تخنقش مع حد من الاجيال الكبيرة وهو بيتفرج زمان على المصارعة وكان بيحبها جدا جدا جدا، شقاوة وبتاع مش عارف ايه، و اكتر بق كان بيستفزني وانا بتفرج عليه يقول لي يا ابني بتاع ده كله تمثيل. كنت اتضايق قوي، كنت اتضايق جدا ان هو انت ازاي بتقول على الكلام ده، وشوف ده بيديله ازاي بالكرسي وازاي بينط من فوق ومش عارف ايه ويعمل. لما بتكبر شويه وبتبتدي كده فاهم قصدي ايه، بتكتشف ان كل ده تمثيل، فبتبتدي تفقد الشغف تجاه النوعيه دي من الانترتينمنت او من الترفيه. فكره ان انت تبقى تتفرج على حاجة انت عارف ان هي كده كده مسرحية وهم بيبعوا لك ان هي مش مسرحية، فلا انت بتحس ساعتها اللي هو لا مش هنيجي على سكة بعض قوي. فدي برضو من الحاجات المختلفة. في مين تاني؟ في حد بيقول انا الناس كلها بتحب مفهوم، انا كمان ما بحبوش عامة، مطرب معين مكسر مدغدغ الدنيا سوبر ستار ميجا ستار كل حاجة عيني على راسي، بس مش نوعي المفضل الصراحة. في ايه ثاني؟ في حد بيقول بس مش هينفع اقول الاسم معلش سامحني. في حد بيقول فشلت ان انا احب الكورة، الناس كلها بتحبها، فايتك كتير كتير. بس بيقول انا متفهم ليه الناس بتحبها. تمام. في حد بيقول انا فشلت ان انا احب الافلام الخياليه، افلام مارفل ودي سي، رغم الايرادات الخرافيه اللي هم بيحققوا كل حاجه، بس انا بالنسبه لي شويه افكتس وحاجات غير واقعيه ففقدت الشغف فيها. تمام وفاهم وجهه نظرك جدا. طيب الصح تعمل ايه بقى لو اكتشفت انك مش بتحب الحاجات اللي الناس كلها بتحبها؟ ده اللي احنا هنعرفه في اللينك اللي جاي. بس تعالوا نطلع نسمع اغنيه لمين بقى؟ نسمع أغنية ماشي تامر عاشور، يلا بينا تامر عاشور، واحدة من الألبوم الجديد كده. إيه
صباح الفل يا جماعه، لسه معاكم يوسف تويمي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في بنفوق.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312515154.
2: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

عاوز الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

طيب جالنا شوية رسائل كده، خلينا نقراها. عن ايه الحاجات اللي اغلب الناس بتحبها لكن انت مش داخلة دماغك؟ وكنت بقول ان انت الحاجة اللي مش داخلة دماغك او اللي انت ذوقك فيها مختلف، حاول على قد ما تقدر في نفس الوقت ان انت تديها فرصة، ولكن تديها فرصة صح وتديها فرصة مع الناس الصح. بمعنى ايه؟ ان انت لو في حد بيحب حاجة معينة او الناس كلها بتحب حاجة معينة وانت ما بتحبهاش، واحد من صحابك اللي بيحب الحاجة دي محتاج ان هو يبيع لك البيعة بشكل معين. يعني انت متحبش مطرب معين وتقول انا مستحيل اسمعه صوته تقيل قوي على وداني والحاجات دي كلها، لما يجي يسمعك اغنية لازم يختار اغنية تبقى هي الاغنية. لو انت متحبش اكلة معينة ياخدك مطعم معين، احسن واحد بيعمل الاكلة دي عشان يبيع لك الفكرة دي. وفي ناس كتير بعتالي بتقول انا ما كنتش بحب الاكلة الفلانية ولما جربتها وديتها فرصة حبيتها. وفي ناس بتدي فرصة اكتر من مرة، فدي برضو ناس محبة الحياة جدا ومش بتحاول تنتصر بس لوجهة نظرها وخلاص، بالعكس هي بتدي فرص للحاجة اللي هي ما بتحبهاش دي عشان تكون بتجرب وتستكشف حاجات جديدة عليها. طيب في دنيا بتقول، دنيا جابر، انا شايفة ان بيكون الموضوع التجربة دي على حسب المود. يعني لو مودك وحش مش هتحتاج تجرب لان مودك مش جايبك، انما لو مودك حلو هتدي لنفسك فرصة انك تجرب. فهمني، فهمك جدا والله يا دنيا. في حد بيقول السوشي، دي زينب، السوشي هي ما كانتش بتحبه، فمعرفش بقى زينب هل انت غيرتي رأيك عنه ولا لا، لان في كذا حد تاني بعت لنا بيقول ان السوشي ما كانش عاجبهم وبعد كده بيموتوا فيه عشان تبع لهم بيعة صح. بس هي بتقول لي مسلسل فريندز، ارجوك لا لازم تديله فرصة. حاولت والله، حاولت ما اكذبش عليك، حاولت انا يعني مش ممكن. بعدين انا عندي مشكلة في اي سيت كوم عامة بيركب صوت الضحك، عندي فيه مشكلة كبيرة الصراحة. فاهم قصدي ايه؟ ضحك دي حاجة بتبقى تلقائية كده، لكن انت بتركب صوت ضحك عشان تقولي احنا محتاجين نضحك هنا، دي بتخلي الموضوع بالنسبة لنا كشخص، انا كيوسف يعني، ما بتبقاش جاي على ذوقي خالص. تمام، بس لو عندك حلقة عايزة ترشحها لي والله اوعدك ان انا ممكن اديها فرصة. في امجد بعت لنا من استراليا، كان نفسي اكلمك يا امجد والله بس ست تليفونك رد عليا حد بالانجليزي بيقول لي ان التليفون مش متاح دلوقتي. فنتمنى ان انت تبعت لنا نمرة نكلمك عليها عشان انت كاتب حاجة من الحاجات اللي انا هحاول ابعها لك يعني. تمام، انت بتقول ان التيك توك ده من الحاجات اللي الناس كلها بتحبها وانت مش داخل دماغك خالص، فكلمني قول لي الدنيا ايه او ابعت لي ان انت بتكتب اهو شايفك، عشان ده انا من الناس اللي عامه بمشي بيه ابلكيشن تيك توك، مش عشان حاجه، والابلكيشن ممكن تعيش من غيره تماما، بس انا بشوف ان هو ابلكيشن يعني ذكي جدا في الالجوريثم بتاعه والالجوريثمات بتاعته، ان هو بتبقى عارفه انت عايز ايه بالظبط وانت مهتم، يعني هو بيهتم بتفاصيلك وباهتماماتك وبيطلع لك الحاجة اللي انت عايز تتابعها دي على طول. فانت مثلا بدل ما تتفرج على فيديو على يوتيوب، انا احب يوتيوب جدا واحب الفيديوهات الطويلة جدا جدا جدا، بس بدل ما تتفرج على فيديو على يوتيوب 30 دقيقة فتطلع بيه بمعلومة واحدة، هو بيفرجك خلال ال 30 دقيقة دول على 30 فيديو بتطلع ب 30 معلومة مختلفة عن مجالات انت مهتم بيها. طبعا عندنا في مصر استخدام التيك توك طبعا ليه اكيد مساوئ وكل حاجة، بس في ناس بتقدم محتوى محترم، في الابديتس على طول موجود عليه. يعني انا ساعات مثلا امسك تويتر عشان اعرف ايه اللي بفر كده، يعني مش بستخدمه كتير بس بفر اللي هو ايه، اشوف ايه الاخبار اللي بتتقال اليومين دول واخش اشوف بقى فيديوهاتها على التيك توك، ان هو بيبقى الفيدباك عليه او الابديتس عليه بتبقى سريعة جدا. ماشي تمام. في حد بيقول اتفق مع امجد جدا في حوار التيك توك، رايك احترم. صباح الهنا بتقول انا عن نفسي اغلب الترندز والبلوجرز مش عارفاهم ومش بتابعهم، واي حد اعرفه يقول لي ازاي انت فايتك فلان وفلان وفلانه وانت زي ما تعرفهمش والكلام ده كله، ولما بحاول ادي الموضوع فرصه بحمد ربنا انه فايتني لان في كميه عبث مش طبيعي بيحصل بجد. دي مين دي؟ زهور، صباح الفل يا زهور. انا متفق معاكي جدا عامه ان في عبث غير طبيعي وغير عادي، فعشان كده بقولك الواحد بقى عليه ان هو يستخدم الحاجة ازاي. تمام، في حد بيقول
رد بالانجليزي، انت عمال بتمسح في الرسائل، انت تعبتني معاك. صباح الفل. ماشي. في حد بيقول مسلسل فريندز احسن مسلسل في الدنيا، يبان كوميدي لكن تناول قضايا مجتمعية مهمة جدا. دي مثلا بالنسبة لي اول مرة اعرف انه بيناقش اصلا قضايا معينة، يعني بالنسبة لي انه مسلسل كوميدي مكتوب حلو، قصته لذيذة بتاع، بس انا عمره الصراحة ما مش مخلانيش اضحك، هو مخلانيش ابتسم. بيقول لك ايه بقى، مسلسل فريندز الجمهور حقيقي وبيتفرج وبيضحك معاهم في الاستوديو. شوف نوعية المسلسلات دي برا مختلفة عن بتاعتنا اللي قلدناها هنا. مش ممكن يكون في جمهور حقيقي في الاستوديو، بس اعتقد ان الصوت بيبقى متركب ولا ايه، يعني هم خلاص بيبقوا عارفين ان هنا الناس كانت بتضحك في الاستوديو فاحنا هنركب صوت، ولا هم بيبقى في مايكينج لل. انا الصراحه اشك، لان ممكن يكون مثلا لو في حد وشوش حد اتكلم مع الحاجات دي هتطلع لو هم مركبين لهم مايكات، وهم يعني هيبقى صعب السيطره عليها، فممكن فكره الضحك نفسها تحصل في الاستوديو بشكل طبيعي، بس اعتقد ان اكيد بيحصل مكساج في الصوت وهم والله اعلم. برضو مش عايز افتي، لان بتقول لي لا حقيقي وبتتخانق معايا، خلاص ماشي اللي تشوفوه يا جماعه ضحكنيش خالص، بس تمام. صباحك فل. حد بيقول انا كمان فريندز عمري ما شفت له حلقه ولا فكرت ادي له فرصه برضو، بس صوت الضحك ده انا ما بحبوش. ده خالد جمال، صباح الفل عليك خلوده. ماشي اوكي يا عم. بتقول لك لا حقيقي انا شايف الميكنج، هو صال صباح الفل. ما انا بقول لك بقى ان بعد ما الميكنج بيحصل بيبقى فيه، فاهم قصدي، بيبقى فيه هندسه صوتيه. اذا كان الممثلين نفسهم بيتعمل لهم هندسه صوتيه، الجمهور مش هتعمل له، يعني المهندسين دول الممثلين دول بيبقوا متركب لهم مايكات، وبيبقى في حد ماسك البوم الطويل ده وبيسجله بتاع، بعد كده بيخش في سكة بقى بوست برودكشن، او يعني ما بعد بقى التصوير بيخش في حتة ان هم هنمكسش صوت وهنلون الصورة وهنعمل الاديت بتاعنا والحدوتة دي كلها، فاكيد اكيد بيبقى فيها مكسج، فبيبقى فيها تاتش كده ضحك، ولا الضحك ده بيبقى ماشي اوكي. في حد بيقول انا عمري ما حبيت الساحل الشرير، بلاش خوف من المجتمع يا جماعة. ده مين؟ اسلام عبد الوهاب، صباح الفل عليك يا اسلام، رايك طبعا يحترم، جرب تديله فرصه عامه، ممكن بقى ما تحبوش، رايك يحترم طبعا. واقول لك على حاجه، في ناس عايشه دلوقتي في الساحل الشرير بس بتمارس كل الانشطه بتاعت الساحل الطيب، فدي حاجه بتبقى في ايدك انت اللي تتحكم فيها، بس انا برضو متفاهم انت ليه ممكن اي حد ما يحبش الساحل الشرير، يعني انا مثلا ممكن اكون شخص ممكن يكون بيحب الناحيه دي، بس في نفس الوقت متفاهم لو حد جه قال لي مش هحس اللي هو انت ازاي ما بتحبش الساحل الناحيه، لا خالص. تمام. في حد بيقول انا عمري ما اقتنعت بفريندز، حاولت اديله فرصه كتير وفشلت بجد، هو وهاري بوتر، انا كمان هاري بوتر شكرا يا ملك، صباح الفل. خالد جمال، الماتش بس الماتش مش اغلب الناس بتحبها، بس في فئه كبيره الصراحه بتحبها، وانا مش فاهم هم بيحبوها برضو على ايه. في حد بيقول صباح الفل، مسلسل فريندز ده مسلسل تنح بقالي في امريكا 21 سنه عمري ما فكرت اتفرج عليه. ياسمين اسماعيل، صباح الفل يا ياسمين. هو الموضوع قلب على المسلسل بس مش مسلسل فريندز ده يا جماعه، مسلسل اجنبي، هو سات كوم عامه، او يعني مسلسل بتدور احداثه بين مجموعه من الاصدقاء لما اعرف يعني، وكل واحد ليه شخصيته المعينه، واتعمل منه مواسم كتيره جدا، ومفروض ان هو متصنف ان هو من المسلسلات او السات كومز الكوميديه يعني على مدار التاريخ الصراحه، بس هو زي ما كنت بقول ان هو مش ذوقي، فعشان كده كنت بقول لو حد عنده القدر انه يقدر يبيع لنا الفكره دي ان احنا نديله فرصه. في حد بيقول البحر يا جماعه انا ما بحبوش، انا مش بستمتع بالبحر نهائي ولا بجوه، وبزهق جدا في اي مصيف لدرجه ان اهلي بيقولوا لي ان انت مش طبيعيه. والله عندهم حق طبعا، رايك احترم، بس برضه ظهور هم عندهم حق. ماشي هنطلع نسمع اغنيه من البوم حماية، وبعد كده اقول لكم على نشره أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. نسمع حمائي مشيتي ونرجع نقول لكم عليها، يلا بينا.

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6991 جنيه للبيع و 6957 جنيه للشراء. أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6120 جنيه للبيع و 6090 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب 49576 جنيه. سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع و 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: نجوم اف ام. صباح الخير. استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد، أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابته من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد. انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة الجنوان كاب العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب أوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم فأم ونجوم فأم تي في. نجوم فأم على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم فأم نجوم فأم تي في نايل فأم اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم فأم على نجوم فأم تي في على تردد 11900 رأس.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
2: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: انا عايز اصبح على ساره النجار منورانا في الاستديو عامه بس بشكل خفي يعني. فمن الحاجات عامه اللي ساره النجار برضو مهم خلي الموضوع ده بعدين. طيب في حد بيقول يا جماعه لازم تدوا مسلسل يا جماعه مع الحلقه مش كلها تبقى مسلسل فريندز. والله اديته فرصه 100 مره والله وما خلينيش ابتسم. ما اعرفش انا مش ذوقي. ممكن انا بقى دمي تقيل ما اعرفش ما حبيتوش وحسيت ان احنا خلاص احنا هو كان تريندينج فتره معينه وكانت قبل بقى كلمه تريندينج والكلام ده كله وكانت هوجه وكان هو متاكد ان في ناس بتتفرج عليه عشان بس تقول انها بتتفرج عليه وما كانتش فاهمه منه حاجه ولا بتضحك عليه تفاصيل يعني كلمه من اخوك اهو طلع منه ايه من القلب كده. طيب في حد بيقول يا عم فريندز ايه وبتاعي ما فيش احسن من سات كوم راجل وست ستات والعالمي سامح حسين. ده مصطفى من جدة. صباح الفل عليك يا مصطفى. تمام انا قلت لك برضه انا عندي مشكله في حته السات كوم ان تركيب صوت الضحك ده احيانا بيخليني ان في حين ان المسرحيه عامه برضه بيبقى فيها صوت ضحك من الجمهور طبيعي وبيبقى فيه مايكنج في الصاله وكل حاجه بس الصوت بيبقى متصدر جامد قوي في فريندز فبحس ان هو عايز اقول فورست ان هو بيبقى مقحم كان اللي هو بيزقينه علينا. طب لا فاهم قصدي كده يعني. طيب معنا مين تاني؟ في حد بيقول ولا فريندز حلو ولا هاري بوتر. اه لا في حد بيقول فريندز مش حلو فعلا بس هاري بوتر لازم تديله فرصة. اوكي في حاجة احنا كنا بنتكلم مع زميلنا برا توفيق اخويا وصديقي وزميلي واستاذي وحبيبي كنا بنتكلم على ان انا مش فاهم فكرة الخناقة بتاعت اتحاد الملاك برضو يعني دي داخلة دماغ الناس كلها الا انا يعني ما بفهمش انا فكرة اتحاد الملاك اللي بيبقوا في العمارة دول برضو بيبقى في صراعات يعني بيبقى دايما في راجل ماسك اتحاد الملاك العمارة كتر خيره الصراحة راجل متطوع بيكسبش فلوس ورا البتاعة دي ووجع دماغ غير المشاغل اللي موجودة عنده في البيت وفي الشغل وفي الحاجات دي مهتم بالعمارة عشان تبقى الدنيا احسن. انا تمام ليه بيبقى في راجل تاني بيبقى عايز ياخد المنصب ده واحنا ناقصين وجع دماغ. فدي برضو حاجة من الحاجات اللي انا عمري ما فهمتها ان احنا بيبقى في صراع على اتحاد الملاك وهو اصلا بيبقى وجع دماغ ودايما اللي بيبقى ماسك اتحاد الملاك يقول لك انا والله تعبت من تاني يوم اصلا يعني هو لسه ساكن امبارح مسكوا اتحاد الملاك النهارده تالت يوم بيشتكي انا ما بعمل الموضوع ده وجع دماغ بالنسبه لي واحنا محتاجين نلم فلوس وبتاع والحدوته دي والناس ما بتتقصه يعني بيخش في حواديت كتيره هو اللي طلب ان هو يبقى كده وفي الاخر بيرجع يشتكي منها. فعشان كده دي حاجه برضو من الحاجات اللي انا عمري ما فهمتها ولا فهمت الخناقه بتاعتها. تمام. في ايه تاني؟ في حد بيقول لك في العماره ممكن تتقبل ان حد يكون ساكن فوقك لكن مستحيل تتقبل ان يصوت ضدك في اتحاد الملاك. ساكن فوق. هو قصده ان هو يبقى فوق راسك يعني، ان هو يبقى في بينكم مشاكل، بس بالنسبه له ان حد يصوت على حاجه مثلا في العماره هتعملوها مع بعض او لو في كومباوند او ايا كان. ماشي، صباح الفل. في حد بيقول مسلسل فريندز انت اتفرجت عليه غلط. لا يعني اتفرجت عليه غلط ما. يعني حاولت تفهمني يا محمد حسين، شوف اول ثلاث حلقات بس بترتيب صحيح وانا اراهنك هتقعد عليه يوم تخلص العشر مواسم. المسلسل ايقوني ومتصنف رقم واحد عالميا. احترم كلامك جدا واحترم التصنيف. مسلسل بالنسبة لي يعني انت بتفرض عليا يا محمد، يعني هحاول اديله فرصة يا محمد والله. ومتفاهم على فكرة ان في ناس ممكن تكون بتحبه، في الاول في الاخر الكوميديا عامة شيء نسبي جدا. انت ممكن يكون في حد بيضحكك انا ممكن ما يكونش بيخليني ابتسم، انا ممكن يكون في حد بيوقعني من على الكرسي وانت بالنسبة لك ايه تقل الدم، فهي بتختلف وكل حاجة. ومع كامل احترامي انا بقولك ان مسلسل فريندز من الحاجات المصنفة دي، حاجة انا معترف بيها وما بشككش فيه ابدا، بس انا بجد من الحاجات اللي ما عرفتش افهم هي ليه واخده السيد ده كله. في حد بيقول لي محمد عبد الظاهر، صباح الفل عبد الظاهر، انا متفق معاك جدا والله. بيقول لي الرجل العنب احلى بكتير من فريندز. انا على المدرسه دي برغم ان الرجل العنب تصويره بيجنني، بس هو كان حلو عشان كده عامه يعني. تمام. في حد بيقول ايه تاني، انا مره جربت احضر معاهم في اتحاد الملاك، موضوع فشل جدا، مفيش حاجه بتتحل وكل واحد عايز يمشي كلامه على التاني. ده حقيقي. صباح الفل يا مهاميهم. طبعا طبعا. في حد بيقول برضو المطرب الفلاني، انا شاكك ان انت المطرب ده اللي انت ما بتحبوش. هو انت كلامك صح، بس تعالى بلاش نقول ما بحبوش، خلينا نقول مش ذوقي. تمام. ولكن ده لا يقلل تماما من الفنان او لا يقلل من نظرتي تجاه الفنان ده. يعني انا بشوف ان الفنان ده سوبر ميجا ستار، كل حاجة خارق يعني، صوته على ودني مش احلى حاجة، اغانيه مش بحبها مثلا، بس معترف الصراحة بعظمته الفنية وان هو بصمة مثلا، بس مش هينفع اقول الاسم. عرفت انت الاسم ولا انت عارفه من قبل كده؟ انت عارفه من قبل كده وعرفتي الاسم وبينتهي هنا دلوقتي وما بنتش، تبقى مشكله خلي بالك. طيب في من تانية، شكلك قصدك صح يا ايه، ماشي. بيقول لك لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع، ده الكونكلوجن. ادي انت عليه. ماشي محمد عبد القادر، صباح الفل عليك. في حد بيقول لي اهو بقى اتحاد الملاك ده هو نفس فكره فريندز. ضم صوتي لصوتك الصراحة. طيب خالد جمال، صح يا خالد، صباح الفل يا جماعة، ما هي مش مسابقة. في مين تاني. حاجة بس من الحاجات بقى اللي أنا ما بتفهمهاش خالص على فكرة، فكرة تعالوا نقول الكلام ده، فكرة إن حد دايما لما يجي يسألك سؤال أنت بتسمع مين، يقولك أنت بتسمع تامر حسني ولا عمرو دياب. عادي يا جماعة، ممكن تسمع الاتنين يعني، الاثنين ما تولدوش يعني ما هماش اهلي وزمالك، ما هوش فرقه كوره لازم تحب فرقه واحده، ما ينفعش تكون بتحب الاهلي والزمالك، ده انا متفاهمه، بس ممكن تحب عادي انغام وشيرين، تحب تامر حسني وعمرو دياب، ممكن ما تكونش تحب واحد فيهم، ده انا فاهم، بس مش هتكون ما بتحبوش عشان انت بتحب التاني. حب الاثنين واسمع الاثنين وخلي الاثنين يبسطوك وخلي الاثنين فاهم قصدي. طيب عامه حاجات كتير جدا ممكن نكون مختلفين عليها، والاختلاف ده عامة شيء ايجابي جدا وشيء حلو ان احنا نقعد نتناقش في ايه اللي بيعجبك وايه اللي ما بيعجبنيش، وانت تحاول تبيع لي الحاجة اللي ما بتعجبنيش، وممكن في يوم من الايام اقتنع مش لازم انتصر ابدا لوجهة نظر عشان اثبت في العالم كله ان انا مثلا شخص، لو حد ما بيحبش المانجا مش لازم يثبت للعالم كله ان الناس كلها غلط، بالعكس هو لازم بيبقى عارف ان هو اللي مختلف، وان هو لو اداها فرصة بشكل ما ممكن ان هو يغير رأيه. فدي حاجة من الحاجات ان احنا لازم نبقى منفتحين ليها، ان احنا عادي جدا احنا نتقبل اراء مختلفة ونتقبل اذواق مختلفة، عشان احنا مش عايشين في الدنيا دي لوحدنا، واكيد اكيد اكيد في حاجات بتعجبنا بتعجبش غيرنا، وحاجات بتعجب غيرنا ما بتعجبناش. حلو الكلام ده؟ حلو. طيب حلقتنا النهاردة خلصت، ولكن الكلام عامة المفروض ان هو ما يكونش بيخلص، ان احنا بنكون موجودين معاكم كل يوم الحد الخميس من 8 ل 10 الصبح. البرنامج ده بيقدمه اتنين، فانا امام ويوسف التهامي. ظن أجازة النهاردة، يوسف التهامي أجازة بكرة والباقي الأسبوع. تمام، شوفكم إن شاء الله لحد الجاية، بس ظن معاكم بكرة إن شاء الله من 8 إلى 10 في حلقة يوم الاثنين من عيش صباحك. كمان شوية سارة النجار هتخش علينا وتطلع علينا في برنامجها ممنوع الجد من الساعة 10 الساعة 11 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في على الراديو. ابتدوا اليوم بمود مختلف. هسيبكم دلوقتي مع مش طبيعية رامي جمال. نشوفكم بكرة ان شاء الله.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماما.

عاوي الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع عاوي محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
4: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، يا خلي، اغنيه جديده

جديد نجومة بقام توليت وإليانا هنعيش أغنية جديدة على نجومة بقام.

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: دول عربية وإسلامية ترحب بإدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات الحوثيين على السعودية.
3: السعودية تعلن إخماد حريق وقع بإحدى مرافق مصفات نفط في جازان.
2: العراق يعلن تفكيك شبكة مسلحة كانت تخطط لهجمات بمسيرات على أهداف معينة داخل العراق.
3: متحدث باسم البنتاغون ينفي صحة التقارير التي تتحدث عن نقص الأسلحة والذخائر، ويؤكد أن الجيش الأمريكي يمتلك كل ما يحتاجه لتنفيذ أي هجمات.
2: الأمم المتحدة تخبر من وجود 8 ملايين طفل في السودان في سن الدراسة خارج التسجيل بالمدارس.
3: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلات الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل للمرحلة مساء اليوم.
2: وزير الري يؤكد أن صيانة وتأهيل المنشآت المائية أمر حيوي في رفع كفاءة منظومة المياه.
3: المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن أن الجمعة القادمة غرة شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف، ويوافق 25 من أغسطس.
2: الطقس غدا مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ودرجة الحرارة المحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد. معاكم ساره النجار وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح وبدايه اسبوع جديد ان شاء الله يبقى اسبوع حلو. طمنوني عليكم كده, بعتولي على 015 59 55 1006 او كلموني على 3835022 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. معرفش ليه بحس اليومين اللي انا بغيب عنكم فيها دي ومع الويكند حاجات كتير قوي بتحصل, حاجات كتيره جدا بتحصل, وحاسه ان انا عايزه اجي يوم الاحد اتكلم في حاجات كتيره قوي, وحاسه انه في البومز كتيره نزلت واغاني كتيره نزلت. انا قضيت يا جماعه ويكند بتنقل ما بين البوم كايروكي والبوم تامر عاشور. تسالوني ليه؟ ما احترامي بقى لكل الحفلات اللي حصلت في الويكند ده وكل الفنانين اللي كانوا موجودين, وحاجه يعني لذيذه جدا. ما رحتش اي حته, قعدت في بيتنا ما بين الالبومين دول وعيط. يعني ليه البني ادم ممكن ينكد على نفسه كده؟ ولكن بجد عجبني جدا. فاللي هو قاعده بقى ايه, قول كمان. فحسيت انه في حاجات كتيره والترندز كتيره جدا وبنات وقصه كبيره قوي. فبحس دايما انا عايزه اكلمكم في حاجات كتير, ولكن من الحاجات اللي لفتت نظري جدا وحسيت انه مش ناس كتير اتكلمت عنها, ودي بالعكس دي اكتر حاجه المفروض كنا نتكلم عنها, واكتر حاجه المفروض الناس دي يعني نبقى في تقدير كده وسبوت على اللي هم عملوه. انا كده ماليش قوي في الرياضه طبعا زي ما انتم عارفين, ولكن منتخب مصر للبنات في كره اليد تحت 18 سنه ده عمل حاجه نادره جدا جدا, وكسب احترام الناس كلها واداء مشرف جدا في بطوله كبيره جدا, وعمل نتائج عظيمه قدام يعني ابطال العالم في اللعبه دي. فخلته رمز كبير جدا للاجتهاد والاخلاص, وقد ايه باين انه لا البنات دي ليهم مستقبل عظيم جدا, وحاجه يعني حصل عليها اجماع كبير وخصوصا في المجال الرياضي, وبيخلي كده بتبقى فيه لحظات كده فخر كده للبنت المصريه كده, تحس ان هو ايوه بقى احنا نقدر نعمل حاجات كثيره جدا, ما نبقاش محصورين في حاجه معينه, ما يبقاش في سبوت على حاجة معينة بأي شكل كان. اتمنى تكونوا فاهمين قصدي. يعني في ترند حاسة ان هو بقى يعني ليه علاقة بالبنات, حاسة ان احنا خلاص بقى خلصنا, يعني خلصنا وحلوة وجميلة وتحفة وتجنن وهايلة, بس يعني تمام وبعدين. ولكن في ده بيحصل طول الوقت وعلى مختلف البني آدمين, بس على الناحية التانية بقى لا, دول البنات منتخب كرة اليد لا دول بقى اللي محتاجين فعلا نغني لهم, ومحتاجين فعلا نبقى فخورين بيهم جدا. وده هينقلنا بقى لموضوع الحلقة, ده هنروح بقى في الحتة مختلفة وفكرة البنت المصرية بقى الجميلة. حابة قوي اتكلم عن الموضوع ده. بحس دايما وخصوصا انه في ناس كتير بتبعت لنا من بلاد مختلفة, بحس انه لا البنت المصرية في شوية مميزات, هنتكلم عن المميزات بس شوية مميزات كده بتحس انه لا يعني في اي مكان او في اي بلد انت بتحترمها جدا في البنت المصرية. بتحس انه الجدعانة دي جدعانة البنت المصرية, خفة الدم دي بتاعت البنت المصرية, الاصول اللي دي يقعد يقولك الست المصرية الاصول والجدعانة والتقف جنب الناس ومش عارف. هل بقى بتشوفوا ايه اكتر حاجة ممكن تبقى بتميز البنت المصرية بقى على مستويات مختلفة وعلى أزمنة مختلفة وعلى اللي انتوا شايفينه؟ يعني تعالى نتكلم عن نفسنا شوية, وما بين حتى لو حاجات بسيطة قوي شوية سكيلز كده عندنا احنا بس عادي. ابعتولي على 015 59 55 1006 وهنبدأ بأول فزورة. هقول لكم تلات معلومات وانتوا قولولي ايه المعلومة الغلط. فريق كرة اليد النسائي بيتكون من 7 لاعبات في الملعب, رمية الجزاء في كرة اليد بتتلعب من مسافة 7 متر, ولا في كرة اليد النسائية تقدر تلعب رمية التماس برجلك؟ ايه منهم المعلومة الغلط؟ ابعتولي على 015 59 55 1006 عشان نرجع نكمل الجيم.
1: جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجسي شفت كلام, اغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام.

عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مرة هتشحن شحنتك اكبر 100 مرة. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

0: tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طبعا كنت خايفة جدا وانا بقترح موضوع الحلقة وانا بقول لكم عليه عشان كنت متأكدة من المسجات اللي كانت هتجي متأكدة، ولكن كان عندي كده امل انه تخيبوا ظني وتقولوا على شوية مميزات موجودة فينا، مميزات البنت المصرية عادي، اكيد اكيد لينا مميزات مختلفة عن اي بنت تانية، ما عادي بيقعد يقولك مش عارف الرجل المصري غير مش عارف الرجالة اللي مش... اكيد لينا، اكيد في حاجة تقدروا تقولوها غير اللي انتوا بعتينه. مش هقول اللي انتوا بعتينه لو حاجة وحشة، بتكلم على مميزات بتحس انه لا يعني اول ما بتشوفها زي عامة كل المصريين، لما بتشوف اي مصريين برا بتعرف ده مصري بقى، بيبان عليه بقى لذيذ، خفة الدم بقى، الفهلوة بيقولك ده مصري. فهنخلي الموضوع بس على البنات، بما ان احنا بنتكلم على منتخب كرة اليد للبنات تحت سن 18 سنة، فحسينا انه ايه بجملة انجازات البنات نتكلم كمان على مميزاتهم. معايا نجلاء. يا نجلاء.
3: ألو.
2: صباح الفل.
3: صباح الفل.
2: عاملة ايه؟ كله حلو. نجلاء قولي لي، بتشوفي ايه مميزات البنت كده المصرية من وجهة نظرك؟
3: مش عارفة، بس انا بالنسبة لي البنت المصرية انا بحترمها في كل حاجة.
2: حلو.
3: يعني انا بحسها بتبقى مسؤولة اكتر.
2: طبعا.
3: اوكي. بحس ان هي لما بتفوت حاجة في مغة هي ممكن اي حاجة عشان تعملها.
2: صح.
3: رغم ان هي بتبان او بتبقى تود وومن وقوية من برا وكل ده، بس هي حساسة
2: بسكوتية من جوه والله.
3: بتحس كل الناس وبتقدر تحط نفسها مكان اي حد
2: عامة. والله مش بجد مش ب يعني بفخم فينا، ولكن انا بحس فعلا معظم البنات المصرية اللي هو هي هتحطيها في اي حاجة هتسد، يعني معظمنا اللي هو هتلاقيها قوية في حاجات معينة، رومانسية في حاجات معينة، حد هيشيل عنها هتلاقي الانثى الجميلة موجودة، مش ما فيش حد موجودة هتلاقيها بتسد جدا. فبحس ان احنا نقعد نتشكل على حسب الظروف وان احنا نقعد نعدي اللي احنا بنواجهه، يعني بحس ان دي بصراحة
3: انا بحس كده. يعني انا اصلا اعرف ناس كده، انا ساعات بمر بالحاجات دي وحس ان انا في كل حاجة ماشي اوكي، ما انا مع ده حلو حلو وحش عشان انا تمام في كل ده.
2: صح. انت عامة انت قلتيني انك طالبة. فاجئيني كده، قوليلي في سنة كام بتدرسي ايه بتعملي
3: ايه؟
2: قوليلي كده في سنة كام بتعملي ايه؟
3: لا انا
2: بتعملي ما جميل جميل هايل. طب ماشي، تعالي نلعب الجيم. ماشي ان شاء الله. ما تقلقيش والله، ما تقلق، اول مره وهفهمه جدا، هبقى معاكي. شو زي كده ايه؟ خالص
3: انا عامه فاشله في اللعب.
2: هساعدك. اسمعي، بصي هقول لك ثلاث معلومات، انت هتقولي لي ايه المعلومه الغلط في دول. ماشي، ركزي معايا. فريق كرة اليد النسائي بيتكون من 7 لاعبات في الملعب، أول معلومة. تاني معلومة، رمية الجزاء في كرة اليد بتتلعب من مسافة 7 متر. تالت معلومة، في كرة اليد النسائية تقدر تلعبي رمية التماس برجلك. إيه المعلومة الغلط؟
3: أعتقد اللي هي رمية التماس.
2: الحمد لله، عشان إحنا في كرة اليد. برافو عليكي، شفتي سهلة إزاي؟ ماشي، هسألك سؤال تاني. أوكي؟ هقول لك اغنيه باللغه العربيه الفصحى وانت تقولي لي ايه الاغنيه الاصليه. اغنيه سهله جدا. ماشي.
3: أوكي.
2: يا فتيات يا فتيات، من لم ينجب فتيات لم يشبع من الحنان ولم.
3: يا بنات يا بنات يا بنات،
2: يا اختي يا اختي، اسم الله عليكي، برافو. طيب اخر حاجه، اخر لعبه، كلمه السر. كلمه السر.

0: كائن حي.
1: لا تاني كده.
0: بصي كلمة مكتوبة قدامي، هتبتدي تسألين شوية أسئلة لحد ما تعرفي إيه هي، يعني يعتبر كائن حي، مش إنسان ومش حيوان. اسأليني استفساري.
1: زواحف؟
0: لا مش حيوانات خالص بأي شكل كان، بس هي تعتبر حاجة من ال،
1: يعني هي جماد؟
0: يعني هي يعني مش بتتكلم، مش كده، ولكن هي مش جماد برضو، هي تعتبر من الكائنات الحية، في بني آدمين، في حيوانات، في حاجة كمان.
1: طيور؟
0: حاجة ليها علاقة، هجيبها لك من ناحية تانية، ليها علاقة بالهدايا، ممكن تهدي بيها حد او مريض، او ممكن تجيبي له ايه لو شخص مريض مثلا، او شخص ممكن تجيبي له هدية شوكولاتة وحاجة معاها.
1: ايه؟ ورد.
0: ورد. ورد. ورد يا نجلاء. ورد يا نجلاء. ماشي. صباح الفل وصباح الورد. نورتيني يا نجلاء، شكرا ليكي قوي. باي باي. ماشي يا جماعة، ماشي، احنا لسه بنشوف كده ايه المميزات اللي بتحس ان هي موجودة في البنت المصرية، بتحس ان هو هي دي. في على يعني استكمالا لكلام نجلاء واللي احنا كنا بنقول ان هي بتواجه الصعاب وكده دايما، واتكررت قدامي كذا مرة، انه مثلا لو حد متجوز من جنسية مختلفة، اي جنسية كانت، فبتلاقيه بيتكلم انه لا مثلا وقت ما حصلت له ظروف معينة او كده، مراته دي قالت له لا ده ما يخصنيش، ما ليش دعوة، انا عايزة حقوقي، تمام باشا، باي باي، معاك ربنا، صلح حياتك لوحدك. ومش من باب ان هو قلة اصل ولا حاجة، ولكن من باب هو ده الطبيعي، مش مضطر اعمل كده، فخلاص نفض الشراكة اللي ما بيننا. يقول لك بقى لا لو كانت مصرية بقى كان زمانها عملت وقعدت معايا وساعدتني وعملت مش عارف ايه. في ناس طبعا بتصون الجميل ده وتبقى فاكرة انه والله ام العيال قعدت معايا وكانت محافظة على البيت، وفي ناس طبعا ما ربنا بيكرمها شوية بنلاقي يعني هو ده رد الجميل، هو ده رد الجميل يا مان. ماشي. اوكي. وبنسمع طبعا عن حاجات بلاوي، فدي بحسها برضو شوية. مي من عناية يا مي، حد بيقول لي بما ان انا متزوجة سعودي فهو دايما يقول لي ان البنات المصرية دمهم خفيف. شكرا يا دودو، والله صباح الفل عليك. انت فين فعلا يا دودو؟ رجعتي مصر؟ الحمد لله على السلامة. ماشي. في احمد رضا، احلى حاجة في البنت المصرية بتعرف تطبخ كويس، وفي اللت والعجنة برضو كويس، والعجنة هنا قصدي مش الخبز يعني، لا ده الكلام والحاجات دي، في مواهب، متعددة المواهب، هطبخ كويس وفي نفس الوقت هتكلم، ما هعمل ايه. ممكن تصبحي على شهد وتقولها كل سنه وهي طيبه عشان عيد ميلادها بكره، ده من ملك. صباح الفل يا ملك ويا شهد، وكل سنه وانت طيبه عقبال مليون سنه. في احمد السعدي، صباح الفل عليك، كنت مجاوب صح. في برضو اسلام، صباح الفل من مرسى مطروح، الجو جميل جدا جدا بس في شويه رطوبه. طبعا طبعا طبعا موضوع الرطوبه ده يعني حتى هنا في القاهرة بقت الرطوبة عالية. محمود حسن، صباح الفل عليك. ماشي صباح الفل. في كمان أحمد متولي، صباح الفل عليكم يا جماعة. عامة ابعتولي زيد من تونس، شكرا على الكلام الحلو ده والله، والدعاء الجميل ده على الصبح، محتاجينه والله، شكرا جدا. ماشي، ابعتولي على 015-59-55-1006 المميزات اللي بتشوفها في البنت المصرية، خصوصا لو انت عايش في بلد بره، او عامة اللي بتشوفه اللي بتلاحظه كده. يعني عايز، احنا بنلاحظ دايما انه معظم الرجالة المصرية حلنجية كده، اللي هو لسان حلو، ايه ومين وفين وخلاص بتطلع انت تمام. يعني انت المفروض عامل لي مشكلة، يعني المفروض احنا لو في مرتبطين ببعض احنا انت عملت لي مشكلة، ولكن قادرين ان هو يحسسك انه دي مش مشكلة، عشان مصلحتك انت. وانا عملت كل ده ليه؟ مش عشانك انت، لازم تقدري النعمه اكتر من كده. فانتوا شايفين ايه بقى في البنت؟ وهنقول ماشي، ده سهل جدا، مدينه مصريه من 3 حروف، تنفع اسم بنت، وهي على اسم فيلم قديم من بطوله انور وجدي وفيروز، تبقى ايه؟ ابعتوا لي على 015-59-55-1006
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
4: يا صباح الهنا

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، لسه بنتكلم عن نفسنا، لسه بنتكلم على البنت المصرية الأصيلة. ايه المميزات اللي انت بتشوفها فيها وبتحس انه لا احنا جماعة مميزين بالموضوع ده، بجانب طبعا الانجازات اللي احنا دايما بنعملها. وزي ما بقول ان احنا اصلا اللي فتح الموضوع ده ان احنا بنتكلم على منتخب مصر للبنات في كرة اليد تحت 18 سنة والانجاز اللي هم عملوه اللي يستحق التقدير كده، وان احنا نبقى بنتكلم عنه طول الوقت. فروحنا للحتة دي. معايا مي.
3: الو
2: صباح الفل.
3: صباح الفل.
2: عامله ايه يا مي؟ كله حلو
3: الحمد لله، كله حلو.
2: انت في البيت ولا فين يا مي؟
3: في البيت.
2: في البيت، جميل. ماشي،
3: اجازه النهارده
2: براحتك خالص، عشان كده فريش. انا بجد الصوت بيفرق قوي، اللي بيكلمني من البيت واجازه عن اللي بقى عمال بيكلمني من الشغل وانا بس في ميتنج دلوقتي. في قصه. قولي لي، طب ايه اللي بتشوفيه بقى المميزات احنا بنتميز بيها؟
3: والله صراحه مع جدعين جدا، يعني جامدين جدا وجدعين قوي، يعني اي حاجه ما بيهونش علينا، والله اي حد ما بيهونش علينا.
2: والله
3: فتوبه القلب دي اللي مودينا في داهيه،
2: توبه القلب والجدعانه اللي هو حتى في نغمه، يعني سواء انت ضدها او معاها، بس نغمه اللي هو لا، ومش انت مطالبه تعملي كده، ومش مطالبه انك تستحملي وترفعي استحقاقيتك والجو اللي يودي في داهيه ده، ولكن
3: يعني مش بينفع. بتيجي بس ما بتبقاش غلبه.
2: اللي هو الاصل فينا انه انا معاك، يلا ربيض
3: انا في ضهرك،
2: يلا بينا يلا بينا، شوف عايز تعمل ايه وانا بقى خد كل فلوسي، خد كل الحاجات، يلا نبني طوبه طوبه. وبعد كده اول ما بيبنوا
3: خلاص بقى يلا بينا،
2: ما طريق السلامه انت بقى. يا فرج يا اخويا. فانت شايفه، طب اكتر ده ايه؟ طب حاجه تانية، هل بتحسي فعلا الدم الخفيف؟ هل بتحسي الفصال مثلا؟ هل بتحسي؟
3: ايوه طبعا دمنا خفيف، وممكن بلوتوث كده مع اي حد قاعد، ممكن يتكلم في اي حاجه، نقوم داخلين كده اللي هو
2: ايه الكلام. ايه اللي بيحصل عامه؟ واهم حاجه التواضع بقى فوق كل ده، اهم حاجه ان احنا متواضعين جدا.
3: طيب،
2: مش حاسين بالقصه دي. طيب تعالي نلعب الجيم. ماشي، وقولي لي بقى ايه المدينه المصريه اللي من ثلاث حروف تنفع اسم بنت وعلى اسم فيلم قديم من بطوله انور وجدي وفيروز؟
3: المدينه القمر دهب. واجواء دهب.
2: اجواء دهب فعلا. ماشي، طيب هقول لك دلوقتي فيلم ابيض واسود، ماشي، قصته وانت تقولي لي اسم الفيلم ايه. ان شاء الله تعرفي. فيلم ماشي عن بنت صغيره عندها ثلاث اخوات كبار، اخ عايز يعمل اختراع، واخ عايز يلعب يوجا، واخت عايز تشتغل ممثله.
3: انا عارفاه.
2: ايوه من كلمتين، وتاني كلمه اسم البنت اصلا.
3: اسم البنت،
2: البنت الصغيره دي كان احمد رمزي فؤاد. أيوة. المهندس.
3: ايوه البنت اللي هي
2: الصغنطوطه دي. ايوه
3: هو انا ليه مش فاكره دلوقتي بقى.
2: طب بصي، من كلمتين ماشي، تاني كلمه هي اسم البنت.
3: سعاد حسني تقريبا.
2: ايوه
3: عائلة زيزي.
2: عائلة زيزي، برافو برافو، شطورة. طيب دلوقتي هسألك شوية أسئلة ولازم إجابتك يكون فيها اسم بنت
3: ميف.
2: في أي مكان في الجملة. أوكي، إيه أكتر فيلم بتحبيه؟
3: أكتر فيلم بحبه
2: يكون فيه اسم بنت. بسرعة، في أحمد السقا ومنى زكي.
3: أحمد السقا
2: تيمور وشفيقة. طيب أكتر مسلسل؟
3: مسلسل
2: سارة. ماشي حلو. أكتر حي مصري بتحبيه؟ حي على اسم بنت.
3: حي مصري
2: في السيدة.
3: السيدة زينب.
2: السيدة زينب، الحمد لله. أكتر أغنية؟
3: أغنية
2: في حاجات كتيرة قوي.
3: معلش انا هقول لك حالا. اغنيه
2: اغنيه اغنيه يا مي. في حاجه
3: هلبي.
2: مين
3: هلبي؟ ساعديني.
2: هلبي. في اغنيه كانت على اسم فيلم، بما احنا قلنا سعاد حسني كان على اسم الفيلم بتاعها، في خلي بالك من
3: من ايه؟ من زيزو؟
2: ايوه من زوزو، خلي بالك من زوزو.
3: من زوزو
2: يعني سبحان الله. اكتر اكله ويا رب يعني تبقى سهله.
3: في اكله على اسم بنت؟
2: اه إيه، حاجه حلوه، حاجه من الحلويات الشرقيه.
3: حاجه حلويات شرقيه. ام علي؟
2: ماشي يا ام علي، ماشي هنمشيها يعني، ماشي. بس انا كان قصدي صوابع زينب مثلا.
3: اه
2: رموش الست يعني.
3: أيوة.
2: بسيمة، أجيب لك بسيمة. مثلا نزود نزود نزود أسكية برضو، أسكية وشطور. صباح الفل يا ماي،
3: صباح
2: الفل، نورتيني والله، شكرا ليكي.
3: باي
2: باي. برضو من الحاجات اللي بحسها في مميزات البنت المصرية، طبعا غير الجدعنة والحاجات الجميلة اللي هنتكلم عنها، بحس ان احنا بقى عندنا ان احنا بنهتم بنفسنا جدا في اوقات غريبة، اللي هو ده لا يتعارض مع ده. يعني كون ان انا نايمة معيطة، ده لا يتعارض ان انا هعمل السكين كير روتين بتاعي عادي جدا، واحط كريماتي ومش عارف ايه، هنام معيطة بس عاملة الروتين بتاعي. احنا بنتكلم في موضوع مهم جدا وعنيف ومتعصبة، ولكن ده لا يمنع ان انا هرطب ايدي وهطلع الكريم بتاعي من ايدي، واشوف هرطب شفايفي وهحط الليب جلوس بتاعي، ونكمل كلامنا عادي جدا. واحنا في الخناقة، اهتمامي بنفسي لا يقل أهمية عن النقاش اللي احنا بنعمله ده. معيش فلوس بس الكريم بتاعي الصن بلوك هجيبه بآخر مليم معايا، هو ده لا يتعارض. يعني ما انا مش هبقى حزينة والشمس كمان تجرحني، ما كفاية كفاية الجرح اللي انا فيه. فبحس انه برضو بقى فيه كده لاين من الاهتمام بالنفس بغض النظر عن الظروف. من نبقى قاعدين في الكوافير كلنا متضايقين، متضايقين رايحين اصلا مشوار وحش، ولكن معلش اعمل شعري اظبط نفسي كده. نشوف بقى، نشوف بقى ايه اللي ممكن يحصل، وعايزين تعملوا فينا ايه. وعادي بحس ان احنا، عارف اللي هو الكوميك بتاع ان هو بيبقى حاجه بايظه او حاجه محروقه واحنا نحط في يونكا. بحس ان احنا كبنات بحس انا حياتي بايظه خالص، لكن انا هجيب توكه جديد هحط في يونكا على الخرابه اللي موجوده دي عشان بس يبقى شكلها حلو، مش اكتر من كده. فبعتوا لي على 015 59 55 1006، شايفين تاني ايه مميزات، مميزاتنا كتير جدا، شايفين منها ايه اكتر حاجة بنتميز بيها.

استكمالا برضو للي انا كنت بقوله على فكره الاهتمام بالنفس، بحس برضو انه الستات المصريه والامهات المصريه كمان اكتر هم قادرين يصنعوا البهجه باقل الامكانيات باقل القليل. معظم البيوت هتروح تشتكي من حاجه، هتقول لمامتك انت متضايق من حاجه في الشغل، هتسمع وبعد كده في الاخر تقول لك بقول لك ايه، عامله لك بقى صينيه بسبوسه، هتنسيك بقى الموضوع ده، وفعلا بتنسيك يعني فاهم. لا بقى لايف كوتش واحترامي لكل الناس، بس اللي هو بتبقى عندهم اللي هو انا مش في ايدي دلوقتي حاجه اعملها، ولكن في ايدي ان انا اعمل لك مكرونه بشاميل هتاكلها وهتبقى مبسوط. اقل امكانيات بتلاقيهم فرحانين جدا انه جابوا مثلا زرع جديد في البيت، جابوا اي ديكور بسيط في البيت ومتحمس، جابوا لنا كوبايات جديده، هو بقى جبت طقم كوبايات خطير، جبت زرعه مش عارف ايه وهنقعد نهتم بيها، وبتحس انه انا حطيت بهجه في المكان وفي البيت باقل القليل. يعني عندنا القدره دي من اول انه في اوضتك كبنوتة جميلة، في اوضتك بتلاقي ديكورات معينة وحابة الموضوع لايت، مش عارف عامل ازاي، بتزينوا البيت في المناسبات المعينة، الدنيا جميلة لحد ما الموضوع بيتطور وتبقى الام المصرية اللي بتعالج كل الحاجات بالاكلة، اكلة حلوة، طب تعالى نشرب كوبايتين شاي في البلكونة، طب اللي هو احكي واتكلم، ولكن انا هضيف البهجة بقى اقل حاجة. وبتحس فعلا يعني تبقى في اوقات كتيرة جدا بيبقى عندك ضغوطات كتيرة جدا في الحياة، وتحس انا دلوقتي محتاج كوبايه شاي مع مثلا ماما، مع خالته، مع اختي، مع اي حد اللي هو كده، انا دلوقتي محتاج الاكله المعينه اللي هي بتعملها هي دي اللي هتطبطب عليا. تحس دي برضو مميزات مش موجوده عند اي حد. في رقم اخره 833 بتقول لي احلى حاجه في البنت المصريه انها في كل حالاتها قويه، وانا في مره بوظت الاكل وكنت خايفه من ماما، رحت قلت لها اهم حاجه في الاكل الطعم مش الشكل، قالت لي زي الناس بالظبط، اهم حاجه الجوهر. ده كلام كبير ده والله موجوده. محمد موسى بيقول الست المصريه اللي بتتكلمي عنها دي موجوده فين؟ والله موجوده، ما انت تبقاش كده يا محمد، دور كويس هنلاقيها. في من اهم انجازات البنت المصريه، ده ايه ده، ده اختراع ايه ده، انا والله احمد عيد انا مش فاهمه ده ايه ايه الاختراع ده. ماشي، في دوما نتكلم عن البنت المصريه مميزات، بس فهي فعلا الروح الخفيفه والجدعانه وبتعرف تتصرف في المواقف الصعبه وتاخد القرار الصح. اسلام، شكرا يا اسلام. ما هي احنا نتكلم عن المميزات عشان نبقى الدنيا جميله. في برضو ماشي جدعان، دي في اقبال عليها. فيلو بيقول لي البنت المصريه بيبانوا بجد لذيذه ودايما بتلاقي وبتوصل لأي حاجة احنا مش لاقينها وجمال كده وبتعرفهم على طول. بكلمك من معسكر الكشافة، ربنا معاك يا فيلو. والله في برضو من أهم المزايا والغير معقولة أو المنطقية بجد والله، المصرية بتقدر تكون الشيء وعكسه وممكن في نفس التوقيت. رامي جدا بقى جدا، وده اللي أنا كنت لسه بقوله من شوية، فكرة ان احنا بنقدر نبقى الشيء وعكسه في نفس ذات الوقت على حسب الموقف متطلب ايه. يعني هتلاقيها فعلا لو ممكن تعورك وتلاقيها في الشغل او في الشارع او مش عارف ايه بتسد، وفي المواقف الصعبة بتسد جدا، وفي اوقات تانية بنوتة وجميلة وكتكوتة وبسكوتية وكل الكلام اللي بيقعد يتقال علينا ده في نفس الوقت عادي جدا. هتبقى ماما عصبية وحدية جدا في تربية او في مش عارف ايه، بس في نفس الوقت هتدلع عيالها جدا وهتبقى الام الحنينة جدا. بحس انه بنقدر نعمل الاتنين وكل حاجة تاخد حقها. احمد سامي عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكون تمام ورجعت بالسلامة. والله شكرا وحياة ربنا. ففكرة ان هو احنا التنوع ده او كذا حد بيقولك يا رومي ده فعلا مبسوطة جدا انكم عامة شايفين ايجابيات كبيرة، لانه دايما احنا بنقعد بحس على طول نقعد نتكلم عن السلبيات، مش عارف مين ومين مش فاهم ايه واحنا مش فاهمينكم ودماغكم مش عارف. بحس انه لا يا جماعة، بس ايه احنا محتاجين نبدا نتكلم عن مميزات. كمان حلقه كم حلقه كده هعمل عن مميزات الرجل المصري، مش هنساكم ما تقلقوش، وده برده من جدعانتنا ده برده جدعانه مني كده ان هنبقى ايه نعمل الموضوع ده. في حد بيقول لي مزايا البنت المصريه، ده سعد، فكره برده يعني الطبخ والتربيه وان هي برده تبقى انا طبعا باري فريز الكلام اللي انت بتقوله. عايز اصبح على اختي شيماء، بما انك فكرتيني والله لما كنت بشرب قهوه معايا كل يوم الصبح قبل ما تتجوز. والله برافو انك مقدر الحاجات دي،
ويا سلام لو هي كمان الأخت الكبيرة، بحس يعني في تقدير. ده ايه مسج كده مخفيه عشان اختي الكبيره، بس محتاجه قدروني شويه. فبس يعني ربنا كده كده يخلي لنا كل الناس الحلوه في حياتنا عامه، كل البنات والستات وكل الناس الحلوه في حياتنا اللي بنقدر بقى الوقت الحلو معاهم، اللي بتقدر. بحس انه في حياتنا كده محتاجين ندي تقدير زيادة شوية للناس اللي بتبقى براحتك معاهم، اللي بتقدر تتكلم معاهم، اللي وقت ما بتكون محتاجهم فعلا بتلاقيهم جدعان وواقفين في ظهرك، ومهما كنت بتعمل ايه هتلاقيهم انا معاك، خلاص انا معاك وهنقذك من الموضوع ده وهقف معاك وهتبقى في جدعانة جدا معاك خلاص. ونقعد كده نشرب فعلا كوبايتين الشاي ونبقى مبسوطين، قدروا اللحظات الصغيرة دي عشان بجد بجد هي دي اللي بتفرق في الحياة، وهي دي اللي بتغير المود تماما. فربنا يخلي لنا كل الناس الحلوة في الحياة. هسيبكم بقى مع كايروكي وحدي بعد الكلمتين اللي انا قلتهم دول، عادي عادي الشيء وعكسه في نفس ذات الوقت. فان شاء الله اليوم النهارده يبقى حلو وبداية اسبوع تبقى جميلة، واشوفكم بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.

جديد نجوم اف ام كايروكي وحدي أغنية جديدة على نجوم اف ام

جديد نجوم اف ام نجوم اف ام كايروكي وحدي وحدي اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابعونا على youtube.com/@نجومفآم. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فآم.
2: الحادية عشرة صباحا على نجوم فآم.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح.
3: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل للمرحلة مساء اليوم.
2: وزير الري يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل قناطر أدفينة على نهر النيل.
3: الهلال الأحمر المصري يدخل دفعة جديدة من قافلة زاد العزاء إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
3: دول عربية وإسلامية ترحب بإدانة مجلس الأمن الدولي لهجمات الحوثيين على السعودية.
2: السعودية تعلن إخماد حريق وقع بإحدى مرافق مصفات نفط في جازان.
3: زلينسكي يقول إن بوتين يعتزم حشد الآلاف من الروس لتصعيد الحرب ضد أوكرانيا.
2: المعهد القومي للبحوث الفلكي يعلن أن الجمعة المقبلة غرة شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوافق 25 من أغسطس.
3: الطقس مائل الحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، ودرجات الحرارة المحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا أستاذ.

جديد نجوم اف ام سامو زين عايشني أغنية جديدة.

0: الفل، صباح الجمال على كل الناس اللي بتسمع نجوم اف ام، كل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقه جديده وساعه الحظ بكون فيها معاكم كل يوم حد وثلاث من الساعه 11 الصبح للساعه 12 الظهر. انا ندى فليفل، يا رب كده يكون يومكم بادي جميل واسبوع بدايه اسبوع جديده جميله موفقه ان شاء الله هوبفلي لينا كلنا. اتمنى كده يومكم يكون لذيذ وجميل. ابعتولي على 015 595 5000، ده رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا تبعتولي عليه. صبحوا عليا، ده رقم واحد كده، ونصبح على بعض ونسلي على بعض الطريق. وكمان تبعتولي تبقوا عايزين تعرفوا حظكوا بحرف ايه النهاردة. النهاردة يوم الحد، يوم الحروف الجميلة. في ناس صحي هي جميلة من بدري جدا، فأتمنى كده تكونوا لسه يا إما في الطريق يا إما لسه هنسلي الطريق مع بعضينا، هنعرف هنعمل ده ازاي. طبعا احنا متعودين ان انا بكون سعيدة الحظ الاولى وبعرف حظي انا اول حاجة خالص معاكو الصبح عشان اشجعكو كده ان احنا ايه نشوف حظوظنا مع بعضينا. فتعالوا نشوف حظي هيكون بحظ برقم ولا بحرف ايه النهاردة. خلينا نشوف حرف ال ايه بقى يا ترى يا جماعة. حرف الغين، مش حرف الناس بتستعمله كتير. تعالوا بينا نشوف حرف الغين هيقول لنا ايه. والله طلع في حظي حاجة صح ولذيذة وجميلة وكتكوتة وكل حاجة. مثل مصري ولكن أنا مثلا مش معرفوش، يعني بشكل اللي هو مش دايما معتاد يتقال، مثلا مش زي دايما القرد فرام وغزال والحاجات اللي هي على طول بتسمعها في أفلام ومسلسلات. فعشان كده حلو إن هو إيه بيفكر كده، بيفكرك بحاجة. يعني ابعد حبة تزيد محبة، أعتقد صح. معرفش في حتة كده لما بتبقى ممكن تبقى مثلا قافل من ناس او انت وناس مش يعني معرفش فيها يعني ماشي، بتبعد حبة كده بتلاقي ايه انت هديت وهم هديوا والدنيا هديت وبعدين بتزيدوا محبة تاني في قلب بعض. هو مثل مصري هو صح ولكن مش بنبقى على طول كده فاكرينه. تعالوا نبتدي بلاجسي ومروان بابلو. 015 595 5006 ده رقم الواتساب بتاعنا، ابعتوا حرف تكونوا تتفقلوا بيه عايزين تعرفوا بيه حظكم النهاردة. لسه هنبتدي مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مروان بابلو ولاجسي، شفت كلام، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد نجوم اف ام مروان بابلو وليجاسي شفت كلام اغنيه جديده على نجوم اف ام

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وخطر بعيد حلوة أبوكم. طول جميل جدا جدا.

وخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: لسه مكملين وساعة الحظ مع نضف ليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في, ولسه يعتبر بنبتدي حلقتنا. فتعالوا بقى نشوف مين اللي بيصبح علينا ومين صاحي معانا ونشوف له حظه النهاردة. بحرف بعتوا حرف تكونوا بتتفقلوا بيه أو حرف عشوائي جدا من غير ما تبقوا بتتفقلوا ولا حاجة, وتبقوا حاسين بس ان انتوا عايزين تعرفوا حظكم النهاردة بالحرف ده, ونلف بيه عجلة الحظ ونشوف يا ترى هيطلع في حظ كل واحد منكم ايه. طيب صباح الفل يا ندى, يوم حد سعيد عليكي ولذيذ ان شاء الله, مع اني مطبق ومش نايم وقاعد شغال من البيت وبسمعك اهو, بقيت لازم اسمعك كل حد وتلات. والله شكرا جدا. انا عارفة اسلام دايما بيصبح علينا باليوم, يعني صباح يعني يوم حد لذيذ او يوم تلات لذيذ او كده, فببعرفك من صباحك. طيب عايز اختار حرف القاف, ولما نشوف فعلا انه حرف زي الغين كده. انا بدأت النهاردة برضو بحرف الغين عشان على اساس ايه, انه في حروف ما بتبقاش فاهم هي ليه مش منتشرة او هي ليه مش مشهورة زي الحروف التانية. طيب ماشي, هناك بعض التقنيات فيها مشاكل, ولكن تعال نشوف لك حرف القاف بيقول ايه. يلا بينا. ماشي, طلع في حظك حرف القاف بيقول الزمن بطيء جدا لمن ينتظر, سريع جدا لمن يخشى, طويل جدا لمن يتألم, قصير جدا لمن يحتفل, لكنه الأبدية لمن يحب. ده اللي قاله ويليام شكسبير. طب أنا هقراها تاني طبعا لأن هي إيه أول طلعة كده بتخض. طيب الزمن بطيء جدا لمن ينتظر, سريع جدا لمن يخشى, اللي هيخاف من العمر ان هو يعدي بسرعة, اللي هيخاف ان هو ما يوصلش بسرعة, اللي هيخاف كده بيبقى بالنسبة له الزمن سريع جدا. او مثلا لمن يخشى اللي بيخاف من بعد شر من مرض, من ان هو يعجز بدري, بيحس انه الوقت بيجري لان هو مش بيقعد في اللحظة. يعني انا بحلل معاكم. طويل جدا لمن يتألم, طبعا يعني لو وقت صعب كل ما الوقت بيبقى حزين او بتتألم فيه او بيبقى بتألم يعني جاي من عيا او جاي من وجع او جاي من وقت صعب, كل ما حسيت الوقت طويل اكتر. قصير جدا لمن يحتفل, طبعا عشان انت مبسوط باللحظة, لكنه الأبدية لمن يحب. الشخص اللي بيحب هيحس انه عنده مالك الكون كله. اوكي اشتريت. ده اللي طلع في حظك, يعني حرف القاف طلع حرف لذيذ جدا عامه يعني طلع حرف مميز جدا. طيب عامله ايه ده؟ انا بحب حرف الميم قوي وان شاء الله متفائله بيه. طيب حاضر, صباح الفل والجمال. مين بقى؟ مريم. طيب تعالي نشوف لك حرف الميم, او ده قصدي بالحروف المشهوره اللي هو ميم الف كده. يلا بينا. طلع في حظك حاجة لنجيب محفوظ وهو بيقول لا قيمة لآراء الناس ما دامت أفعالك تمنحك ضميرا مرتاحا. يعني أنا عارفة قوي إن في ناس كثيرة قوي, أصل الواحد غصب عنه بيبقى مركز قوي الناس هتبقى شايفة إزاي, أو الناس هتبقى بتقول عليه إيه, أو الناس رأيها إيه في اللي هو هيعمله, أو شكله هيبعمل إزاي, أو عامة. يعني أنا بعتقد إن جزء كبير قوي من إن الواحد بيمشي إزاي, أعتقد أو اللي هو بيختار قراراته عاملة إزاي كمان, بناء على الناس هتشوفني إزاي, أو أنا صورتي هتتعمل إزاي, أو أنا. وده شيء من الأشياء بصراحة اللي بتعصبني جدا, إن أنا بحس إن هو أنت لو أنت تمام أنت مش محتاج تبرر حاجة لحد, أنت مش محتاج خالص تبقى مبرر حاجة لحد, طالما أنت دي حاجة أنت عارف إن أنت ولا أذي حد ولا جاي على حد, ولا أنت ضميرك مرتاح تجاه الشيء ده, مش بتبرر حاجة لنفسك. أوكي, فأنت ضميرك مرتاح للشيء ده وأنت عامل حاجة ما هيش أذي حد ولا كده. فبصراحة كلام الناس كله يعني يتحط على جنب جدا جدا يعني. طيب كمان عايزة صباح الفل يا ندى وقلوب ورد كتير, طبعا صباح الفل يا أسماء. ممكن أعرف حظي بحرف السين؟ يلا بينا تعالي نشوف لك حرف السين. اوكي، هي مقولة من فيلم بيتر بان 2، فيلم أجنبي يعني. افتكروا أحلى حاجات هتطيروا من غير جناحات. اوكي حلوة. افتكروا أحلى حاجات هتطيروا من غير جناحات، عم تنصح قوي لما بتفتكر حاجة حلوة أصلا، ممكن هي دي اللي تخلي لو يومك مش حلو ولا بتاع، ممكن تاخد كده 10 دقايق مع نفسك. الناس اللي بتحب تعمل مديتيشن ولا تعمل يوجا، ممكن ده يبقى جزء من اليوم. لما اليوم ما يبقاش لطيف ولا حاجة، تاخد كده 10 دقايق مع نفسك. في حاجة كده اسمها ان انت تروح الهابي بليس بتاعك، تعمل في مخك هابي بليس، مكان انت بتحبه، مكان جميل. تبقى حاسس انه المكان ده انا لو رحته دلوقتي انا هحس احسن. ده شبه الهابي بليس قوي. انت ممكن زي ما انت هتعمل الهابي بليس في دماغك وتاخد دقايق من وقتك، تبقى تتخيل بكل مشاعرك ان انت في المكان ده، انت لامس الارض بتاعته، تحسس بنسمه هواء معديه عليك، انت تفاصيل التفاصيل اللي تحسسك ان انت فعلا في المكان ده. ودي من اكتر حاجات على فكره اللي بتفرق قوي لو حد مش في حته كويسه وبيحاول يهدي نفسه، فبالتالي بتروح للهابي بليس بتاعك ده بكل تفصيله فيه بقى، بالأرض عاملة ازاي، الناس اللي حواليك عاملة ازاي. أصلا ما فيش ناس، انت متخيل ده يبقى في وسط صحراء ولا في وسط بحر ولا في وسط شجر؟ متخيل الأشجار عاملة ازاي، متخيل الهواء عامل ازاي، متخيل لو شامل ريحة معينة كده، كأنك بتحط الحواس كده بتاعتك كلها كده حواليك وبتقول لها انت هتبقي حاسة بكذا دلوقتي 10 دقايق، وبتحس ان انت أحسن شوية شوية. نفس بقى احساس الهابي بليس ده، انا بحس ان هو شبه ان انت تفتكر ميموري حلو، انت بتقعد نفسك كده في ميموري وفي وقت في ذكرى حلوه جميله 15 دقايق، فساعتها بتطلع حاسس سنه احسن. هنعيش تو ليت واليانا ونرجع نكمل تاني.
1: جديد نجوم افام، تو ليت واليانا، هنعيش أغنية جديدة على نجوم أف أم.

السلام عليكم يا أحلى مذيعة في مصر وفي الوطن العربي. أنا بيجيلي يا جماعة المسميات اللي أنتوا بتحطوها لي دي والله يعني بترفع من روحي المعنوية. أنا زيد من تونس. صباح الفل عليك يا زيد، وعايز حظي في حرف الزي بيقول إيه. أنا بقى مش عارفة أفهم الزي ده اللي هو زين ولا ذال، فلو سمحت يا زين أعتقد أنت قصدك زين صح كده، فلا شبه الره ونقطة عليها أعتقد يعني، ولكن هي فرق إحنا بنقولها إزاي. وسلمي لي على يوسف بركات وأحمد هواري ويمنى علي، وأدعية كده جميلة جدا جدا. حب يا جماعة والله الأدعية فيها لغة حب كده. بصوا كاتب لي: ربنا يحبب فيك خلقه، أمين يا رب، ويرفع قدرك ويعلي شأنك ويجبر بخاطرك ويفرحك ويسدد خطوكي ويعطيكي ما تتمني. يا جماعة ايه الجمال ده والله. صباح الفل يا زين. طب أنا هشوف لك حرف الزين ونتمنى نكون هو ده اللي انت قصدك عليه. يلا بينا. والله تضاعف حظك حاجة شكلها لذيذ. هي حكمة بتقول: البعض يريد منك ولا يريدك أنت. صح. والبعض يريدك أنت ولا يريد منك، صح برضو. وهناك أشخاص يحبونك وقت فراغهم، وأشخاص يتفرغون لمحبتك. يا لهوي على الجمال. ثانية واحدة يا جماعة، ده خطير. هناك فرق، فخلي بالك. لا أنا هقولها تاني: البعض يريد منك ولا يريدك أنت. ففي ناس تبقى عايزة منك حاجة ومش تبقى عايزك أنت اللي في حياتها، بس هي عايزة منك حاجة مصلحة يعني. والبعض يريدك أنت ولا يريد منك. الناس تبقى عايزينك أنت ومش عايزين منك حاجة، الحب اللي هو الغير مشروط ده، ولا مصلحة، ولا مبني على مصلحة، ولا على أي حاجة. وهناك أشخاص يحبونك وقت فراغهم، وقت كده ناس قاعدين فاضيين فمش عارفين يعملوا إيه، فأنت مالي فراغ. في ناس بتبقى دي ناس تانية بالنسبة لها كده. وأشخاص يتفرغون لمحبتك، فهناك فرق. يا ناس ده اللي بيفرق حد عن التاني، أو ده اللي بيفرق حد فعلا أنت عارف قيمتك حواليه، و هو تفرغ علشان يحبك، علشان يديك وقت، علشان يديك مساحة في حياته، مش انه لما يبقى فاضي، ولا لما يبقى فيه مساحة، ولا لما يبقى هو حاسس انه عنده شوية عاطفة زيادة عايز يديها لحد فانت موجود. اوكي مش موجود عادي هيشوف غيرك. لا، في حد بيبقى مختارك انت علشان انت، مش مختارك انت علشان مالي فراغ او عشان هو محتاج حد وخلاص. هو مختارك انت علشان هو عايز يختارك انت بعينك، مش اي حد تاني. وهنا بتفهم الفرق قوي، وهنا بتفهم ان انت متقدر، والشخص اللي مختارك ده هو مختار عشان شايف قيمتك انت، وعلشان شايف فيك حاجة كبيرة جدا معاه، مش علشان هو فاضي دلوقتي او عنده عاطفة شوية زيادة وعايز يملى فراغ وخلاص. فهناك فرق، ودي حكمة. انا مش عارفة هي حكمة من مين، ولكن هي حكمة صراحة سديدة جدا جدا جدا. حبيبي يا عم عصام صوصو.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: facebook.com/nugumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في ولسه بنشوف حظوظنا النهاردة يا ترى هيطلع فيها ايه. طيب صباح الخير على القلب الطيب، جميلة ما شاء الله جدا، ده من مجدي. صباح الفل عليك يا مجدي. وصال بصبح عليكي، كاتبة كلام جميل قوي كعادتها طبعا. Morning the beautiful lady في نجوم اف ام، I missed you so much, I wasn't lucky enough. والله وصال انت جميلة خالص. Letter W please. طب ممكن نخليه حرف الواو بالعربي مثلا، يعني بعد كده قولي لي عشان احنا لازم الحرف يكون بالعربي علشان نعرف نلفه في عجلة الحظ. ولكن لا انا كويسه ما تقلقيش والله. كتبالي يا جماعه I'm feeling ان انا هي مش حاسه ان انا يعني كعادتي طبيعيه بابلي زي ما انا كده وبتاع، فلا انا كويسه. انت بس اكتبي لنا قولي لنا حابه تعرفي بحرف عربي ايه علشان اشوفه لك على طول. اسلام صباح الخير يا ندى من مرسى مطروح، يا صباح الفل، الجو جميل جدا. ده طبعا ده انت يعني على البحر كله، فبعت لنا صور جميله كده من عندك. وعايز اعرف حرف النون، تعال نشوف لك حرف النون يا ترى في ايه. والله حكمة جميلة، ارضاء كل الناس غاية لا تدرك. ايه بقى ده؟ يعني نعمل ايه؟ يعني نعمل ايه؟ ارضاء كل الناس غاية لا تدرك، بس لا تدرك بمعنى ايه؟ انا مش فاهمة. يعني هي غاية يعني ان احنا مش فاهمين احنا ليه عايزين نعمل كده. مش عارفة قصده ايه، بس هي حاجة ممكن تفكرك مثلا يا اسلام انه لو انت شخص مثلا بيفرق معك راي الناس، فممكن تبقى بتفكر هو انا ليه بيفرق معايا راي الناس مثلا، يعني مش عارفه، او تبقى حاجه بتفكرك وخلاص انه هو انا فعلا فارق معايا راي الناس ولا انا بعمل الحاجه اللي عاجباني. عشان لسه اللي احنا كنا لسه قايلينها من قبل البريك وهي صح جدا جدا، انه لا قيمه لاراء الناس ما دامت افعالك تمنحك ضميرا مرتاحا، من نجيب محفوظ. فانا حاسه ان دي بالنسبه لي هي منطقية جدا جدا جدا. طيب ايه بقى وصار ردت؟ ايوة قالت واو. يلا بينا، برضو من الحروف اللي متاكل حقها، يلا بينا. طيب طلع في حظك حاجة لنزار قباني، ويعني ما أدركي ما هي أقاويل نزار قباني، لأنه بيقول حاجات خطيرة صراحة. قال ايه بقى؟ قال إياك أن تعاتب من هنت عليه، فلا عتاب لمن استباح أذيتك. قصف جبهة. إياك تعاتب من هنت عليه، فلا عتاب لمن استباح أذيتك. وطبعا الأذى بيفرق، يعني نوع الأذى بيفرق برضو. في ناس بتستبيح أذيتك بشكل عادي جدا، أذية، ده بيخلي كده الواحد اللي هو أنا أصلا في مجال للعتاب ولا هو فاكس خلاص، يعني أنا هحط طاقتي في الحتة. والله يا جماعة الطاقة مهمة جدا، الطاقة بتخلص يعني بتهدر وبتخلص وكل حاجة وليها آخر، فبالتالي الواحد بيختار، بالإنجليزي كده بيقولك choose your battles، تختار المعارك بتاعتك. أنا هقعد عافر في إيه وهقعد أهري في إيه وكده، ما هي الدنيا مش نافعة، خلاص بتختار إنه طيب أنا هقعد عاتب، معنى إن في عتاب ده معناه إن أنت في مساحة تغيير وفي مساحة من الطرفين يشتغلوا على حاجة معينة، وفي مساحة أنت حاسس إن الشخص اللي قدامك ده باقي عليك، أنت باقي عليه، باقي على عشرة طويلة، باقي على سنين معينة أنت عايش مع البني آدم ده، صداقة سنين، معرفة سنين، فأنت عارف أنه يعني ما يهونش الحاجات دي تروح، بس تبقى فاهم فين الحدود علشان هي مش راكبه او هي مش نافعه، فبالتالي بتبقى فاهم الحدود بتتحط فين علشان ولا تيجي على نفسك ولا تخسر الشخص التاني. بيبقى في شعره كده ما بين الاثنين ان انت بتحاول تبقى في النص جدا علشان اكتر من كده انت هتيجي على نفسك, واكتر من كده هتخسر الشخص. فانت لا عايز ده يحصل ولا عايز ده يحصل, بس تبقى فاهم حدودك بتبقى واصله لايه. ماشي, انا مبسوطه ان هي شبهك في حاجه المقوله. ماشي, مش عارفه المسج لسه مش باينه. صباح الخير. لا تدرك معناها لا يمكن تنفيذها دائما. ده مين بقى؟ دكتور سالي. صباح الخير يا دكتور سالي. لا تدرك معناها لا يمكن تنفيذها دائما. طب استني كده تعني نرجع نقولها في المقولة. ارضاء الناس, ارضاء كل الناس غاية لا تدرك. انه احنا مش هينفع ننفذها دائما دائما. اوكي 100% اخدتها, تمام اشتريت. ندى انا زعلت عشان مش عايز تردي عليا. ارد عليكي فين؟ ده انا كلمتك, ده انا كلمتك يا استاذه منى وانت اللي ما ردتيش. مفيش زعل في البرامج هنا, عندناش الكلام ده. صباح الفل يا ندى, ليكي وحشه والله, والبرنامج ليه وحشه برده. صباحكم زي العسل. مندو انت فين؟ ليه غايب عننا؟ طيب ابقى طمنا عليك برده. وسيم كنت عايزه اصبح على ايويا وعلى كنفاني لان هم مصبحين عليا من بدري. صباح الورد يا ندوده, صوتك النهارده احسن من المره فاتت. شكرا, الحمد لله يا رب دايما تكوني بخير. ممكن حرف الصاد؟ يلا بينا نشوف لك حرف الصاد. طيب افلاطون بيقول لك المتسامحون اسعد الناس قلوبا. الحلقة النهاردة كلها تسامح وإرضاء ومشاكل وحاجات كده. فأفلاطون بيقول لك المتسامحون أسعد الناس قلوبا. ما عرفش بقى بتعرف تسامحي ولا ايه. على فكرة المسامحة حاجة تحتاج قوة جدا جدا جدا جدا جدا. تاني روبي وأحمد سعد ونرجع نكمل.

0: طيب يا جماعة، احنا يعني ايه هنصبح كده، بس هنصبح صباح مختلف بقى دلوقتي. ليه بقى؟ لان احنا معانا الدكتورة سالي. صباح الخير يا سالي.
1: صباح النور.
0: بلاش الدكتورة
1: بقى.
0: بلاش
1: الدكتورة؟ اسمي بس كده على الواتساب، لكن لا.
0: لكن لا، طب انا عايز اعرف
1: بس
0: ايه؟
1: نحب علشان الشغل.
0: ايوه لا، بس انا بعرفك بقى، بعرف الناس عليكي باللي انت قايلاه. انت دكتورة سالي، دكتورة في ايه بقى؟ انا عايز اعرف.
1: بصي، هو اكشلي انا استاذة في الجامعة.
0: انت أكاديمية بحتة وبتاع. نايس. بتدرسي ايه؟
1: بدرس مادة أشعة.
0: صوتك بيقطع سنة.
1: معلش سوري.
0: لا لا اتس فاين، هو بيقطع سنة كده بس.
1: سوري، انا سايقة.
0: انت سايقة. اوكي، بتقولي بتدرسي ايه؟ مادة أشعة. واو، ايه ده؟ طب سالي، احنا جايين نهزر ماشي، عشان عارفة الحتة الأكاديمية اللي جوه الواحد.
1: خالص. مغرمة بيكي، فلا لا خالص.
0: شكرا قوي والله، انا مبسوطة قوي انك بتسمعيني، واول مرة تبعتي غالبا يعني.
1: لا، بعتلك كذا مرة
0: بجد. ماشي، يبقى انا اللي ناسي. ماشي، هسألك شوية اسئلة عامة. طبعا انت دكتورة اشعة، فاحنا ايه هننبهر كده كده، فاهمة قصدي؟
1: اتفضل.
0: اوكي، استني نشغل البتاع اللي هو بيوتر ده. اهو. اوكي، ايه هي عملة دولة الكويت؟
1: دينار.
0: ماشي شطورة. فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية كان ايه اسم الفنان هاني رمزي؟
1: سراج.
0: يا ولد. طيب ايه اسم صغير الكلب؟ سهلة دي.
1: جرو.
0: يا ولد شطرة. ايه عاصمة نيجيريا؟
1: عاصمة نيجيريا فترة
0: ليجوس I think. لا، انا برضو انا دي اول مرة اقراها دلوقتي.
1: هي اتغيرت فكرة.
0: طيب مش مهم، مش مشكلة. اسم صوت الضفدعة؟
1: نقيق.
0: يا ايه ده، ايه ده، أمر أعرف حد يبقى عارفها. اوكي، أكبر دولة من حيث المساحة؟
1: أكبر دولة من حيث المساحة روسيا.
0: ولد. أين تقع جزر المالديف؟
1: جزر المالديف في
0: محيط
1: آسيا، في محيط ايه؟ محيط الهند.
0: يا ولد. لا لا لا لا، ايه الشطورة دي؟ انت محتاجة تسقيفة. لا والله شاطرة جدا. اصلا المشهور هنا عن الاسئلة اللي في البرنامج ان الناس بتحس ان هي صعبة، فانت كده عليتي البور حضرتك يعني. مش تبي عارف. طيب ماشي، عايز تعرفي حظك النهاردة بحرف ايه؟
1: عايزة حرف
0: السين. ماشي، انا حاسة ان احنا طلعنا حرف السين
1: النهارده.
0: تصدقي
1: ما سمعتش البرنامج،
0: ولا انا، لا انا حاسه مش عارفه. ماشي، هنعمل حرف السين ونحطه في عجله الحظ ونشوف. يلا بينا. ماشي، طلع في حظك الحكمه ان تعرف ما الذي تفعله، والمهاره ان تعرف كيف تفعله، والنجاح هو ان تفعله اصلا. ده دكتور ابراهيم الفقي. استني اقولها تاني. الحكمه ان تعرف ما الذي تفعله، والمهاره ان تعرف كيف تفعله.
1: أوكي.
0: والنجاح هو ان تفعله.
1: اوكي،
0: وان تفعله اصلا، لانه في ناس ممكن يبقى عندها الحكمه ان انا عارف انا عايز اعمل ايه، وفي ناس بتقول كتير قوي بس ما بتعملش.
1: بصي، هو حكمه لطيفه جدا يعني، ببساطه كده كل واحد لازم يعرف هو عايز يعمل ايه، وما يوقفش عند الخطوة دي، لا يتعلمه. احنا بنفضل نتعلم كل عمر، واحنا صغيرين واحنا كبار بنتعلم من ولادنا كمان يعني.
0: ايوه.
1: وثالث حاجة بقى النجاح، ان انا انفذ بقى خلاص، انا اتعلمت الحاجة دي، انا عايزة يعني. هما ثلاث خطوات، او الحكمة فيها ثلاثة خطوات يعني. فلطيف.
0: صح قوي، لان انا يعني
1: دايماً يعني هحطها قدامي بقى على طول يعني، بننفذها بس ممكن ما نكونش واخدين بالنا.
0: دي حقيقة. بس ساعات كده لما بتتقلك قدامك بتحسي اللي هو ايوه صح، ما هو لان ساعات الواحد، ودي حاجة انا بلاحظها كتير، لما حد يبقى عنده مشكلة مثلا، وتلاقي ان هو في حياتك بقاله سنين، وتلاقي انه بيعدي سنين بس بيشتكي من نفس الحاجة، فبتحسي انه هي يعني لو الحاجة في إيديك إن أنت تتحكم فيها أو في إيديك إن أنت تاخد خطوات ناحية إن أنت تعدل فيها وإنت ما بتعملش ده، فالشكاء البكاء لوحده ده كده بحس إنه أنا ببقى بلقط نفسي إن أنا مش عايزة أكون البني آدمة دي، فغصب عني ببقى عايزة أزق أي حد بيشتكي بس من غير ما يعمل وأقول له لو في إيديك حاجة أعملها، علشان ده جزء اللي هو مسؤوليتك أنت تجاه الموضوع.
1: ما هو دي ستبتو اللي هي الحكمة أو المهارة إنك تروحي تتعلمي، يعني ابتدي خدي الخطوة اتعلمي الحاجة اللي انت عايزة تعمليها،
0: صح؟
1: تقوليش وقت تقول أنا مش عارفة أعمل، يعني لا
0: أيوه او انا امستك انا في الحته اللي هي انا مش عارفه اعمل ايه، بس ما بتعمليش حاجه، طب لا خدي خطوات خدي خطوات نايس. سالي يومك جميل، انبسطت قوي ان انت كنتي معايا.
1: انا متشكره جدا، متشكره قوي قوي، انا كمان بحب نجوم اف ام كلها وبحب البرنامج بتاعك جدا.
0: احنا بنحبك قوي وصبح لنا على بنتك.
1: ثانك يو.
0: فانتي اسمك النون، صباحي
1: عليكم.
0: ايوه صباحي جدا بقى، يعني بوس بقى، فاهمه؟ يلا صباحك جميل.
1: ندى زي حضرتك زيهم.
0: ايوه يلا باي باي
1: باي.
0: طيب يا جماعه، احنا للاسف ميعاد الوقت بتاع حلقتنا خلص، ولكن انا هسيبكم مع اغنيه جميله جدا جدا، وهي اغنيه حبيتك لعمرو دياب الجديد. الالبوم الجديد بتاعه خطير، اغاني واغاني اغاني تشبه كل الناس اعتقد، اغاني في كل كده ذوق، فاللي حابب يعني يكون بيسمع كل الاذواق يكون بيسمع الالبوم ده. هسيبكم مع حبيتك عمرو دياب، كنت معاكم ندى فليف على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. باي باي، يومكم حلو.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة مطروح.
2: وزير التعليم يوقع اتفاقا مع اليابان لتحويل 20 مدرسة من التعليم الفني إلى التعليم الفني الدولي وفق المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
1: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل المرحلة مساء اليوم.
2: وزير يتابع تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر إدفينا على نهر النيل.
1: الهلال الأحمر المصري يدخل دفعة جديدة من قافلة زاد العزة إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
1: عراقشي يوضح أنه لا توجد محادثات مع الولايات المتحدة بل مجرد تبادل الرسائل عبر وسطاء.
2: وزير الطاقة الإسرائيلي يقول إن تل أبيب ستهاجم إيران إذا استأنفت برنامجها النووي حتى إذا وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة.
1: زيلينسكي يقول إن بوتين يعتزم حشد الآلاف من الروس لتصعيد الحرب ضد أوكرانيا.
2: المعهد القومي للبحوث الفلكية يعلن أن الجمعة المقبلة غرة شهر ربيع الأول والمولد النبوي الشريف يوافق 25 من أغسطس.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم على كيفك.

0: قابلتك قبل ما قابل حد. يا ريت مشوار عمري ما يتمد.
1: يا ريتني عرفتك من زمان من زمان من زمان.
0: ما كانش أمل في حياتي تهد، ما كانش الدمع جرح لي الخد.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الوزراء يواصل جولته في محافظة مطروح لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.
2: رئيس الوزراء يتفقد أعمال رفع كفاءة مستشفى رأس الحكمة المركزية.
1: وزير التعليم يوقع اتفاقا مع اليابان لتحويل 20 مدرسة من التعليم الفني إلى التعليم الفني الدولي وفق المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
2: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل المرحلة مساء اليوم.
1: وزير الري يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل قناطر إدفينة على نهر النيل.
2: الهلال الأحمر المصري يدخل دفعة جديدة من قافلة زاد العزاء إلى الفلسطينيين في غزة.
1: الاحتلال الإسرائيلي يطرح عطاء لبناء 627 وحدة استعمارية جديدة في القدس المحتلة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
1: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي يوضح أنه لا توجد محادثات مع الولايات المتحدة بل مجرد تبادل الرسائل عبر وسطاء.
2: وزير الطاقة الإسرائيلي. إذا استأنفت برنامجها النووي حتى إذا وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة.
1: مصر تنعى السفير الفلسطيني لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح الذي وفته المنية بعد مسيرة دبلوماسية ووطنية.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلها. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم FM
3: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.
2: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: اف ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمة الذكية بمحافظة مطروح ويتفقد محطة القطار الكهربائي السريع.
2: وزيرة الإسكان تتفقد عددا من المشروعات بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.
1: وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6,200,000 طن حتى الآن ويؤكد مواصلة جهود التوسع في فتح الأسواق.
2: وزير التعليم يوقع اتفاقا مع اليابان لتحويل 20 مدرسة من التعليم الفني إلى التعليم الفني الدولي وفق المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
1: انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.
2: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل للمرحلة مساء اليوم.
1: وزير الري يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل قناطر أدفين على نهر النيل.
2: الهلال الأحمر المصري يدخل دفعة جديدة من قافلة زاد العزاء إلى الفلسطينيين في غزة.
1: الاحتلال الإسرائيلي يطرح عطاء لبناء 627 وحدة استعمارية جديدة في القدس المحتلة.
2: جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: Exclusive نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من اول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسية في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. Oh.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت بيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: الخطر بعيد حلوة أبوكم.

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثالثة عصرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: نتنياهو يرفض إعلان مجلس السلام ويقول إن الدولة الفلسطينية لن تقام أبدا، وهو رئيسا لوزراء إسرائيل.
2: رئيس الوزراء يشهد تدشين المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم بشركة مصرية.
1: رئيس الوزراء يستعرض المنطقة المقترحة لإقامة المجمع الحكومي للخدمة الذكية بمحافظة مطروح، ويتفقد محطة القطار الكهربائي السريع.
2: وزيرة الإسكان تتفقد عددا من المشروعات بمدينتي العاشر من رمضان وحدائق العاشر من رمضان.
1: وزير الزراعة يعلن تجاوز الصادرات الزراعية المصرية 6,200,000 طن حتى الآن، ويؤكد مواصلة جهود التوسع في فتح الأسواق.
2: وزير التعليم يوقع اتفاقا مع اليابان لتحويل 20 مدرسة من التعليم الفني إلى التعليم الفني الدولي وفق المناهج والمعايير اليابانية في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات.
1: انتظام أعمال امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية.
2: وزارة التعليم العالي تهيب بطلاب المرحلة الأولى من التنسيق استمرار تسجيل الرغبات وغلق باب التسجيل للمرحلة مساء اليوم.
1: وزير الري يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل قناطر أدفين على نهر النيل.
2: وزير الآثار والسياحة يؤكد على خطط العمل على الوصول بأعداد السياح الوافدين إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: جديد نجوم FM. عزيز عبدو يا خلي، أغنية جديدة.

0: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام. دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: اهلا اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم، يا رب تكونوا بخير وعلى العال و100 فل و14. الشمس حاميه حاميه لدرجه انك فعلا لو وقفت 10 دقائق في الشمس هتبقى زي حالتي كده، ده بجد مش هزار يعني بدون اي مبالغه، 10 دقائق بتتحمص، فخدوا بالكم يعني. مش بقول لكم ده عشان هنضحك يعني، لكن خدوا بالكم بتكلم بجد يعني. خلينا نتكلم شويه في امر ما. هذا الامر متعلق ب مصطلح يمكن مش كل الناس متعودة عليه، الرياضة الإلكترونية. احنا بنعرف الرياضة بمفهومها الطبيعي والتقليدي، هي الرياضة اللي احنا بنبذل فيها مجهود بدني ما جوه بقى صالات الألعاب الرياضية، في الملاعب، في التراكات، إلخ إلخ، في المية، حدث كما تريد. كويس؟ طيب، لكن الرياضة الإلكترونية حاجة مختلفة، مفهوم الألعاب أو الرياضات الإلكترونية تحديدا. والرياضات الإلكترونية متعلقة بمفهوم خاطئ، انها مجرد امر للتسلية فقط لا غير، انها مجرد امر قد يتسبب في الغاء عقلك بل وتكاسله. وبالتالي المسألة تحتاج مننا لان احنا نفهم ونبقى فاهمين التفاصيل. واللي هيكلم معنا في التفاصيل الحقيقة هو استاذ وكاتب وصحفي، وكان رئيسا لتحرير مجلة العصر والأهرام الاقتصادي وما إلى ذلك، الكاتب الكبير الأستاذ شريف عبد الباقي. منور، إيه الأخبار؟
2: الحمد لله.
1: أحوالك إيه؟
2: والله الحمد لله.

0: الرياضات الإلكترونية هي التطور الطبيعي للحياة. ما هو كنت أنت تتخيل أن في بنوك إلكترونية، في إعلام إلكتروني. الإعلام الإلكتروني خلى الإعلام التقليدي ينتشر أكثر، ما كانش بديل ليه. ودي الناحية الفلسفية اللي احنا دايما مننا بدأنا تكنولوجيا المعلومات مع بدايتها. يعني أنا كان ليا شرف أن أنا شاركت في قمة العالم للمعلومات اللي الأمم عملتها، وكنا من البداية بنقول أن مجتمع المعلومات لن يكون البديل عن المجتمع التقليدي، بالعكس ده متمم ليه، ده تولز من ضمن التولز. حتى الصناعة بتاعتنا بنسميها صناعة السوليوشن، الحلول. عندك مشكلة في الحاجة التقليدية، عملت النسخة الإلكترونية من أي حاجة عشان تحل مشاكل التقليدي. الراديو عشان بقى موجود على الإنترنت، بقت حضرتك بتسمع أكتر. الأفلام القديمة كلها لولا المنصات ما كانتش طلعت. تاريخ مصر حارب أو واجه أي حاجة فيها ناس بتتبلى على المجتمع المصري ونظام حكمه وعلى التاريخ المصري بالفيديوهات القديمة والأفلام القديمة. انتوا احنا غلطنا ان طردنا اليهود من مصر، الفيلم بتاع عمر نجيب الريحاني بين ان هم اللي مشوا في الحرب العالمية التانية وهربوا وسابوا فلوسهم وجابوا ناس وعملوا ده فيلم سينمائي.
1: كانوا بيجيبوا كحول.
0: وكانت القصة دراماتيكية، وبينت للعامة قد ايه ان الكلام اللي ده بيتقال كلام حق يرد بيه باطل. هم هربوا بس ما حدش شربهم، ده هم اللي خافوا على فلوسهم في الحرب العالمية.
1: ومن اراد البقاء فضل موجود.
0: بالظبط كده. فقصدي ان لولا السوشيال ميديا ولولا قنوات الفيديو ولولا الاحتفاظ بكل دوت، ما كانتش في وقت معين في منتهى الخطورة الكلام ده هيتشاف. وده قديم بقى، ده ما تعملش عشان الرد، ده هو اوريدي موجود. ده احنا قعدنا قراءة ومشاهدة الاحداث. الحاجة التانية يعني لسه كنا جايبين السيرة لأهم تجمع ضد الدولة وضد النظام وضد الشعب. لو ما كانش في ايديهم محطة بس فضائي، ما كانش العالم شافهم مين.
1: صح.
0: كان كله بيألفوا كتب لأننا نقول ربي الله ومش كون هم بيصلي، لا ده احنا هنحرق، ده احنا هنسوي وهنسوي وهنسوي. هم اللي سجلوا نفسهم وهم اللي أزاعوا.
1: مظبوط.
0: وهم اللي خدتهم
1: العزة بالاسم.
0: ولا ده ربنا اللي عمل كده عشان اللي افترى على الدين وعلى وعلى وعلى ان كله كلام باسم الدين. مهم، الرياضة زي كل حاجة بقى بتكلمنا عنها بتتحول إلى النسخة الإلكترونية. القاعدة اللي لازم نبقى متأكدين منها، خطورة الألعاب الإلكترونية إن اللي بيمارسها بيحاول أو من جواه بيحب يمارس الرياضة اللي هو بيمارسها على الموبايل على أرض الواقع، فهي بتزود الجمهور والمهتمين والشغوفين ليتحول من الرياضة الإلكترونية إلى الرياضة الجسمانية والبدنية.
1: حلو جدا.
0: ده في كل حاجة بقى، في كل حاجة. لكن تخيل اللي تتخيله ينطبق عليه.
1: هو فعلا في حاجة كتير اتغيرت. يعني زمان لما كنا لسه في الجامعة كنا علشان نعمل الأبحاث اللي مطلوبة مننا جوه الكليات أو بحث التخرج أو الماجستير أو الدكتوراه، إحنا بنبذل شيء ما من الجهد البدني، ألا وهو أن إحنا بننزل من بيوتنا نروح مكتبة الكلية أو نروح مكتبة الجامعة على بعضها أو نروح المكتبات الكبيرة اللي موجودة في مصر. يعني فاكر كنت بروح مكتبة القاهرة الكبرى ونقعد ونشتغل ونقضي ساعات طويلة. دلوقتي فكرة البحث عن المصدر بقت خبطات على شاشة الكمبيوتر أو التابلت أو حتى التليفون وما إلى ذلك. على رأيهم كده يقول لك كبسة زر إخواننا في الخليج، بنطلع مصادر كتير، نبدأ نشتغل بس على تحقيقها ونحن نطلع المعلومة السليمة وما إلى ذلك. فالكل أصبح بيتجه إلى هذه الشاشات. أنا أحتاج إن احنا نكمل أكتر على مسألة الرياضة الإلكترونية، هي القصة ظهرت إمتى، وعايز أخد برضو محور تاني، فكرة اقتصاد

0: الرياضات الإلكترونية أو اقتصاد البرمجيات أو اقتصاد الجيمز بشكل عام. أنا بتكلم في شركات مليارية يعني.
1: طبعاً. طيب. مئات المليارات.
0: مليارات حاجة تخض. خلونا نروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام.
2: جديد نجوم اف ام سامو زين عايشني أغنية جديدة على

عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع عويش محدش قدك وغير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أهلا بحضراتكم مرة تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا والكاتب والصحفي الكبير أستاذ شريف عبد الباقي. وكنا بنتكلم على مسألة الرياضة الإلكترونية.
2: تمام.
1: بشرح بسيط، هو يعني إيه رياضة إلكترونية؟ إحنا بنعمل إيه؟
2: إحنا أي حاجة، أي لعبة، أي جيمز فيها مسابقة، فيها نتائج، فيها تنافس، بس الأدوات مختلفة. عندنا الموبايلات، عندنا حاجة على البي سي أو الكمبيوتر، عندنا حاجات على المنصات اللعبة بيسموها كده اللي هو يا بلاي ستيشن اكس بوكس، الأداة اللي بيتلعب عليها. فيرتشوال رياليتي بقى، كل حاجة طالما بنستخدم فيها تكنولوجيا وحاجة إلكترونية على طول دي بقى اسمها رياضة إلكترونية، وخصوصا ان ليها بطولات عالمية وليس بطولة عالم. يعني
1: بطولات عالمية مش واحدة.
2: انا بكلمك دلوقتي وعندي فرق بنين وبنات في باريس، بكلمك النهاردة احد الاتحادات الدولية اللي بنتعامل معاها، كنا بقالنا كتير ما بنتعاملش معاهم عشان ما ليهم طريقة مختلفة، مش عارفين نملى الابليكيشن بتاعهم، بعت لنا ايميل لكل لعبة مثلا. عندنا اتحاد بيقولوا على الاتحاد الدولي، واحنا طالما كيان بيعمل فرص مسابقات للشباب لازم شباب مصر يبقى موجود. بنحرص على التواجد.
1: حلو جدا.
2: الكلام ده كله اتغير السنة اللي فاتت، في اتعمل حاجة اسمها مؤسسة كاس العالم للرياضة الإلكترونية اللي هي أبهرت العالم، ان بتدي جوائز في شهر نوفمبر اللي جاي 76 مليون دولار جوائز.
1: ما شاء الله.
2: جوائز موجودة في السعودية. السعودية جايبة أكبر شركة في العالم للتنظيم الإيفنتات الرياضية، وأوكلت ليهم المؤسسة ومسابقاتها وبطولاتها عشان تبقى حاجة محايدة. عملوا تقسيم للعالم، فتحوا الباب إن إحنا مش يبعتوا الدعوة لمصر ومصر تبعت الفرق زي الرياضة التقليدية، لا، عشان يضمنوا مستوى دولي عالمي لم يحدث من قبل زي اتحادات العالم والعربية والأفريقية والأوروبية. لا لا لا لا، شغل احتراف بقى يناسب طبيعة الرياضة الإلكترونية. عملوا ملفات، خد الملف ده املاه. خدوا الملفات بتاعت العالم كلها، تقدم 170
1: دولة. 170 حوالي 193.
2: يعني العالم كله. لا بس في حاجه، ان بعض الدول فيها اتحادين، ده معترف بيه من كذا، اللجنه الاولمبيه، ده من الرياضه، ده قطاع خاص بيسجل نفسه. المهم يعني ايه،
1: 170
2: ملف تقدمه بلاش دولة. تم استبعاد 70،
1: فضل لنا 100
2: من الاول قالوا ما ينفعش
1: غير مستوفي الشروط.
2: المية قالوا من 1 ل50 بارتنر، شركاء هذه المؤسسة الدولية، الدول اللي هي عندها استراكشر ولعيبة وأقنعوا اللجنة المحايدة دي صرفين مئات الملايين
1: طبعا،
2: فيعني بيختاروا. مصر كانت منهم.
1: رائع.
2: ومن 51 ل100 دول مشاركين. ملفك كويس يا شريف، بس عايز تيجي تعال على حسابك. طيب البارتنر اللي هم مصر منهم، اللي هم ايه اللي هياخدونا كل الالعاب، بس في تصفيات في منطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، لكن كله مجانا عليهم.
1: كويس.
2: على نفقتهم. الحاجه التانية ان انا مثلا تقدمت بفريق جماعي او فردي، بيبعت لي لسته بالمديرين الفنيين والمدربين، يقول لي نقي اللي انت عايزه، بس هو لازم يوافق. طبعا اللي نقيناهم كله عايزين نرب مصر في كل الالعاب على نفقتهم. يعني انا
1: ده كويس
2: لا
1: قوي.
2: اتحمل اي جنيه واحد.
1: ممتاز.
2: طبعا دي عاجبه الوزير جوهر نبيل يعني.
1: طبعا
2: فخلت وقالت ان مصر مش بقى شريفك منه اعلامي وصحفي يعرف استاذ يوسف الحسيني فبيجامله وبنقول لا لا لا لا لا ده فيهوش مجامله خالص
1: طبعا.
2: ده كوريا والصين ما دخلوش
1: ايه
2: لاسباب بقول لك عليها ما دخلوش.
1: كوريا الجنوبيه والصين
2: كوريا الجنوبيه كان فيها ما يسمى بالاتحاد الدولي. الصين طبعا حدث ولا حرج لكن كانوا مختلفين على ان مش من حق المؤسسه تتدخل في تشكيله اللاعبين في الفرق. احنا ما اعتبرناش تدخل. انا من دي وان من رمضان العشرة الاواخر وانا بعمل الملف المصري لم اجامل لعبه ايه لعبه اكس. اخش على الرنك وما كانش فيه وقت والموضوع بالنسبه لنا تحدي. انا بحكم وجودي في الاتحاد العربي كنت عارف الخلفيه دي يعني. وقلت وجود مصر ده في حد ذاته فوز ان يتقال احنا تصنيفنا ايه ده لان ده محايد لانه فلوس مش كلمتين حلوين وشهاده تقدير او درع. قلت لهم هناخد الاعلى في الرنك الدولي في كل لعبه مع احترامي ان في ناس مش في الرنك وحريفه انما احنا بنقفل ثغره او خانه وبنحصل على اعتراف دولي جديد بيعد الاستراكشر بتاع العالم كله. فلازم مصر تبقى اسمها كبير ولازم تبقى في المكان اللي يخصها. هاتولي اوائل الرانكات يا استاذ شريف في مستويات بتتغ. قلت له ما تقولوليش دي شغلتي لكن انا عندي هدف تاني. انا عايز افتخر بيكو لان انا عملت ايه بقى. مين اللجنه اللي عملت لي الملف؟ انا طبعا لا انا كنت مريض كانوا بيقولوا المستشفى يقعدوا معايا والله في العشر الاواخر من رمضان وايام العيد. هاتولي كل اللي في الرانك. رحت جايب اللاعيبه الدوليين عملت منهم لجنه واللجنه دول هم محترفين وكبات المنتخبات وكبات اللي فرق دوليه. قلت لهم بلدكم وانت عايز سعرك يزيد ويجي لك فرص لازم بلدك تبيع نفسك ببلدك قبل ما اي حاجه. ده مصري هاته. مصر فيها رياضه الكترونيه. ما يقعدش يقول مش معقوله مصر والصحراء والهرم فيها لا
1: صحر.
2: دول رقم كذا. قلت لهم ده اللي براهن عليه بس عشان تبقوا عارفين انا بفكر ازاي وبشتغل على هذا الاساس. والحمد لله جات النتيجه المبهره. الخلاق نرجع للصين وكوريا. هم قالوا ان انت تتدخل اجيب لك لاعب تقول لي لا او لا ما ينفعش ده ضد السياده. انا السياده عندي كله موجود كل اللي نقيته
1: هاي الناس بتاعتي كلها متصنفه
2: موجوده متصنفه
1: وبالتالي انا خدت من المصنفين الدوليين
2: يعني بيخش على لعبه الكره الالكترونيه. هي فيفا ولا اي فوتبول دي شركه في اليابان ودي شركه في امريكا. انا ما جبتش الا المصنفين في اللعبات دي. بيخش للبابليشر اللي هو شريكه اصلا يعني اللي بيشوف الاسامي اللي مصر حطاها لعبه ايه وخدت ايه. بيخش بقى على الويكيبيديا الرياضيه بتاع الالعاب يلاقوا كل اللي احنا قايلينه صح عادي ابروفد. هو بيرجع نحدده لكل دوله ساعه مناقشه للملف. احنا خدنا 15 دقيقه لان كل المعلومات اللي اتكتبت تم الموافقه عليها.
1: ملف ما يخرش الميه
2: خالص ما خرش. مناقشه ربع ساعه بيتاكد من اللي احنا قايلينه من معلومات ان في اهتمام حكومي ودعم حكومي على كل المستويات. ما عليناش قضايا خدهم العلم والنشيد الوطني عشان الخلافات اللي في الدول بعض الدول موافقات بختم النسر بجوابات بكل حاجه. ومن هنا كانت النتيجه القويه. يا شاء بقى عشان ربنا دايما مع المخلصين في اليوم ده المناقشه ينزل لي صفحة كاملة عن الرياضات الإلكترونية في الإيجيبشن جازيت أقدم جريدة إنجليزية في مصر
1: طبعا.
2: صفحة كاملة وإحنا بنناقش نقول لهم أدي الحكومة. عمرها ما نزلوا أخبار لكن الصفحة دي نازلة بالصدفة النهاردة ما كناش نعرف هتنزل إمتى برينتد وأونلاين وأدي اللينك بتاعها. فده عشان يعني ربنا دايما بيبقى مع الإخلاص إلا إذا أمور أخرى تدخلت طبعا دي موجودة يعني ومعترفين بيها وبنعتبرها تحديات ما بنعتبرهاش
1: بتفوت
2: فهي دي الرياضة الإلكترونية ببساطة.
1: طيب حلو جدا. احنا كده خدنا ايه المدخل السليم اللي منه هنبدأ ننطلق لبقية أسئلتنا. بس نستأذن أستاذ شريف ان احنا نطلع فاصل نستأذن طبعاً. السادة والسيدات المشاهدين والمشاهدات فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة
0: الساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: facebook.com/nujumfm. انتوا للسماء حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز الكاتب والصحفي الكبير استاذ شريف عبد القادر. واحنا لازلنا بنتحدث على مساله الرياضات الالكترونيه والاتحاد المصري للرياضه الالكترونيه والاتحاد العربي ايضا للرياضه الالكترونيه. النوع ده من الرياضه اصبح طبعا منتشر جدا في العالم خلاص، يعني ومستقر وبطولات منتظمه في مواعيد منتظمه وجوائز بالملايين وحاجه
2: طبعا
1: حاجه تشرح القلب.
2: بس يعني مش معانا للعيبة مباشر،
1: للعيبة
2: مباشر، لان الناس بتفكر ان الارقام دي كلها بتجيلي وانا
1: بدي لا لا لا فوز فتخش الاتحاد والاتحاد اللي هيوزع. اللعيب فاز اتفضل
2: اتفضل. البطولة الجديدة احنا بقى هيبقى لنا كاتحادات نسبة دون خصم اي حاجة من اللعيبة او الفرق اللي هتفوز، وعشان كده بنتمنى الفوز. غير
1: البطولة بتبقى زي بقية البطولات، يعني بتبقى كل مرة بتتعمل في دولة معينة او في عاصمة معينة، ولا هي بتبقى محددة بدولة؟
2: لا اخر مرة كنا في الرياض، اللي قبلها كنا في رومانيا، قبلها في بالي، قبلها في تايوان، يعني كوريا، يعني دايما في دولة. لا ده استقبال، ودول العالم بتيجي، ولازم التزام دولة وتأشيرات واستضافات،
1: حدوتة.
2: وعملنا احنا كاتحادات مشكلة.
1: ليه؟
2: لان انت لما بتدعو لأي بطولة انت بتتحمل كل حاجة، سفر وإقامة وتنظيم وبرايز بول اللي هي الجوائز والتأشيرات واللوجستيات. طيب اشمعنا؟ لان احنا جينا ورثنا كاتحادات من البابليشر، بيعمل كده البابليشر اللي هو الشركة المنتجة صاحبة اللعبة، عايزة تعمل انتشار للعبتها، فبتعمل بطولة اسمها بطولة العالم في اللعبة الفلانية عشان تخلي الانتشار عالي. فاحنا ورثنا ميراث ده. عشان كده احنا كدول بدأنا في الاتحاد العربي كده، مش الرياضة يا جماعة، الدول بتدفع اشتراك وتحمل مصاريف فرقها وبتروح على حسابها. يعني احنا روحنا غانا في دورة الألعاب الإفريقية اللي فاتت 23 في أكرا على حسابنا عن طريق اللجنة الأولمبية، حجزنا إقامة واندفعنا اشتراك الإقامة والأكل والزي وكل الكلام ده من الاتحاد عشان نلعب.
1: حلو.
2: زي كل رياضة احنا لا. فاحنا قلنا يا جماعة عشان نقرب من مجتمع الرياضة لازم نشتغل بإيه؟ بنفس أدواته. جربناها في الأردن، أمير عمر رئيس الاتحاد الأردني نائب هو معانا. طبعا الفكرة بتبقى فيها جدية، يعني أنا ما حجزت وتحجز لي وتعمل يحصل لي ظروف في بلدي ما جيش خسارة للدولة المنظمة. قلنا على الأقل نبدأ بالدولة اللي عايزة تيجي تحجز الطيران لنفسها، يبقى كده على الأقل حسمت أمورها تمهيدا، بعد كده يبقى الإقامة تمهيدا لإن احنا نبقى زي الرياضة. وده بقى خبر طبعا مهم في برنامجك. الرياضات الإلكترونية بعد غانا اللي أنا المثل اللي أنا قلته كان اسمه ديمو، أو في ده نظام البطولات القارية، لازم تعمل بطولة استعراضية عشان اللي بعدها تبقى أوفيشيال أو رسمية. وبنهني أخونا موسى أبو طالب بقى هو المدير التنفيذي.
1: لا والله العظيم.
2: والله
1: يا موسى وحشني يا موسى وألف مبروك.
2: كانت كل الناس مستغربة ان احنا كده كده متواصلين من زمان. وكان هو عايز يشتغل في القصة، وطبعا انا كنت هموت ويشتغل، ان هو كفاءة
1: جداً
2: وشاطر وبيعمل الشغل للشركات الكبيرة التانية. صحيح. وعارف طبيعة شغله يعني. فقلت له، قال لي يلا اتقابلنا. بس كان يوم من نادي الاهلي والاعلان عن الاستاد الجديد. واتفقنا ان احنا طبعا انا كنت عايز اقول له الخبر اللي احنا سامعينه صح، لا بس قلت يعني ما اعرفش، يعني خلينا في
1: الهدف الخبر تاني بقى بمنشطة صحفي. انه يتوائم موسى ابو طالب
2: اصبح مدير لدورة الالعاب الافريقية القاهرة 27 اللي هيبقى فيها العاب الكترونيه.
1: خلاص كده موسى دبس في كام دعوه كويسين.
2: لا هو ما هو جاي
1: لينا بقى هنا في القناه برضه.
2: هو الانوكا والاوكسا اللي بيقرروا.
1: بس رائع والله، ده انا فرحان له قوي. بس موسى ده عشره عمر.
2: طبعا كلنا عارفينه طبعا. يعني مش عايزين نقول والد الله يرحمه كان زي صاحب فضل علينا كلنا، وكان يعني انا بقول هو يعني بركه والده وحب الناس ليه، وانه كان بيخدم الصغير قبل
1: صحيح
2: حق
1: صحيح
2: ربنا
1: صحيح.
2: وكان بيعامل الصغير اكنه مسؤول كبير، كان جاد كان طيار كان مقاتل كان جاد الله يرحمه. يعني احنا شايفين نتيجة زي ما جبنا سيرة المهندس جمال السادات،
1: ادينا
2: جبنا سيرة موسى ابو طالب ربنا يبارك في كل الولاد. ده انا اللي براهن عليه بقى ان خدمتنا للولاد دول نماذج مشرفة تقول شباب مصر فين. احنا عندنا بطل العالم في كذا لعبة، دخلوا السنة اللي فاتت الله أكبر 700,000 دولار
1: ما شاء الله.
2: قابلني رئيس اتحاد بلجيكا في رومانيا، ده انت فكرتني برومانيا. لقى ايجيبت، هو محمد اسمه محمد اللاعب، قال لي انت ايجيبت؟ قلت له اه مستر ايجيبت. اه انا اللي مستر ايجيبت. قال لي محمد ان بيتفرجوا عليه مش مصدقين انه انسان، بيحسبوه روبوت، فبيجوا يقربوا منه عشان يتأكدوا ان اللي بيلعب ده مش روبوت. هو ما شاء الله متفوق دراسيا في كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة دمياط، هو أصلا المنصورة على فكرة
1: برضو.
2: اه شوف بقى شابك انت بقى.
1: ايوه.
2: ودايما التصفيات بتاعته بتبقى في شمال اوروبا لان اللعبة دي منتشرة هناك. هو بيجي لهم بقى من مصر يكسب كل البطولات بتاع المناطق دي شمال اوروبا، وتخيل بقى الامكانيات دي بقى. حكاية احكيها لك تاني مع اتحاد الكورة. شوف بقى ادي لعبة محدش يعرفها. احنا عندنا لاعب بيلعب كورة موبايل. كان بيلاعب في نهائي افريقيا بطل المغرب، هم اصحاب على فكرة.
1: حلو.
2: بطل المغرب عشان يلعب صفروه مع انهم خط عرض خط طول واحد اسبانيا. عشان السيرفر يا برشلونة يا في مدريد، يعني مثلا لو في مدريد السيرفر في برشلونة او العكس. فراح جيمينج هاوس هناك اللاعب بتاع المغرب. اللاعب بتاعنا فين بقى؟ في دهب، مدينة دهب. طالب جام في الجامعة هو، وبيلعب منين؟ من بيتهم. اللي مش عاجبنا
1: يكون الكونكشن مش عارف
2: ايه، ولا بيشتكي ولا اشتكى ولا قال ولا عاد، لعب وكسب طبعا وبقى بطل افريقيا، راح كاس العالم. كل اللي عملته له يا استاذ يوسف ان انا عرفته باتحاد الكوره وبقيت باجي معاه عشان نعمل له الاجراءات، لان لازم اشتراكه يبقى من خلال اتحاد الكوره مش عندنا. لان مين اللي بينظم؟ الفيفا الدوليه. بقى بطل افريقيا، تاهل بقى ثالث العالم
1: يا ولد.
2: وكان ممكن يبقى اول او تاني، لكن هو في الثالث والرابع قابل بطل العالم اللي من تركيا. العالم كله اتقلب ليه؟ لان البطل من تركيا بيبقى معاه مدير فني ومدير اداري ودكتور نفسي ورايح لوحده. كل اللي قدرت اعمله له ان انا من غير هو، يعني كان بيقلل باهميه الموضوع، ان احنا جبنا له الموبايل اللي هيتلعب بيه البطوله عشان لما يروح يلعب بيه ما يحسش بغرابه. وكلمنا مصريين في الشركه العالميه ديت، لانها شركه كمبيوتر اشترك شركه الموبايل، مش عايزين نتكلم عشان الاعلانات انا عارف. واخت عزيزه مصريه في الشركه العالميه اتصرفت وجابته لنا وبعتته له وجي استلمه وبدا يلعب بيه التدريبات وراح بيه ثالث العالم. لو ما كانش قابل بطل العالم في دور الاربعه كان ممكن يبقى هو اول او ثاني العالم. كل ده منين؟ من مدينة دهب، بيلعب على الكونكشن والإنترنت المصري الأصيل. عشان كده كنت دايما متفائل. ليه أنا حسبتها؟ قلت إيه؟ لما بيكسب بالكونكشن والبعد ده كله عن السيرفر، أمال هيعمل إيه لما يبقوا كلهم في قاعة واحدة زي دي
1: بالظبط
2: بيلعبوا بعض؟ وقد كان. لما جه لعب بطل العالم في الدور الأربعة، بطل العالم وقع منه الموبايل من التوتر، لانه بطل العالم بقى
1: الراجل بتاعنا وطره
2: بيتفرج 50 60 مليون في او 100 مليون
1: طبعا،
2: فبيبقى حاسس العالم كله بيتفرج عليه. واتزنقوا وبدا يكسبوا وكسبوا فرق بسيط او ضربات جزاء حاجات زي كده يعني. وعمر شحات راجلنا وقع الموبايل وقع بقى قصة العالم كله بطل العالم وقع منه الموبايل عشان ابنه بطل مصر متفوق وحريف وجديد وبتاع الله أكبر هو ده بقى اللي بنعمله بنقول لشباب مصر لا ما فيش ما تحكيش كلنا عايشين في مشاكل لكن انت لو موهوب وحبيت اللعبة وحبيت الرياضة حياتك كلها هتتغير لان طبعا بيجي له عقود احتراف بيجي له يسجل اعلانات في مانشستر يونايتد وبرشلونة بس ما للأسف يعني معوقات ان هو لسه عنده ظروف بقى دراسة واوا ما بنعرفش نسفره قوي يعني
1: يبقى صعب
2: بس بنحاول نحلها له لان دي حاجة
1: كويسة لينا طبعا.
2: طبعا
1: يعني الولد منور
2: جدا
1: فاحنا لازم نكمل معاه للاخر
2: انا قابلت المسؤولين على الاتصالات في مصر قلت له والله اللي هتقوله انه مثلا المركز الابحاث الفلاني طلعنا احسن بنية اساسية كلامه صح ما مش هيكذب يعني ان البنية الاساسية عندنا قوية قلوا لا ما تشوف ما يجي يحكي حكايته في دقيقتين بطل العالم
1: دي تجربة حية
2: الفيفا اللي بيقول مش انك مني بحبه طبعا ومتبنيه واتحاد الكرة طبعا ما قصرش في اي حاجة معانا وطبعا كانت الناس مستغربة ادي اتحاد الكورة واتحاد الرياضات الالكترونية ده كان حلم ده انا قعدت 5 مجالس ادارات اتحاد كرة ولجان بخبط على الباب احنا مالنا ومالك
1: ده كويس ان المسابقة مشيت
2: طبعا مهندس انا بوريدة لما جه انا تفائلت لكن في جندي مجهول اسمه حمادة زاهر في الاتحاد مدير التسويق للاتحاد كان معايا في كل حاجة وبيعتبرني مناضل يعني فكان يعني
1: صعب
2: عليه بصعب عليه ان بقى كل السياسات يا جماعة حطوا ايدينا في ايدين بعض وكان في ساعات ناس تعمل سخرية وناس تستهزأ وناس تقلب الموضوع وناس مش مجالنا لغاية لما الاتحاد الدولي لكرة القدم بقى طالب من كل الاتحادات الدولية ان يبقى فيه سيكشن كرة قدم الكترونية في الاتحادات هيبقى زي الكرة النسائية والكرة الشاطئية في قسم اسمه الكرة الالكترونية
1: طب ده هيقودني عشان انا كنت بتكلم في الاول قلت في جانب اقتصادي عايزين نتكلم عليه كان ده هيقودني يمكن بعد الفاصل على مسألة اقتصاديات استضافة البطولة دي في مصر اقتصادياتها يعني انا مش بتكلم على بس التكلفة اقتصاديات استضافة البطولة في مصر تطلع بقى عندنا هنا في القاهرة العاصمة الادارية العالمين لو في الشتاء الاقصر اسوان يعني احنا عندنا 27 محافظة نقدر نعمل اللي احنا عايزينه هنروح للفاصل ونرجع نكمل الكلام
0: اكسكلوسيف نجوم اف ام عمرو دياب جيت لك أغنية جديدة على نجوم FM

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد مجمع محطات تحلية مياه البحر بالرميلة بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميا.
2: مدبولي يشهد تدشين المرحلة الأولى من مشروع عالم الروم بشركة مصرية.
1: وزير الخارجية يؤكد مجددا لنظيره السوداني موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان.
2: نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية قطاع الكيماويات كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
1: وزير السياحة والتخطيط ناقشان تحديد إسهامات قطاع السياحة بالاقتصاد القومي.
2: وزير الصحة يبحث إنشاء صندوق للتقنيات الحيوية والطبية.
1: البورصة تختتم التعاملات بمستويات قياسية تاريخية ومكاسب 55 مليار جنيه.
2: وزير الشباب والرياضة يناقش فرص الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية وإنشاء الساحات الشعبية واكتشاف المواهب.
1: مصر في التصنيف الأول بقرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم مره تانية، وكل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا وصحفينا الكبير استاذ شريف عبد القادر. كنا بنتكلم على عبد الباقي، انا اسف،
2: هو صديق عزيز محرر الرياضه من اشهر الصحفيين، ودايما اقول له انا هرفع عليك قضيه
1: عشان بتلخبط الناس فكنا بنتكلم على اقتصاديات استضافه بطوله العالم عندنا في مصر.
2: طيب استضافة بطولة العالم جاية بس لما الموضوع ينضج. على فكرة احنا عندنا من الميزة اللي في مصر ان احنا اكثر نضجا، يعني احنا دايما صوت العقل في كل الاتحادات حتى في الاتحادات الدولية اللي هم اكثر من اتحاد. حتى حتة ان الالعاب الالكترونية بتولد العنف، التوصية اللي طلعت ان يبقى اللي بيقاتل في اللعبة يبقى روبوت طلع من عندنا برضو. يعني ما مننا صحفيين واعلاميين احنا عارفين المشكلة ايه، او دايما ندور على هي ايه المشكلة. زي ما شرحت لحضرتك كده، هو ليه احنا الرياضة الوحيدة اللي الدولة اللي بتنظم بتتكفل بكل حاجة؟ عشان البابلشر صاحب اللعبة بدأها كده، فاحنا ورثناها كده، وهو ده بقى الإعلام لازم يقول ليه. كلمة ليه دي اللي دايما الإعلام يرد عليها بتفتح كل الأبواب، بنعرف ليه احنا كده، يبقى لازم نغير. دورة الألعاب الأفريقية جاية، على فكرة لم يسبقنا، وعشان كده أنا فرحان بوجود موسى لو أحمد ناصر في الأوكسا الكونفدرالية الأفريقية، المهندس ياسر إدريس اللجنة الأولمبية، لأن الأنوكا اللي هي اتحاد اللجان الأولمبية في أفريقيا مع الأوكسا هم اللي بينظموا دورة الألعاب الأفريقية. دايما متواصلين معاهم عشان نبقى موجودين، عشان نحقق اللي حققته مين؟ آسيا عن الصين وكوريا واليابان وتايوان وكل البيج نيمز في الألعاب الإلكترونية هم اللي عملوها بس. وإحنا بعدهم خلصنا المرحلة الأولى في غانا الدورة اللي فاتت، عايزين بقى القاهرة تبقى أول دورة في التاريخ فيها ميداليات رسمية للرياضة الإلكترونية.
1: يا ريت.
2: لا ده المفروض بقى مش يا ريت، ده لازم تبقى مش مهمة تشيريه بقى، دي مهمة الدولة.
1: هل هي واضح من الكلام مش هبقى هل هو واضح من الكلام انها مساله كمان مكلفه جدا؟
2: انا عندي حلول كانت

0: عشان اول سابقه مش يبقى مصر اللي عملتها. مصر ساعدت فيها لكن في افريقيا تعالوا لنا اهلا بيكم، هنتحمل تكاليف الاقامه والتنظيم، ولو في جواز لو انها الدورات القاريه لانها مؤهله لوس انجلوس البطوله الاولمبيه. عشان كده بنبارك لاخونا موسى انه جاي في دوره تاريخيه
1: طبعا.
0: احنا بقى كرياضه الكترونيه نقدر نتحمل كل ده. هي التفاصيل كلها، اللوجستيات هيتتعمل معانا لان وزارات الشباب الافريقيه هتتقدم ومع الورق يخش بتوع الرياضه الالكترونيه مش مخصوصه. اماكن اللعب لا، في بطولات عالم روحنا شاركنا فيها ما فيهاش ربع الامكانيات اللي عندنا. الشركات المصريه عندنا بتكسب تنظيم ومناقصات تنظيم البطولات العالميه مع الببلشر في العالم.
1: كويس.
0: اخر بطوله في حسن مصطفى، صاله حسن مصطفى دي كانت بطوله نهايه الشرق الاوسط وافريقيا، والفرقتين اللي كسبوا من السعوديه.
1: حلو.
0: بس بقى ثلاثه لعيبه من الخمسه مصريين،
1: اوكي،
0: واربعه او خمسه تقريبا من الفريق الثاني مصريين، فقالوا طب ما ننظمها في مصر.
1: اوكي، رائع
0: جدا.
1: ده معناه بالمناسبه بالحكايه دي، ده معناه انه اللعيبه كمان بيتعمل لهم عقود احتراف زي لعيبه الرياضات الثانيه.
0: اقول ما تحسدش،
1: لا اعوذ بالله، ربنا يا رب يبارك لهم جميعا.
0: يا رب يا رب، انا بفرح ودايما عارفين انا بحبهم
1: طبعا.
0: ولا هيجوا من باريس البنات اللي جايين من باريس
1: ان شاء الله يوصلوا،
0: لان انا قبل كده عزمتهم في لقاء بعد لقاء تلفزيوني، عايزين نعزمهم لان هم من المحافظات.
1: حلو.
0: ومتفوقات. قلت لهم بصوا تعالوا شوفوا الحواوشي اتعمل في مصر امتى، خدتهم في وسط البلد وناكل بقى حواوشي في الشارع وكده.
1: يلا.
0: طلبهم الوحيد ان يا استاذ شريف احنا جايين من باريس وجايين القاهره، لازم هم هيتقابلوا برضو في احدى الاذاعات في ماسبيرو، ناكل حواوشي. احنا خلاص اتفقنا بالموضوع
1: خلاص كده،
0: وضحكوا وهزروا وشربوا شاي في نقابه الصحفيين.
1: رائع.
0: الكلام ده مهم جدا يا استاذ يوسف، ان يعرفوا يشوفوا محل الحواوشي ده من 1938 ولا 36. رحنا ودي جابت لي فكرة حاجة كبيرة جدا هعملها إن شاء الله مع أحد المؤسسات القومية. بنشتري من أحد العواصم، فأنا رحت قلت لهم أنا راجل كبير، أنا بلبس أبيض ومصم بيضة وكده، وقعدت أهزر يعني معاهم. منين؟ من الماركة الفلانية. أستاذ شريف دي أغلى حاجة في العالم. قلت لهم كويس إن أنتوا عارفين، عارفينها يعني. صدقوا بالله إن مصانعهم في بورسعيد عندنا. تكلم جد يا أستاذ شريف؟ قلت لهم والله العظيم. فانا جات لي فكره بطوله بقولها وبروج ليها، يا رب تتاخد وتتسرق وتتعمل، مهرجان للصناعه المصريه اللي بتحب المنتج اللي بتحبه معمول في بلدك. شوكولاتات، ماركات رياضيه،
1: بنطلونات جينز،
0: كل
1: الكلام
0: ده، شركات المحمود
1: الاحذيه،
0: واحده اماراتيه واحده فرنسيه واحده بريطانيه وفي الوطنيه، فكل دول، والمشروبات الطاقة ما كلها عالمية معمولة فين؟ في بلدك. لأن جيل زد دوت التركيز عليه، بلدك ما فيهاش، بلدك ما عندهاش، بلدك مش عارف ايه، وبيعتمدوا على الصور والسوشيال ميديا في التشويه. مين اللي يرد عليهم؟ 34 مليون مصري بيلعب ألعاب إلكترونية طبقا لأرقام NTRA الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات. 26 مليون في مراحل التعليم ابتدائي واعدادي وثانوي وجامعة. دي الثروة البشرية
1: طبعا.
0: في عندنا دول ما شاء الله الله أكبر، ربنا يزيدها، وبيحبونا وبيدعمونا على فكرة. إنما أنا دايما أقول أنا عندي كنز بشري،
1: كنز مهول،
0: كنز بشري يعوضنا عن المليارات اللي بتصرف واللي بيصرفوا على فكرة، عارفين إن إحنا وهم حاجة واحدة وبيدعمونا.
1: استغلال بقى الكنز البشري ده اللي هو العقول المصريه دي بقى،
0: التصنيع بقى
1: هو ده.
0: طيب انت خدت مني اهو،
1: هو ده هو
0: لاول مره يعني، هو معروف بس ما اعلنش رسمي.
1: ماشي.
0: الاتحاد التشكيلي اللي جاي في ممثل لوزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات معنا في الاتحاد بصفته. ليه؟ عين الدولة على برمجة الألعاب الإلكترونية، يبقى في أجيال بتبرمج.
1: عايز أنا بأخد النقطة دي وبالراحة وعلى نار هادية تحكيها لي بعد الفاصل. استنونا.

مع كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ شريف عبد الباقي. بعد الفاصل هنشوف إيه قصة إزاي أقدر أستغل هذه الثروة البشرية من العقول المصرية الهائلة في التصنيع والبرمجة. استنونا بقى بعد إذنكم.

عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 1292895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين
2: بعدين.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm.

0: طيب اهلا بسهل وسهلا بحضراتكم مره تانية بعد هذا الفصل وكل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير استاذ شريف عبد الباقي. وكنا بنتكلم بقى على مساله استغلال الثروه البشريه من العقول المصريه في اننا اعمل برمجيات واصنع، يبقى في عندي جيمز هنا وشركات ناشئه تبدا تشتغل على ده، والحاجات دي انا عارف انه بقدر تكلفتها بقدر كمان الارباح المهوله اللي بتجيبها.
1: وبرضو الناس فاهمة ان انا اعمل لعبة الكترونية، الالعاب الالكترونية مثلا محتاجة مئات الملايين من الدولارات والترويج ليها، ده اهم من اللعبة تتعمل انها تنتشر في العالم كله. احنا
2: عندنا بقى استبدال للكلام ده، الفكر يعني عندنا فكر استبدال لده كله، وانا متخصص في تكنولوجيا المعلومات. هو احنا ليه ما نحولش المناهج التعليمية بتاعتنا للالعاب؟
0: ازاي
2: زميلة لحضرتك كنت معاها في النيل على الهوا بدون ترتيب بقول لها اي معلومة في الدنيا ممكن تتحول للعبة. اسمك ايه؟ اسم حضرتك فلانتي الفلانية. شوف بقى لما تعمل لعبة من اسمها، والسؤال ده ما كانش موجود في السكريبت ولا رايح اقول، انا بتكلم على بطولات وكده. تلاقي اسمك حاجتين، مقام موسيقي وفتح فارس، دي لعبة تاريخية ودي لعبة موسيقى. تخيلي حضرتك بدل ما كراسة الموسيقى تي تا تا وتترسم على السبورة ونكتبها زي ما تعلمنا المزيكا كده، الموسيقى السلم الموسيقي، ما نعمل لعبة للمقامات الموسيقية، لكل مقام موسيقي لعبة، نحط مقام اكس موسيقي دوري مي فا صول لا سي والحاجات دي لغاية 10 مرات، العشرة كلهم المقام دوت. بعدين المرحلة التانية 2 بس مش تبع المقام دوت، 8، لغاية لما اللعبة تبقى 9 مقامات مختلفة وهي نغمة واحدة بس بتاع المقام دوت اللي يجيبها، يبقى دي ليفل الوحش. اتعلم مزيكا، ارتقينا بسمع ولادنا الصغيرين، عرفوا ان المزيكا ده مش صخب ومهرجانات وكل الكلام الفاضي دوت. ده هيبقى انسان صالح، عرف ان المزيكا مش مضيعة للوقت، ده تربية نفسية، واللي بيتربى نفسية على الفنون عمره ما بيتطرف، وبيبقى انسان ناجح واسرته كويسة وبيبقى ملتزم وبيبقى متدين بس بجد يعني. فكل المناهج التعليمية، وعندي المشروع ورحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا معلومات، وبس لسه بتفائل اليومين دول، يعني بقى له 10 سنين بتفائل بيه، ازاي نحول المناهج التعليمية الى العاب. اي طفل، اي تلميذ يقول لي المعلومة في المنهج دي ممكن تتحول للعبة بالطريقة الفلانية ياخد مبلغ مكافأة، وبعدين نجمع السكريبتات ديت ونعمل طبعا فورما، مش هنسيب كل واحد يفكر ويتعب نفسه، املى الفورما المعلومة في أي منهج، في صفحة كام، في باب ايه، وازاي المعلومة دي كسكيلز او معلومة مباشرة تتحول للعبة بالطريقة الفلانية. خد الافكار ديت، شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجة خدوها، اللي يعملها كويس هنعمل منصة وبورتل للمناهج دي، هتمنع الدروس الخصوصية لو تم إقرارها. مناهج التربية والتعليم تقرها، مفيش أي حاجة غلط في اللعبة، هي فعلا اللعبة بالمعلومة دي صحيحة وفي المنهج الفلاني. شركات تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات تاخدها ويعملوا شركة مع الولد اللي خد الجايزة، يديله 1% مقابل ان هو بقى كرييتور للعبة. عملت آلاف الكرييتور وحببتهم في الموضوع والعمل الخاص والملكية الفكرية، وعرف ان الملكية الفكرية دي بتعلمه، بترسي جواه مبادئ، ده أقل حاجة، ده لو المشروع كله ما طلعش منه لعبة كسرت الدنيا. والتربية والتعليم تحط على المنصة، ولي الأمر أو ولية أمر أي تلميذ أو طفل عايزة تعرف المعلومة اللي بتذكرها له تخش على اللعبة، هتعرف تلعبها طبعا لانها سهله تفهمها، هتفهمها له بس بتفهمها له بالطريقه اللي بيحبها على الموبايل وبيلعب، اختيارات الوان، اختيارات لغات، معركة فارس اللي بقول لحضرتك عليها، مقام موسيقى هو نفس الاسم، هيتعرف من الخليفة ومين قائد الجيش وسنة كام لأنه بيلعب ولعبة قتالية، قتالية خفيفة يعني. ده اللي هيخلي الجيميفيكيشن بقى اسمها الجيميفيكيشن. عشان كده زي ما قلت لحضرتك في اتفاق ان يبقى في الاتحاد شريك موجود او مش موجود، ممثل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والموازرين متحابين وفي منتهى البساطة عايزين ينجحوا، منظر رأفت هندي والكابتن جوهر نبيل، ما عندهمش تارجت غير البلد وانهم ينجحوا لانهم طالعين من تحت الارض برضو. متفائل بدي لان اللي هيترشح لنا هيبقى في اي معهد من معهد وزارة الاتصالات في القرية الذكية الاي تي اي اللي كل العالم في شباب متخرج منه بقى لهم حاجة وخمسين سنة. بنقل للمرحلة الثانية. شريف مسك الاتحاد عشان كان يعرف وزير شباب الرياضة وعرف حكايته. طب من الناس بقى اللي بدأوا حياتهم اي سبورتس ولعب، ما هم دول لازم يديروا الملف العالمي اللي عمله لي لعيبة بس بيحبوا بلدهم وولاد ناس ومحترمين، كانوا بيجوا عندي المستشفى ومعيدوش وفي العشر الأواخر من رمضان عشان يعملوا ملف بيحبوا بلدهم من غير ما يعرفوا يقولوا. ما دول اللي يمسكوا الاتحاد يا استاذ يوسف.
0: طبعا
2: شريف يسلمهم الاتحاد، نبعد البيزنس لأمن قومي، ده جيل زد، دول 70% من شعب مصر. حتى الشاب بيحس ان اللي بيكلمه دوت لما بيقول انا في الاتحاد وعشان كنت لاعب واحترفت وعملت وسويت وبقيت، مش ده يا قريب فلان الفلاني، اصله يعرف علان كان اصله، ويبقى الخيال اللي مش موجود في حاجه منه ممكن، بس في اضيق الحدود. ما فيش حد عايز يفشل، فيش حد في اتحاد رياضة عايز يفشل
0: طبعا ابدا،
2: لكن لو ضغط عليه او حس او حسب حسبة غلط اجيب فلان عشان يعمل لي، هو ده اللي بيودي الدنيا في اتجاه تاني. لكن انا بقول لحضرتك انا صاحب يعني دعوة من عشرات السنين من 2001 حكم لغة العصر وبدايتي فيها، وعارف يعني ايه جيميفيكيشن ويعني العاب الكترونية والكم مليار. اللعبة لعبة الكورة الاف سي اللي كانت اسمها فيفا اتباعت لشركة سعودية في صندوق الاستثمار ب 66 مليار دولار. عارف يعني عارف لو شركتنا دي يعني ايه؟ احسب انت. طيب 66 مليار.
0: انا ده هيقودني ان انا بعد الفاصل هسأل الاتي مسألة انه انا حط الفكرة وابقى الكرياتيف بتاع اللعبة، ده وارد
2: طبعا
0: وما هوش مكلف بالمعنى المادي، هو مكلف طاقة ذهنية انه حد بيفكر كويس وبيرتب كمان الآلية او الميكانيزم بتاع اللعبة هيمشي ازاي. لكن بعد كده لما هاجي اخش على مرحلة البرمجة والسيرفرز اللي انا هبقى محتاجها و و و و هنا بقى هتيجي المعضلة الكبرى.
2: صح.
0: ومن اين لنا هذا؟ طيب هي الاول البيضة ولا الفرخة؟ يعني انا اجيب الفلوس وبعدين اشتغل ولا ابدا اشتغل والفلوس هتيجي؟ هروح للفصل ونكمل الكلام مع استاذ شريف عبد الباقي في اطار بقى ان عندنا لغه العصر والاهرام الاقتصادي، فما بين التكنولوجيا وما بين المال والاعمال، استنونا والرياضه في نفس الوقت، استنونا بعد الفاصل.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة The Genuine Cup العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بس شيق واستاذ شريف يعني ضيف عظيم بصراحه. عظيم. طيب خلوني اجدد الترحيب بحضراتكم مره ثانيه وبضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير استاذ شريف عبد الباقي. وكنا بنتكلم على ما بين لغه العصر اي التكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وما بين الاهرام الاقتصادي المال والاعمال والاقتصاد. حطينا الافكار ولقينا ناس عندها كرياتيفيتي رائعه وعاملين ميكانيزم مظبوط وكل حاجه. هيفضل لي البرمجه والسيرفرات والاجهزه اللي لازم يبقى ده موجود علشان اقدر اعمل في وقت من الاوقات الشركة بتاعتي اللي بتبني جيمز وبتطرح بيها تطرحها عالميا وتجيب فلوس وما إلى ذلك.
2: منظومة يعني. منظومة لا محدش يعتمد فيها على حد، بل بالعكس كله يكسب وكله يستفيد ويبقى المثلث الرابح. اللي بيقولوا الفكرة ضلع، اللي بيبرمجها ضلع، اللي بيسوقها وبيستفيد منها ضلع. يعني عملنا الكرياتور اللي هو بيقول الفكرة ازاي تبقى لعبة. هل وده بقى قفة عندنا في المجتمع، طالما قلت فكرة وصح ما بتعملهاش لأ انت بتاع كلام. احنا في الاعلام بنفرح بكلمة احنا بتاع كلام لان ده اكل عيشنا، عندنا عمالين نتكلم وبنقبل، لكن عند المجتمع بقية الناس بيعتبروها سبة ان انت تكلم هنجي واي حاجة مش كويسة. لا، انت بتعرف تعمل الفكرة وتبلورها انها تبقى لعبة. انت برا في الدول اللي عندها منظومات انت غني جدا والعائد بيجيلك جامد جدا، لان اي حاجة في الدنيا بتبدأ بالفكرة، ما بتبدأش بالشغلانة النهائية اللي انت شايفها النهاردة. طيب خدتها اديتها لشركات البرمجيات وللمطورين اللي يقدروا يحولوا الفكرة بتاعتك لشكل هيكلي وسيستم لعبة، حل لعبة بسيطة. ادي اتنين. التالت مين المستفيد؟ المجتمع والتربية والتعليم مثلا. لو كل دول قعدوا مع بعض وتم ترتيب الاوراق واحنا كاتحاد بقى نعمل ماركتينج ترويج، لان انا بتاع رياضة مانيش بتاع منظومة اقتصادية وابداعية، لكن انا من لو قدم 100,000 واحد مثلا من الطلبة اعدادي وثانوي وفكرة، اللي هيحصل له بعد كده هيدور على فكرة للعبة استراتيجية او مبهجة او مسلية ممكن مصر تعيش عليها. دي الافلام برة بتتحول لألعاب والألعاب بتتحول لأفلام.
1: صح.
2: طيب احنا هنبدأ من الاخر؟ لا طبعا، ما نعمل اللي يناسبنا يا جماعة، ما نحول المناهج التعليمية للألعاب وتبقى تساعد في الدراسة، مش هتغني عن المدرس ولا الكتاب ولا الشرح، لا ده جزء مساعد بس على الموبايل. الشركات اللي خدت الفكرة دي وبرمجت وبدأت تبقى موجودة وجابت ديفيلوبر وجابت بتوع جرافيكس وجابت بتوع انيميشن عشان الفكرة تطلع حلوة وتتلعب، استثمر وبقى بتاعه وبقى بيجيب له دخل طول ما هو عايش لو كانت حلوة ومستمرة في المناهج. التعليم والتربية والتعليم خلاص مش هيضطر يطبع لانه اوريدي بيبرمج نفسه في عصر الرقمنة، فبدأ يجيله اضافات جديدة ليأدي وظيفته في مجال التعليم ومحدش يكره الكلام ده كله. الناس تقعد مع بعض، وزارة الاتصالات تساعد شركات التطوير، احنا كاتحاد مع التربية والتعليم نتلقى الافكار، المنظومة دي كلها تبقى في بورتال منصات تعليمية كل يكسب من الدخول عليها والإعلانات اللي عليها والتأثير المجتمع اللي هتحققه. دي بداية، بعد كده بقى هيخرج من تحتنا ناس كتيرة أفكارها عالمية يقدر يعمل أي حاجة لأي حد. ده غير الشغل اللي هيجي لهم. عايز تبرمج لعبات أو ألعاب أو تعليم، روح السوق المصري زي دلوقتي اي منتج مثلا في فيتنام. شو زولك ده فيتنامي؟ فيتنام اللي كانت مهدودة 100 مرة بقى يقولك لا ده فلان ده فيتنامي اصلي. يا نهار ابيض. فاكر تايوان لما اقول لك ده تايواني، ده حتى الاغنيه ده انا بقيت تايواني مع كنت الاصلي تايوان. تعرف تشتري من تايوان دلوقتي؟ الصين بدات بالتقليد النهارده، كل الحاجه ذاتيه القياده والسيارات صين.
3: انا فاكر في زمان وده انا عشته يعني، لما كانت لسه طالعه العربيات الكوري قال لك يا عم حد يجيب عربيه كوري؟ دلوقتي بنتمشى احنا بس.
2: الشركه الكوريه اللي بتخلينا نصدر ل 60 دوله موجوده في مصر كوريا. اللي هو ايه؟ دور على اللي يناسبك، مش لازم انت تعمل، ما تشاركه بالمكان وبالاتفاقات التجاريه اللي عندك في افريقيا واتفاقات التجاره الحره مع اوروبا، وان انت عندك قناه السويس وعندك الممر الملاحي اللي العالم كله بيعدي عليه،
3: موقع مذهل.
2: وده اللي الدوله بتعمله. الكلام ده بقى مش واصل. انا بقول الكنز البشري اللي عندي ده اللي بيلعب، تعالوا نستثمر فيه كلنا، نكسب منه ويكسبنا وهو يكسب، وهو اللي دافع عن البلد والدولة ضد اي حد يجيب سيرتنا. احنا رحنا دولة في شمال افريقيا، كل العالم عشان كان في مشكلة في الكرة مع الدولة دي يصفروا ويزيطوا ساعة العالم النشيد الوطني. لعبناهم، قعدت مع الشباب بنين وبنات، قلت لهم بصوا انتوا سمعتوا اللي حصل في المدرجات، ناس مؤذية مش عارفة هي بتعمل ايه ببلدها، انها تعمل فينا مشاكل ووقيعة ملهاش اي داعي، طب نعمل ايه؟ قلت لهم احنا هنلعب معهم، دول اخواتنا وبيحبونا، شوفوا قبلكم ازاي. دي حقيقة والله العظيم. كان اول ما العلم المصري يترفع على التحية والصفافير والتأييد دربنا معهم، قابلناهم، بقينا بنساند بعض، لان اللعب العاب بتاعتنا 16 فريق بيقابل بعض، فدول اخواتنا بقى لو ما نلاقيهم اتزنقوا نهاجم اللي بيهاجمهم. بابش مثلا. وده سمع في ده وده سمع في ده وده سمع في ده، تبص تلاقي البعثة المصرية تروح المطعم تلاقي الاكل يبدا للمصريين، تلاقي بيصوروا مع المصريين، تلاقوا بيهزروا مصريين، يقولوا إفهات الأفلام المصرية. من بعد ما بدأنا صفافير على العالم والنشيد الوطني عشان لعبة تانية في ناس مش مسؤولة مش عارفة تعمل في بلدها. فقصدي إن الكنز البشري ده يقدر يعمل لنا كتير. انت حضرتك اتكلمت على الاقتصاد والتكنولوجيا، وانا اتكلمت على ازاي ناخد مشروع قومي لتحويل المناهج التعليمية، وهنتقال ده بيحلموا. كل حد بدأ بحلم
3: وماله.
2: ده دين دين اسم القرآن اللي بيقرأ
3: احلم علشان حق. انا مش عارف اشكرك ازاي استاذ شريف، نورتني وشرفتني واسعدتني جدا جدا جدا. حلقه ما كانش المفروض انها تنتهي بصراحه ولا تخلص، لك كنت مستمتع ابعد الحدود.
2: اجيبهم لك بقى الشباب دول.
3: يا سلام ينوروا،
2: جايين من باريس ولازم تشوفهم.
3: ينوروا والله بكلم بجد، ينوروا. ألف ألف ألف شكر لحضرتك مرة تانية، كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ شريف عبد الباقي، رئيس الاتحاد المصري للرياضة الإلكترونية ونائب رئيس الاتحاد العربي. شكرا جدا لحضرتك.
2: وأمين عام الإفريقي.
3: وأمين عام الإفريقي.
2: عشان جايين كل
3: وديت لنا أخبار حصرية.
2: والله.
3: فبشكرك مرة تانية، شكرا لكم جدا على حسن المتابعة. لو كان لنا إن شاء الله العمر نتقابل الأسبوع الجاي في نفس الميعاد في برنامجنا حروف الجر الساعة 3 العصر التوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: مع ويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع ويه محدش قدك، وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة، كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يزور مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام محافظة مطروح.
3: مدبول يتفقد معصرة زيتون مطورة ويفتتح كورنيش 30 يونيو ويتفقد معرض كنوز مصر في مطروح.
2: وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وبرفقته رئيس قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
3: وزير الخارجية يؤكد مجددا لنظره السوداني موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان.
2: نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية قطاع الكيماويات كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
3: وزير العمل يؤكد حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
2: وزير السياحة والتخطيط يناقشان تحديد إسهامات قطاع السياحة بالاقتصاد القومي.
3: وزير الصحة يبحث إنشاء صندوق للتقنيات الحيوية والطبية.
2: البورصة تختتم التعاملات بمستويات قياسية تاريخية ومكاسب 55 مليار جنيه.
3: وزير الشباب والرياضة يناقش فرص الاستثمار بالمنشآت الشبابية والرياضية وإنشاء الساحات الشعبية واكتشاف المواهب.
2: عمر مرموش يسجل هدفين ويقود مانشستر سيتي للفوز على أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف وديا.
3: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
6: وبعدين ده هيجي امتى؟
4: بعدين
5: بعدين بين

0: دلوقتي دي معادكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: زي الفل على كل مستمعين نجوم اف ام، كلام في الزحمة من الحد للتلات. يارا جندي ومروان أدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عاملة ايه؟
2: الحمد لله تمام. انت ايه الاخبار؟
1: بخير، كله بخير،
2: نورتنا والله. الواحد يعني كلنا كنا مستنيين نشوفك بعد الويكند، اشتقنا لك كتير.
1: الله يخليك. تسلم.
2: زي الفل على كل مستمعينا، اسبوع جديد، حلقة جديدة، يوم الحد، ما حدش يكلم حد، يا رب تكونوا قضيتوا ويكند لطيف لذيذ. ونرجع بقى مع بعض نبتدي الاسبوع كده. النهارده 9 اغسطس، يا رب تكونوا كويسين وبخير.
1: هو 9 اغسطس، هي 9 اغسطس.
2: قلت ولا
1: بالله الذين ما سابوش حاجه ما عملوهاش.
2: معاكم لمده ساعتين ان شاء الله. نحاول على قد ما نقدر كده ان احنا نسليكم. مجهز ايه للحلقه النهارده؟
1: حاجات صيفيه بقى. جبنه بطماطم، جبنه ببطيخ، يعني حاجات كلها صيفي بقى.
2: تمام. نبتدي بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 36، النهارده بالليل هتكون 23. الهواء 10 كيلو في الساعه، رطوبه 26%. باقي الاسبوع تقريبا نفس الحاجه، هتبقى على الاثنين اللي جاي 32. فهي هتنزل لها حبه كده، بس ما اعرفش بقى otherwise ايه اللي بيحصل. بس أوكي. كده يلا قول الارقام زي ما حفظنا.
1: 3-8-3-5-0-22 ده الارضي، و 0-15-5-9-5-5-1006 ده رقم الواتساب. اي صوت تاني هتسمعوه غيري ده صوت يارا، يعني ايا كان هي بتعمل ايه او بتقول ايه ادعو لها ربنا يعني يقومها بالسلامه.
2: طيب نبتدي النهارده باغنيه سامو زين الجديده، ونرجع بعديها نسلم عليكم. طبعا لو عندكم اي ابديتس مروريه كده قولوا لنا، الطرق ايه، اخبارها ايه، لو في حتت معينه الناس تتجنبها قولوا لنا برده، الدنيا اخبارها ايه. يلا نسمعها، اسمها عيشني، ونرجع على طول بعديها. خليكم معانا.
3: جديد نجوم اف ام، سامو زين عيشني، اغنيه جديده.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والأحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652 677 843.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مع ويش سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تمام.

عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب نسلم على الناس.
2: يلا بينا.
1: حماده المصري مساء الفل وانت كمان وحشتنا بيسلم علينا. نجوان مساء الفل بتقول مساء مساء مروان ومين مين شاطره ونزلت ورجعت خمسة بالظبط عشان اسمعكم. ماما بتسلم عليك وبتقول لكم اليوم حلو بيكم. نجوان شكرا ليكم. شكرا ليك يا نجوان ومساء الجمال عليكي انت ووالدتك. في محمد رجب بيقول هلا هلا بيونسي ملكه الملكه جمال المعادي والاماكن المجاوره. هي المجاوره بس ومنوره الاستوديو بتديله طعامه ولذاذه. طعامه ولذاذه للاستوديو. نسلم على مروان برضو بس ينفع كده نبدا الحلقه متاخرين 6 دقائق. اخصم المروان 3 ايام عشان يا يارا ما يكررهاش تاني.
2: حاضر.
1: اول ما بدات اسمع مروان ويارا واضح جدا ان في بينهم محبة حقيقية وشغف باللي بيقدموه. ده اكيد بينعكس علينا كمستمعين. لا انطباعك مش في محله خالص. هم بتقهاش اصلا.
2: مجبر.
1: الجميل ان روحهم مع بعض والهزار والانسجام. الانسجام دي مكرونة. بيخلوا الواحد يحس انه قاعد معاهم مش مجرد بيسمع برنامج.
2: ربنا يخليك والله. مين؟
1: احمد صديق.
2: سي احمد والله. احنا يعني بص بنشتغل على شخصيته. هي مش احسن حاجة بس يعني في تطور على مدى ال 15 سنة اللي فاتوا. يعني
1: هو الدكتور قال مش محتاجة عملية. يعني هو الدكتور قال الادوية هتجيب نتيجة بس هتاخد وقت. وحشتوني مساء الخير. بقالي فترة كبيرة مشغول عشان فرح اخويا. كان المفروض يوم 5/8 بس للاسف اتاجل بسبب ظروف حصلت. يا ريت يا مروان تطلب من كل اللي بيسمعوك يدعوا له عشان ربنا يكمل فرحته على خير. محمد اخويا حبيبي ربنا يكمل فرحتك على خير. الف الف مبروك. ربنا يتمم له على خير. دي اميره صالح. مساء الفل عليك يا اميره والف مبروك لاخوكي. محمد مصرحي بما ان امبارح كان عيد ميلادي وبالصدفه كان اليوم العالمي للقطط وانا عندي قطه فاحتفلت بيها وبيا سوا. مساء الفل عليك يا كابتن مصرحي.
2: يا مساء الفل.
1: كل سنه وانت طيب
2: وعقبال 100 سنه.
1: كان عيد ميلاده يعني؟
2: لا اليوم العالمي للقطط.
1: امبارح عملتي ايه بقى؟
2: طلع
1: البتول.
2: اديته تريتس.
1: عبد الهادي من الرياض.
2: في السحل.
1: على البحر غرقته. عبد الهادي من الرياض مساء الهنا مساء الجمال عليك. مساء الفل ياسمين على احلى يارا وابو حمزه الجميل دايما منورين. يوم جميل عليكم وعلى المستمعين. سعداوي صادق مساء الفل عليك يا سعداوي باشا. ازيكم واخباركم ايه؟ وحشني جدا. النهارده بسمع من البيت. اجازه مع مراتي صافي ولادي حمزه وكرمة بيسلموا عليكم. عايز اسمع اسف لتامر عاشور. ده مصطفى عبد ربه.
2: ماشي يا درش.
1: انت عايز تسمع اسف؟ عملت ايه يا مصطفى؟ عملت ايه يا مصطفى عشان تسمع تطلب اغنيه اسف؟ انا خالد جمال سلموا عليا برضو. مساء الفل يا خلود. في كمان مين تاني؟ الرقم لاخره 313. مساء الفل عليك. لا والله ده انت فاهم غلط. لا ملناش في القصه دي خالص. مش هينفع نقول طبعا المسج بس يعني هو فاهم. سوزي مساء الفل ازيك؟ بتقول وحشيني موت بجد. عاملين ايه؟ فاكريني ولا خلاص؟ لا طبعا فاكرينك يا سوزي. اخبارك ايه واخبار كنز ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ايهاب راضي مساء الفل بيقول وحشتونا ملكه جمال المعادي. الدنيا سهله وجميله. ماشي
2: يا رب دايما.
1: مساء الفل علينا وحشتونا كتير مروان ويارا. يسعد مساكم. انا بمسي عليكم وعلى كل اخواتي بره وجوه مصر. مستر محمود شرابي. مش هينفع نقول طبعا الاوتيل اللي هو بيشتغل فيه. فرانكفورت المانيا. صديقه حسام حسني في الكويت. وابو يوسف برضو. يعني اهداء خاص لمليكة مجدي شومان في جنوب سيناء وراس صدر. وحشتينا قوي. وكلام بيسلم كمان على من قلب المنصورة بالقاس شارع الجمهورية السكة الزراعية البان السماح. الحاج عبد الحسيب واولاده.
2: ده كل دي نفس المسج؟
1: كل دي في مسج واحدة. أوكي. كبيرة جدا. ده الرقم اللي اخره 819. مساء الفل عليك.
2: يا مساء الفل.
1: في مين تاني؟ مساء الناس العسل اللي بنستنى برنامجهم وايامهم الحلوه. انتوا عسل جدا دمكم خفيف من غير افوره. عايز اعرف فين راح استاذ عاطف بتاع معلومه في سندوتش
2: اختفى ما سالنا عليه كتير وسالنا حتى الدرجه قلنا لو حد يعرفه يطمنه هو بقاله فعلا
1: انا شاكك في يارا انا شاكك انها عملت له بلوك او ضايقته او قالت له حاجه
2: كمان
1: عموما دي هلا اللي بعت الرقم لاخه 663
2: يا مساء الفل عليك
1: مساء الفل عليك
2: يا استاذ عاطف لو بتسمعنا بعت لنا طمنا عليك
1: بعت لنا عماد الازاز مساء الفل بيسلم علينا بس كده
2: طيب حمزه هيرجع المدرسه امتى
1: بتبقى في 9 بقى نص 9 النص الاولاني من 9 النص الثاني من 9 يعني في الرينج ده
2: اوكي طيب 6 سبتمبر انطلاق العام الدراسي الجديد بالمدارس الدوليه العام الدراسي الجديد ل 2026/27 في المدارس الدوليه هيبدا يوم 6 سبتمبر اللي جاي وده وفقا للمواعيد اللي حددتها الخريطه الزمنيه للعام الدراسي المقبل وزارة التربية والتعليم أكدت ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية المنظمة للمصروفات الدراسية ونسب الزيادة المقررة وشددت كمان على ضرورة أن المدارس تعلن المصروفات الدراسية المعتمدة للعام الدراسي الجديد على الموقع الإلكتروني الخاص بكل مدرسة قبل ما يبتدي شهر أغسطس الجاري علشان أولياء الأمور يقدروا يشوفوها يعني في الوقت المناسب وفي نفس السياق أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الاهتمام باللغة العربية باعتبارها اللغة الأم للدولة المصرية لازم يحظى بأولوية قصوى لأنها لغة الهوية والانتماء ووجه بضرورة وضع برامج وآليات مناسبة لدعم الطلاب اللي بيواجهوا صعوبات في النطق أو التعبير أو الكتابة باللغة العربية وده هيساعد على تعزيز ارتباطهم بلغتهم وثقافتهم أو ثقافة الوطن بس هتبتدي بدري شوية 6 سبتمبر
1: ساعات كانوا بيدخلوا
2: مش عادة ده. كان بيبقى نص سبتمبر فعلا زي ما انت بتقول
1: يعني ساعات نصه كانت تتأجل مثلا اسبوع فيدخلوا مثلا 20-21 سبتمبر يعني بتبقى في الاوقات دي
2: فستة بدري شوية
1: بس في سنين اعتقد لو انا فاكر صح كان بيدخلوا برضو في اوائل سبتمبر
2: اوكي
1: او الاسبوع في سبتمبر يعني
2: اوكي بس فدي كده خبر اول خبر معانا اخبارنا على نجومه في ام.نت لو عايزين تبعتولنا ابعتولنا على 015-5955-1006 وطبعا على الفيسبوك facebook.com/نجومه فان عايز تقول حاجه
1: نعم
2: طيب ايه رايك نسمع اغنيه جديده برضو عزيز عبدو اغنيته الجديده نسمعها ونرجع لكم على طول بعديها خليكم معانا
3: نجومه في ام عزيز عبدو يا خلي اغنيه جديده

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد،
2: أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تمام.

0: عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع عويش محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نتكلم في الموضوع ده تاني. الازاز كله مبصب ولازم يتلمع فنشتغل بزمه شويه.
2: يلا بقى.
1: رسميا اتحاد الكره يعلن استضافه مصر بطوله امم افريقيا تحت 23 سنه. أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي أعلن فيه استضافة مصر لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلس 2028 بعد وصول موافقة الاتحاد الأفريقي الكاف وتقديم التعهد الحكومي اللازم لتنظيم البطولة. الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة قال أو يعني صرح أنه في إطار حرصه على توفير أفضل الأجواء الممكنة لإعداد المنتخبات الوطنية المصرية وتعزيز فرصها في المنافسة بمختلف الاستحقاقات القارية والدولية، بيوصل الاتحاد جهوده لاستضافة عدد من البطولات الأفريقية المهمة على الأراضي المصرية. طلب الاستضافة جه مدعوم بالخبرات المتراكمة اللي بتتمتع بها مصر والاتحاد المصري لكرة القدم في تنظيم واستضافة البطولات القارية بجانب البنية التحتية والمنشآت الرياضية والقدرات التنظيمية اللي بتمتلكها مصر واللي بتأهلها لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى. كمان ملف الاستضافة حصل على دعم حكومي بعد صدور التعهد الحكومي من وزير الشباب والرياضة لدعم الملف المقدم من الاتحاد المصري لكرة القدم، وده اللي بيعكس تكامل الجهود بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح استضافة البطولة. من ناحية تانية، مصر هتستضيف بطولة اتحاد شمال افريقيا تحت سن 20 سنة المؤهلة للنهائيات بطولة افريقيا خلال الفترة من 21 سبتمبر لحد 6 اكتوبر 2026، وده في اطار استمرار دور مصر في استضافة البطولات الاقليمية والقارية وتوفير افضل فرص لاعداد المنتخبات للمنافسة بشكل جيد. أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن استضافة البطولات دي بتيجي ضمن رؤية متكاملة هدفها تطوير المنتخبات الوطنية وتوفير أفضل ظروف الإعداد والاستفادة من تنظيم البطولات الكبرى في دعم وتطوير كرة القدم المصرية بجانب تعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول الرائدة في استضافة وتنظيم البطولات الإفريقية.
2: دي مش اول مره، انا عماله ببص كده لو انت لا. مش اول مره نستضيفها.
1: لا استضفنا بطولات كتير
2: صح، انا فاكره حاجه كده
1: على مدار سنين يعني.
2: اوكي
1: طيب. مش جديد علينا موضوع الاستضافه ده ان احنا بنستضيف امم افريقيا.
2: هل بيبقى ليها جمهور كبير
1: تحت سن 23؟ طبعا ما بيبقاش زي الكبار، يعني الاعمار السنيه الاصغر ما بتبقاش، بس طبعا في مصر يعني ان شاء الله يبقى فيها دم وتبقى الاستادات مليانه لانه بيظهر فيها مواهب كتير طبعا
2: اللي هي بعدين بقى بتنضم للقوائم.
1: احنا بنتكلم على منتخبنا المصري وبيظهر بقى مواهب في افريقيا لان ده يعني بلاد الدول الافريقيه بتشارك بقى منتخباتها فبتشوفي الكوادر اللي طالعه بقى. بس
2: طبعا في الكام يوم اللي فاتوا شفنا الويلكم اللي اتعمل
1: لصلاح في طرابزون
2: وفي تركيا عامه. شفت المنظر؟
1: فظيع فظيع فظيع.
2: فطبعا في خبر بقى سريع على سيره الكوره بقى. طرابزون سبور بيعلن بيع 18,000 تذكره موسميه بعد التعاقد مع محمد صلاح. اعلن نادي طرابزون سبور التركي.
1: تعرف ايه التذاكر الموسميه؟
2: لا
1: تذاكر بره في الدوريات بره
2: سيزون تيكتس.
1: ايوه فانت مثلا ممكن تشتري مثلا الدور الاولاني او تشتري الموسم كله.
2: الموسم كله ايوه
1: بيبقى فكرتها ان انت بتاخدي سعر كويس وبيبقى باكج وكرسي محجوز باسمك في كل مباراه.
2: احنا ما بنعملش ده هنا. اوكي
1: هنا الماتش بماتش. اوكي يعني ما فيش الاوبشن.
2: أعلن نادي طرابزون سبور التركي أنه حقق رقم قياسي جديد في مبيعات التذاكر الموسمية بعد انتقال المصري محمد صلاح لصفوف الفريق في واحدة من أكبر الصفقات في تاريخ كرة القدم التركية، ومن المنتظر أن صلاح يسجل ظهوره الأول بقميص طرابزون في افتتاح مشوار الفريق ببطولة الدوري التركي لموسم 26-27 لما يواجه قاسم باشا يوم السبت المقبل 15 أغسطس. نشرت الصفحة الرسمية لنادي طرابزون سبور بيان قالت فيه ان بعض الارقام القياسية مش بتكون مجرد ارقام لكنها بتحكي قصة ايمان المدينة وشعورها بالانتماء وقوة مجتمعها المتحد، والنهاردة بتحتفل بالرقم القياسي ده بعد ما وصلت مبيعات تذاكر الموسم ل 26-27 ل 18 ألف تذكرة، وبكده حطمنا الرقم القياسي الأعلى مبيعات تذاكر موسمية في تاريخ النادي عندهم. الرقم ده جي نتيجة تخطيط دقيق وحكمة جماعية وصبر وقلوب بتؤمن بنفس الهدف، لأن ترابزون سبور عمره ما كان نادي بيكتفي باللي وصل له، بينما يعني إيه تقريبا بيفتخر، دي الكلمة المكتوبة، بالرقم القياسي اللي حطمناه النهاردة، وبيعلنوا في نفس الوقت عن هدفهم الجديد وهي 25,000 تذكرة موسمية. طبعا هم كانوا بيشكروا كل المشجعين اللي ساهموا في الإنجاز التاريخي ده وكانوا جزء من الرحلة العظيمة دي، وساهم طبعا انتقال صلاح لترابزون سبور في زيادة الظهور الدولي مش بس للنادي لكن كمان لمدينة ترابزون التركية. ووفقا لبيانات جوجل ترندز، زادت عمليات البحث عن ترابزون سبور بنسبة 650% خلال الأسبوع اللي فات بس. في الوقت اللي زادت فيه عمليات البحث عن مدينة ترابزون بنسبة 120%. ما شاء الله، نشوف طبعا لما حد بيكون محبوب وناجح وشاطر بنشوف ممكن يغير ايه. يعني انت فاهم الليفل اللي احنا بنتكلم فيه. شفت فيديو النهاردة، معرفش بقى ده هو بجد ولا لا، كانوا جايبين صورة البيت اللي هيقعد فيه في تركيا
1: محمد صلاح.
2: ايه بقى؟ فيلا حلوه طبعا،
1: أكيد.
2: هي فيلا اوضتين
1: على الوسطاء ان يمتنعون،
2: فيو جراج ركنتين،
1: جنينه 3 متر في 9 متر،
2: بي و اي
1: بي او بوكس
2: تقريبا. شفتها يعني صور، يعني بيت حلو طبعا جدا، يعني بيبسين فعلا.
1: بايه؟
2: بيبسين.
1: بيبسين بول
2: وجنينه، وتقريبا على الميه تقريبا، يعني
1: تقريبا على الميه، يعني
2: على البحر يعني. بس كده. فما اعرفش لو دي حقيقه ولا لا، هل ينفع ان هم يصوروا البيت اللي هو ينتقل فيه ويتعمل فيديوز عادي وده البيت اللي ده كنت كذا
1: مسحته من جوه ولا مصورينه من بره؟
2: من بره، عارف اللي هي درون او طياره او اي
1: هليكوبتر.
2: وبيكلموا عن مساحه، عن عدد الاوض، عن
1: هتلاقي الفيديو ده طالع من السمسار
2: اللي جاب البيت بره، وفي مش عارفه قاعده للضيوف كام حد، والبيسين مش عارفه ايه كده يعني. فهبقى لو لقيته هبقى ابعت بس.
1: طيب مساء الخير على مديرتنا وبحمزتنا، ده مينا.
2: ازيك يا مينا؟ مساء الفل.
1: ايه مينا؟ مينا تطبيل لحدود يا مينا، يعني بيقول كل سنه وشوكه طيب بمناسبه اليوم العالمي للقطط. موضوع انتقال صلاح للدوري التركي كان غريب، وانضمامه للنادي حتى مش كبير كان اغرب، بس عموما هو اضرب بمصلحته، ربنا وفقه في اي خطوه يعمل.
2: هو انا مستغربه برضو الموف دي، خلي بالك يعني
1: ليها معنى، ليها
2: يعني
1: معنى.
2: انا مستغربه برضو انه اشمعنى النادي ده، وده مش من معرفش يعني مش ضليعه قوي في النوادي التركيه يعني الكوره، بس
1: على اساس ان ضليعه في نوادي تانية.
2: يا اسالني على نوادي
1: الدوري الصربي
2: الايرلندي.
1: الدوري الصربي من احد الدوريات،
2: في نوادي اقوى صح
1: يعني. طبعا في اقوى، بس ممكن يبقى ما جالوش عروض.
2: مش معقوله يعني، ما تقنعنيش ده
1: صلاح يعني. ما هو برضه هو صلاح مش 26 سنه.
2: ايوه بس برضه برضه اسم ليه تقله يعني.
1: ماشي، ممكن او ممكن يبقى جاله عروض بس مش بالمستوى اللي هو بيدور عليه، او بالليفر المادي اللي هو بيدور عليه. او مش بعدد السنين يعني، برضه هو ماضي موسمين. يعني في ممكن تنوادي تعرض، بس تعرض فلوس قليله وموسم واحد قبل التجديد يعني. ماشي. حاجات امثالك ما يفهموهاش.
2: شكرا. انورنا على نجوم fm.net، وتقدروا تبعتوا لنا 015-595-1006 في نشره اخبار بعد شويه صغيره، وهنرجع لكم على طول بعديها نبتدي معاكم الساعه الثانيه والاخيره. خليكم معانا.
0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي، برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجيه للشراء والبيع، خصوصا ان حركه سعر الذهب سريعه وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: عقب التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم FM TV. تابعونا على x.com/nogumfm.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع ام درايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصه الفوز بجوائز الصيف الكبيره لاكثر من 1500 كابتن في القاهره والساحل الشمالي لغايه شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات واجهزه كهربائيه وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز اكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدا شغلك فورا مع ام درايف.
1: دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فأم،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: وزير الخارجية ونظيره التركي أكدان هاتفيا أهمية تكثيف المساعي للتوصل إلى تفاهمات تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
3: وزير الخارجية يؤكد هاتفيا مع الممثل الأعلى لغزة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في القطاع.
2: رئيس الوزراء يفتتح كوبري روميل في مطروح بعد تطويره.
3: رئيس الوزراء يتفقد مركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، ويتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات بمطروح.
2: وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وبرفقته رئيس قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
3: نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية قطاع الكيماويات كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
2: وزير العمل يؤكد حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
3: وزراء السياحة والتخطيط يناقشان تحديد إسهامات قطاع السياحة بالاقتصاد القومي.
2: منتخب ناشئات اليد يخسر أمام الدنمارك 23-19 ويحقق المركز الرابع ببطولة العالم.
3: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدريب ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مروان احنا ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة.
2: أنا بعزلني تصحيني من النوم مروان. بص جه
1: قوم يا
2: مروان الغدا جاهز.
1: شوف شغلك يا
2: طيب رحيل توريس بيرفع أسهم حمزة عبد الكريم في برشلونة قبل الموسم الجديد. لبنينا ابن الأهلي حمزة عبد الكريم المحترف في برشلونة الأسباني. زادت فرص استمرار حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر ضمن صفوف الفريق الأول في نادي برشلونة خلال الفترة اللي جاية، وده في ظل حالة الغموض اللي بتحيط بخطة النادي لتدعيم خط الهجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وده استعدادا للموسم الجديد 26-27. تقارير صحفية قالت عن اتجاه الألماني هانس فليك المدير الفني لنادي برشلونة لمنح حمزة عبد الكريم فرصة الاستمرار مع الفريق الأول وعدم إعادته لفريق الرديف، خصوصا أن نادي كتالوني لسه ما تعاقدش مع مهاجم هداف من العيار التقيل، بجانب رغبة فيران توريس في الرحيل والانتقال لبي اس جي باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الصيفي، ده بالإضافة لرحيل المهاجم البولندي ليفاندوفسكي للدوري الأمريكي. حصل حمزة عبد الكريم والبالغ من العمر 18 سنة على صفقة كبيرة من هانس فليك في نهاية كأس العالم 2026 بعد مشاركته مع منتخب مصر قبل ما يتم استدعائه للمشاركة في تدريبات الفريق الأول لبرشلونة. وشهدت كواليس النادي الكتالوني قرار فليك باستمرار المهاجم المصري ضمن المرحلة الثانية من فترة الإعداد بجانب استدعائه من جديد للمشاركة في المباريات الودية في الوقت اللي تم فيه استبعاد عدد من لاعبي الرديف من بينهم أوسكار خستاو وإبراهيم ديارا وأليكس كونزاليس بعد انتهاء فترة وجودهم مع الفريق الأول. حاجة كويسة، حاجة تفرح يعني، يا رب ان شاء الله حمزه ينفع يعني يعرف يستغل الفرصه المتاحه ليه ويظهر.
1: يعني هو في اوفر ولا
2: يعني؟ لا هو راح خلاص برشلونه، بس راح الفريق الثاني اللي هو
1: الرديف.
2: مش صغيرين، الرديف فريق تحت الفريق الاول.
1: اوكي.
2: هانس فليك المدير الفني لفريق برشلونه شافه فطلع صعده في تدريبات الفريق الاول.
1: اوكي.
2: وقرر يبدا بيه لانه الاثنين فراوده بتوع برشلونه، واحد مشي خلاص راح امريكا ليفاندوفسكي، وفيران توريس عايز يروح بي اس جي ففي مفاوضات، فبالتالي يعني ايا كان بقى المفاوضات هترسي على ايه، بس هو غير جاهز.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مع ويش الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماما.

عاوز الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 300.

0: 31 لسنة 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
3: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
5: Exclusive نجوم FM. عمرو دياب جيت لك، أغنية جديدة على نجوم FM.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب سريعا كده كم مسج. انا اسمي السقة قزمل، معلش انا عايز اسمع حاجة لشيرين عبد الوهاب. انا نديم، بحبك جدا جدا يا جوجا، واول مرة اتواصل مع البرنامج مين جوجا. ماشي، مساء الفل يا نديم، ده رقم اخره 978، مش عارف مين جوجا. بنمسي على احلى مذيعين، ممكن حمزة نمرة شمس وهوى. ده مسعد، مساء الفل، حاضر يا مسعد، حاول نلعبها لك. حمادة المصري، اول ما بتبدأ بيبني ما بكملش المسج. في مها، يا مها مساء الفل، بتقول تعالوا نقنقوا معايا بسلة ورز وشعرية وفراخ وشوربة لسان عصفور.
2: انا
1: بحب البسلة جدا جدا،
2: لذيذة.
1: ضحكني قوي كلمة لذيذة دي. في حد بعت لنا لينك، اكيد مش هنفتح
2: لينك، اكيد مش هنفتح
1: لينك. طيب عبد ربه بيقول، ده مصطفى عبد ربه اللي هو عايش بره، بيقول ما عملتش حاجه والله، اللي هو كان بيقول مراتي بسمعك ومراتي مش عارف ايه، بيقول والله مراتي ما عملتش حاجه، مراتي طول الوقت عندها احساس اني بخونها مش عارف ليه.
2: مش عارف
1: ما
2: ليه،
1: ما اعتقدش لو هي بتسمعنا. مصطفى ملتزم جدا جدا جدا وشاطر جدا واخلاقه
2: زوج مثالي،
1: ممتازه. فبلاش الشك اللي بلا سبب ده خالص خالص يعني.
2: مروان عارف كويس.
1: مصطفى عايش في النمسا. بس الفيزا مصطفى ما تنساش مع تاليا. في مين كمان؟ لو سمحت عايز اسمع عمرو دياب، الرقم الاخر 978.
2: يعني الاغنيه اللي نادين كانت قبل دي يا نادين على طول قبل ما نطلع هوا حالا، كانت عمرو دياب الجديده كمان.
1: عندك حاجه تقوليها ولا؟
2: عندي. ثلاجه عمرها اكتر من 70 سنه بتنافس ثلاجه الملك تشارلز على لقب الاقدم في بريطانيا. اخبار اللي انت بتحبها.
1: على اساس ان انا فني تكييف،
2: تحب انت الحاجات دي
1: فني
2: قوي.
1: فني غسالات
2: والله تحب انت الحاجات دي، ما تكذبش
1: ولا اي حاجه.
2: كابل يعني متجوز في بريطانيا، كشفوا وهم في الثمانينات من عمرهم، يعني كشفوا انه عندهم واحده من اقدم الثلاجات اللي لسه شغاله في بريطانيا بعد اكتر من 7 عقود من الاستخدام، وده بيخليها بتنافس الثلاجه التاريخيه الخاصه بالملك تشارلز الثالث. الزوجان بيستخدموا الثلاجة من سنة 1949، وبعديها بعد ما عيلتهم يعني اشتروها مستعملة ب 49 جنيه استرليني، وتصنعت الثلاجة خلال ثلاثينيات القرن الماضي، وسعرها الحالي بيتقدر بحوالي 2200 جنيه استرليني باعتبارها قطعة نادرة يعني. ورغم عمرها الطويل الثلاجة لسه شغالة لغاية النهاردة، وساعدتهم في حفظ الأكل والمشروبات خلال موجة الحر القاسية اللي كانوا بيعدوا بيها الصيف ده، خصوصا بعد ما الثلاجة الحديثة اللي موجودة في بيتهم عطلت. ورغم ان حجمها مش بيتعدى قدمين من في العرض وثلاث اقدام في الارتفاع، انها الا انها لسه بتأدي بوظيفتها، وان كانت مساحتها المحدوده مش بتسمح حتى ان ازازتين مشروب غازي يعني يتحطوا فوق بعض. والثلاجه النادره دي اكتشفوها بالصدفه لما شركه راحت تصلح الثلاجه الحديثه في بيتهم، فالعاملين اتفاجئوا لما شافوا الجهاز التاريخي ده اللي لسه شغال عادي لغاية دلوقتي. الثلاجة القديمة دخلت منافسة مع ثلاجة الملك تشارلز الثالث بعدما كان الملك أشار سنة 2021 أن ثلاجته اشترتها الملكة الأم سنة 1954، وبتعتبر أقدم ثلاجة شغالة في بريطانيا. والثلاجة دي لسه شغالة لغاية النهاردة، وبقت واحدة من المعالم المعالم اللي زوار القلعه بيشوفوها بعدما عدى على عمرها أكتر من 7 عقود برضو. بس شوف بقى يجوا هنا بقى، احنا عندنا هنا ثلاجات قديمه كتير على فكره.
1: ايارا موجوده اهي، تعالوا اتفرجوا عليها. تعالوا اتفرجوا عليها.
2: لا عندنا في مصر ثلاجات قديمه على فكره كتير.
1: كل الحاجات اللي اتعملت زمان
2: وشغاله
1: والناس اللي حافظت عليها الحاجه
2: موجودة
1: شغاله لحد دلوقتي
2: وبتشتغل. لو هتلاقي في بيت الجدود والجدات هتلاقي على فكره ثلاجات قديمه لسه موجوده وشغاله.
1: عارف اللي هي الفيديوهات اللي هي الريستوريشن بتاع الحاجات القديمه، اما حد يجيب مكوى قديمه بتاعت زمان ويفكها ويصلحها ويرشها، بحب الحاجات دي لان شكل الحاجه والتفاصيل اللي جواها على قد ما هي بسيطه فيهاش افتكاسه يعني. بس ايه ده، وحجم الحديد يعني واحد شفت مره واحد بيصلح مكوى كهرباء بس واضح انها من السبعينات ستينات يعني مش فاكر قوي فهي كهرباء الحديد تقيل أيوة المكوى أيوة تقيلة مش
2: الماتيريال مختلف مختلفة عن دلوقتي خالص
1: ونظفها ازاي ولمعها وشال الصدى من عليها وحطها في حاجات
2: ايوه بس خلي بالك مروان لان الحاجات دي زمان الماتيريال دي دلوقتي بقى غالي جدا ان انت تصنع أيوة بيها برودكشن عالي يعني
1: بالعادات
2: المهولة دي بس كنت شفت فيديو على التلاجات عن سيرة التلاجات القديمة كنت شفت فيديو ان زمان التلاجات الديزاين بتاعها الديزاين كان احلى وفي اوبشنز كتير قوي عن التلاجات الجديده دلوقتي يعني كانوا بيعملوا حاجات الرفوف مش عارفه بتلف ازاي فتقدر توصل لمش عارفه ايه فيها ادراج مش عارفه عامله ازاي كان في ديزاينز معموله التلاجات زمان بتخلي ان اي حاجه بتحطها وتشيلها او محتاجها في التلاجه اسهل بكتير انك تحركها وتوصل لها عن دلوقتي شفت تلاجات فيها حاجات مختلفه خالص كان في فيديو كده عدى عليا جايب تلاجات قديمه لا حاجات مختلفه خالص يعني دلوقتي التكنولوجيا فيها حاجات رهيبه بس لا الديزاين نفسه بتاع زمان في حاجات جامده جدا
1: في شركات كبيره دلوقتي بقت ترجع شويه تاخد روح الديزاين بتاع التلاجات بتاعه زمان الشكل الباب البومبي الايد اللي مش عارف عامله
2: معروف بيعمل الديزاين دي غالي جدا كمان
1: ايوه
2: عندي منه 3 تلاجات في البيت
1: اللي بتشغل عليهم في الايس كريم يعني بتسرح بايس كريم بالدرمه
2: بجيب الايس كريم وانزل اجري بسرعه بيها وارجع اجيب تاني ايس كريم
1: في اي حاجه في ايه خفه دم تاني اي حاجه تاني عايز
2: اخبرنا على نجومه في m.net تقدروا تشوفوها تقدروا تبعتوا لنا على 015-5955-1006 كان في حد طلب شيرين صح؟ ممكن نسمع حاجه لشيرين ونرجع على طول خليكم معانا

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس الترا ليد قبل ما ترد. انا مش ببالك، انا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شويه وبيسحب كهرباء جامد، صح؟ إليوس الترا ليد بقى بيديك اضاءه اقوى بسحب كهرباء اقل ويعيش لحد 15 سنه ومعاك 4 سنين ضمان. الترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، كيوب وبانل. إليوس الترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: قوي الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب اوديسي ذا اوديسي الفيلم اخويا لسه رايحه الاسبوع اللي فات بيقول لي فيلم عظيم
2: حلو.
1: في الوقت اللي العالم كله بيشيد بفيلم ذا اوديسي لكريستوفر نولان بسبب الامكانيات الكبيره اللي موجوده في الفيلم والنجاح اللي حققه الا ان الانتقادات لسه موجوده تحديدا من استاذه الدراسات الكلاسيكيه بجامعه بنسلفانيا ايميلي ويلسون واللي اعتبرت الفيلم بيركز على الاستعراض البصري اكتر من العمق الانساني اللي بيميز ملحمه هيوميروس. هيوميروس ده اللي هو صاحب الاسطوره بتاعت او صاحب الياسا والاوديسا اللي هي الاسطوره الاغريقيه.
2: اوكي
1: ده يعني الفيلسوف الاغريقي. ويلسون ترجمه ملحمه الاوديسا سنة 2017 وكريستوفر نولان استلهم منها الجملة الافتتاحية للفيلم ورجع دلوقتي بمقال جديد توسعت فيه أسباب يعني عرضت فيه أسباب اعتراضها على الفيلم. في الأول تطرقت لمشهد حصان طروادة وأشادت بجودته البصرية لكنها شايفة أنه بيفتقد للتأثير الدرامي وقالت أن مشاهد احتجاز الجنود داخل الحصان وسط ارتفاع المياه منفذة ببراعة ورعب لكن الحصان على ما يبدو أو على المستوى السردي خفيف كالهواء. أضافت أيضا أن الفيلم بيلمح لإدانة العنف وكراهية الأجانب لكنه بيختار التركيز على منظور المحارب المذنب والمصدوم نفسيا بدل من معاناة ضحايا. واعتبرت أن اهتمام كريستوفر نولان بالتفاصيل التقنية واستعداده لتقديم المذابح كمشهد استعراضي بيقود الرسالة الأخلاقية اللي بيقود الرسالة الأخلاقية اللي بيحاول يوصلها. وفي الاخر شبهت ويلسون الحصان الفيلم بحصان طروادة نفسه وقالت ان النص يدعو للتعاطف والانسانيه بينما الصور بتعكس قيم مختلفه عن النص الفيلم.
2: هي
1: ليه دي نظرتك انت السطحيه
2: تدرسها او يعني
1: صحيح
2: ده فيلم
1: زهقناش وكده. ابعت لها
2: راجل مبسوط وعاملها بالكاميرات بتاعت الاي ماكس
1: ايميلي ويلسون ات ذا اوديسي دوت كوم. ابعت لها.
2: حاضر. طيب على سيره هوليوود بقى والحاجات دي لسه كنا جايبين في سيرتهم انا وانت عشان سبايدر مان.
1: انا ماليش فيها خالص
2: عشان فيلم سبايدر مان.
1: صيفي.
2: طيب زندايا وتوم هولاند بيجهزوا لمراسم عائليه بعيدا عن الاضواء على موضوع ان هم اتجوزوا وهيتجوزوا والكلام ده كله. تصدر النجمين زندايا وتوم هولاند مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بعد ما قالت تقارير انهم اتجوزوا فعلا في مراسم خاصه جدا او داخل مكتب توثيق رسمي على ان يقيم الثنائي احتفال رسمي
1: في دوران شبرا.
2: مأذون كده ظاهر فعلا
1: مأذون
2: على ان يقيم الثنائي احتفال رسمي يجمع العيله والاصدقاء خلال الفتره اللي جايه. وعلى حسب التقارير بقى هم كانوا مشغولين جدا الشهور اللي فاتت علشان كانوا بيصوروا الافلام بتاعتهم ما بين ذا اوديسي لان هي طالعه في ذا اوديسي وسبايدر مان ذا براند نيو داي واللي تسبب في تاجيل الاحتفال الرسمي بجوازهم. واشارت التقارير ان زندايا توم هولاند اتقابلوا مع منظم حفلات اسمه مارك سيد سيد probably مارك سيد
1: مارك عبد النعيم سيد
2: حميد
1: جون
2: واللي ارتبط اسمه مؤخرا بتنظيم احتفال تايلور سويفت وترافيس كالسي اللي هم قالوا ان هم اتجوزوا برضو في كلام يعني بيقولوا ان هم اتجوزوا وده اللي زود تكهنات بقرب إقامة حفل زفافهم. ورغم انتشار التقارير دي بشكل واسع مفيش حد لغاية دلوقتي أو أي تعليق رسمي من زندايا أو توم هولاند بيأكد أو ينفي صحة الأخبار وده معناها أن كل المعلومات دي حتى الآن لسه في إطار التكهنات والتقارير غير مؤكدة. بس
1: إن شاء الله ما يعملوا فرحة يا
2: بنتمنى لهم ربنا يتمم لهم على خير
1: هيعملوه في قاعة الأوركيد
2: إن شاء الله كده يتجوزوا ويخلفوا عيال حلوة ويكملوا أفلامهم كويسة والحاجات دي كلها.
1: بس انت مالكش سماح وعادل هيخليه سماح وعادل
2: انت مالكش في زي
1: بهاش خالص. انا مش شايف انها موهوبة ويعني
2: لا هي بتمثل حلو
1: ما اعرفش انا ما بش يعني ما شفتش ده الصراحة يعني
2: بس هما كابل لطيف يعني كل
1: هو الولد انا بحب توم هولاند شايف انه ظريف وتالنتد وهيبقى له شأن يعني لما يكمل لو كمل. هي انا مش شايف يعني شايفها اوفر ريتد قوي ممثلة كويسة بس مش الضجة اللي معمولة حواليها يعني.
2: ده رأي مروان أدري هنا من
1: استوديو محمد رجب من الفريق بتاعك بيسأل بيقول هي النمسا دي فين؟ دي متفرعة من شارع الفجالة في وسط البلد آخر مترو النزهة يعني.
2: هو في شارع فجالة؟
1: طبعا شارع الفجالة ده الشارع الأشهر اللي فيه المكتبات بتاعت يعني كار المكتبات وتجارة المكتبات.
2: طب انت ليه دايما بتعلق على شارع الفجالة؟ لا عشان هو بس شارع على طول انت يعني انت حافظه. لا اي لا بلد نتكلم عليها فيها شارع الفجالة
1: زي ما انت ألمانيا القمح وفرنسا القمح وليه الحتة زي اللي انت عشت فيها فانت كل حاجة بنقولها بتقولي القمح قبليها
2: اي حاجة لازم تقول شارع
1: معادي الفجالة القمح شارع تسعة القمح
2: ماشي يا مروان طيب تمام. انت يعني مش حاسس ان الجو برد في الاستوديو النهارده حبتين ولا انت عاده
1: وقتنا انت مش حاسس بحاجه ومش فارق معايا انت خالص
2: ياه
1: وقتنا انت ان شاء الله هنبقى معاكم بكره قبل ساعتين من دلوقتي
2: ده ايه وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمل سبعه درجه الحراره بره 35 ممكن بس اقول حاجه امبارح انا كنت راجع في الطريق من الساحل خلاص انا ماشيه من الساحل درجه الحراره 29 او 28 وشويه واصله القاهره درجه الحراره 35 بالليل فاهم يعني فرق
1: حاجه صعبه قوي
2: فرق رهيب عمر ما كانت درجات الحراره في القاهره 35 بالليل
1: لا كتير
2: لا لا لا لا بتنزل بتنزل بتبقى 30
1: انا لسه الاسبوع
2: دي لا سني لا
1: في سنك يمكن في سنك
2: ايه كنت هتقول ايه
1: لا كانت من يومين 33 بالليل يعني بالليل أيوة ده لا بالليل اللي انا بتكلم اللي عليه ده اللي هو الساعه 2:30 3 الا ربع الفجر
2: كان دايما بالليل الدرجات 30. بتنزل اكتر من كده بكتير
1: ده كان زمان بقى ياما انت كان عندك 40 سنه
2: ماشي بكره هحكي لكم عن السوبر نينيو اللي بيتكلموا عليه اللي هيجي السنه الجايه ما سمعتش انت على ظاهرة السوبر نينيو؟
1: لا
2: اوكي
1: من غير سوبر ماريو؟
2: ايه مبسوطة قوي ان الوقت خلص مبسوطة قوي طب يا جماعة احنا كده تمام
1: بكرة ان شاء الله
2: ده ايه وكون جيهان معاكو هنشوفكو بكرة نفس الميعاد باي باي
3: نجوم اف ام
4: اربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك أول حاجة اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة وتجنب الشراء من مصادر مجهولة تاني حاجة خلي بالك دايما من مواصفات المنتج زي أنه مغلف في غلفنا الآمن تالت حاجة اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC آخر حاجة اتأكد من استلامك فاتورة المنتج ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413 467 910.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر او فرنسا. الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة جنوان كاب العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

جديد نجومة بقام توليت وإليانا هنعيش أغنية جديدة على نجومة بقام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السابعة مساء على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسى مطروح.
2: رئيس الوزراء يفتتح كوبري رومل في مطروح بعد تطويره.
1: وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان هاتفيا أهمية تكثيف المساعي للتوصل إلى تفاهمات تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: وزير الخارجية يؤكد هاتفيا مع الممثل الأعلى لغزة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في القطاع.
1: وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وبرفقته رئيس قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
2: وزير العمل يؤكد حرص الدولة على دعم قطاع الصناعة وتهيئة بيئة عمل جاذبة للاستثمار.
1: الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يؤكد أهمية تعميق التعاون بين مصر وسلطنة عمان.
2: منتخب ناشئة اليد يخسر أمام الدنمارك 19-23 ويحقق المركز الرابع ببطولة العالم.
1: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا، والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: سيتي. جمعاتكم مع أجمل سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: حلقة جديدة من أجمل سبعة الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان. يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند لطيف وكل حاجة كويسة وبتستقبلوا أسبوع جديد. أنا عارفة إن بدايات الأسبوع أول يوم ده بيكون كده في حالة من الإيه، هو إحنا فين؟ إحنا مين؟ إحنا ليه؟ وأول سؤال بيبقى ليه؟ يعني أول سؤال بيبقى ليه؟ ليه وإحنا كنا كويسين؟ ليه بدري؟ ليه النهاردة؟ ليه يوم الأحد؟ الحاجات دي. فمن ضمن الأسئلة بقى اللي بنسألها يوم الأحد لنفسنا وهي ليه نصحى بدري؟ ليه نرجع تاني الشغل؟ ليه يوم الحد جه؟ ليه من الأجازة ما طولتش؟ ليه كده؟ ايه تاني اضافة على السؤال ده اضفتوه بقى لنفسكم النهاردة يحتوي على لفظ ليه؟ او يحتوي على علامة الاستفهام بتاعت ليه او السؤال بتاع ليه. شاركوا معنا واحنا بندردش كده مع بعضنا عشان احنا عارفين كلنا سألنا بعضنا نفس السؤال ده، احنا ليه الأجازة خلصت؟ ليه بتصحينا بدري؟ ليه رحنا الشغل؟ وليه الكلام ده؟ ايه تاني اللي حصل فيه ليه؟ في انتظار مشاركاتكم على الواتساب على 015-5955-1006 معاكو جيهان عبدالله على الهواء لحد الساعة 8. معانا بقى النهاردة مجموعة من الاغنيات. شفتوا احنا بقينا بنغير الاغنيات كده زي ما بنغير كده الاكل والشرب كل يوم، زي ما بنغير اي حاجة كل يوم. الاغنيات بقى التغيير سريع، في اغنية ممكن يبقى عمرها في البرنامج يومين، وفي ممكن يبقى 3 ايام، وفي ممكن يبقى اقل، وفي ممكن يبقى اكتر، علشان كل الجديد بينزل ورا بعض ورا بعض، ومفيش يوم او يومين بيعدوا علينا غير لما نلاقي اصدارات جديده. خلصنا يوم الخميس البرنامج، رحنا الويك اند، رجعنا لقينا في مجموعات من الترندز ومجموعات من الاغاني الجديده ومجموعات من الاصدارات. الحقيقه كلها احلى من بعض. فالنهارده بنضم لينا مجموعه من الاغاني كتيره جدا جدا جدا جدا. خلونا نبدا باول واحده معانا وهي شفت كلام لليجاسي مروان بابلو، نسمعها في مركز السابع. شاركوا معانا وابعتوا فوت جامد، فوت قوي، فوت كويس قوي لاغنيه بتحبوها، علشان الفوتس اليومين دول ما ينفعش تبقى فوتس عاديه، لازم تبقى فوتس قويه كده عشان الاغنيه تلحق تشم نفسها وتقعد معانا يومين ده لو قعدت يعني في البرنامج.

جديد أجمد سبع ساعة سبع الأغنية اللي فاتت وهي شفت كلام وبنكمل وبنوصل أغنية جديدة برضو. أحمد سعد نزل ألبوم حاجة اسمها ألبوم إلكترو. أحمد سعد احنا طبعا موجه لك تحية كبيرة جدا جدا, مفتقدينك جدا جدا في نجوم أف أم ومستنيينك قريب إن شاء الله في نجوم أف أم. بنقول لك بنبارك لك على الترند الجديد اللي هو اللي هو اخترع اختراعات. يعني هو من ساعة ما اخترع بقى كلمات أغنيات ومفردات وشفتشي وبطة واخويا والحاجات دي كلها, كمان اخترع اختراع اخر وانا بحب فيه روح الابتكار. انت مبتكر يا احمد سعد. روح الابتكار ما بتفرقوش. فنان مصري قوي جدا, فنان مصري كبير جدا, اعماله بقت بتطرح نفسها بقوه جدا. هو بيطرح نفسه بقوه جدا من خلال اللوك اللي بيقدمه, من خلال الاختيارات لموضوعات الاغاني اللي ما شفناش قبل كده. موضوعات اغاني زي اغاني اللي بتختارها يا أحمد أخويا ده أول حاجات دي كلها, وبطة على المحطة وشفتشي ومكسرات واختياراتي مدمرة حياتي. فأكيد بنوجه لك تحية ومبارك لك على أي نجاح بتقدمه. واخترع اختراعات اللي هو بقى ينزل يعمل ألبومز, ألبوم دراما, ألبوم مش مقسوم, ألبوم إلكترو, ألبوم يعني. فكل شوية خمس ست أغاني كده يعملهم مع بعض شكل بعض ونزل بيهم ألبوم مختلف. وده على ما أعتقد, إحنا سألناهوش بس هنسأله قريب إن شاء الله, على ما أعتقد إن هو بيحاول يقول لكل فرد فينا, كل حد بيحب المزيكا, أنا بعمل لكل واحد الحتة بتاعته, خد بقى المنطقة بتاعتك كلها, وجبة ومائدة كاملة عامرة بكل اللي أنت محتاجه, خليك أنت بقى مع الألبوم ده, والشخص الآخر خليك مع الألبوم التاني. إلكترو الصيف, إلكترو أحمد سعد, ألبوم جديد حاليا في الأسواق وفي كل مكان. وطبعا هو مكسر الدنيا, وشفنا بقى أساسا اللوك بتاع الرجل الأخضر, الرجل المستحيل بتاع ولا يا ولا. بنوجه تحية لصناع العمل ولا يا ولا, بنوجه تحية لأحمد سعد. عمرو مصطفى يا عمور مبروك كل نجاحاتك في الصيف, أكيد ليك بصمة وعلامة مميزة. يلا بينا نسمع أغنية بتنضم لأجمد سبعة الساعة سبعة لأول مرة وجديد نجوم أف أم ولا يا ولا لأحمد سعد.

ولا يا ولا لأحمد سعد جديد على نجوم فامو جديد أجمد 7 ساعة 7، وبنوجه تحية من جديد لصناع العمل. وطبعا يعني لما بصيت دلوقتي عرفت قد إيه إنه سبب من نجاح العمل إنه فريق العمل طبعا أكيد لما تكون الكلمات لتامر حسين، ويكون التوزيع العبقري نادر حمدي، ويكون التلحين لعمر مصطفى، وبيغني الأغنية في الآخر أحمد سعد، فمفيش أحلى من كده. كومبو كلكم جامدين، أنتوا جامدين، بنقول لكم ألف مبروك، ومبروك القلب، ومبروك النجاحات برضو اللي مالية الدنيا ومالية حياتنا طول الصيف. بنكمل أجمد 7 ساعة 7 بعد الفاصل، تابعونا.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بأسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايماً مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تمام.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900. نجومك أم تي في دلوقتي تقدروا تتابعوا نجومك أم على tiktok.com/@نجومك أم. انتوا لسه مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجومك أم ونجومك أم تي في.
2: في بداية الأسبوع دايما بنسأل نفسنا ليه، إيه اللي خلى ليه الأجازة خلصت، ليه صحينا بدري، ليه الأجازة ما طولتش، ليه إحنا رايحين الشغل دلوقتي، ليه ناس بتصيف وإحنا لأ. ففي كميات من أسئلة ليه اللي بنسألها لنفسنا يوم الحد، كل يوم حد من كل أسبوع في شهر 6 و7 و8 وساعات لحد نص 9. سألتوا نفسكم ليه النهاردة أي حاجة تانية بخلاف الثلاث أسئلة دول أو لا؟ شاركوا معنا في الاقتراحات. فكروا معنا في نجم الفقر 3-1، مين النجم اللي مش مشارك في السباق وممكن يشارك معنا فقرة 3-1؟ الفقرة هتبدأ كمان 6 دقايق بالظبط. بعتوا اسم نجمكم المفضل و اسماء الاغنيات الثلاثه. مناسبه سؤالك في اول الحلقه، ممكن فقره 3-1 تكون كل اغاني فيها كلمه ليه، يعني مش ده ثلاث اغاني بس عايزين نعمل لها حلقه، بس فكروا وقولوا لنا بس السؤال اللي سالتوه ليه. من وجهه نظري البومات الصيف دي اغلبها جيده، والبوم مرايه الحب هو افضل البوم لتامر عاشور تحياتي في مسيرته الفنيه لانه بيركز لاداء اغاني بختار اصاله فقره 3-1. تحياتي للي بعت او بعتت الرساله اخر رقم اخره 3-0-0. وطبعا حنواجه تحيه للنجم الكبير تامر عاشور، البوم اكثر من رائع وده المعتاد العادي بتاعه. فتحياتي لك يا تامر، تامر عاشور، وان شاء الله دايما دايما كده بتوفيق ودايما البوماتك تكسر الدنيا. 3-1 ليت وليت مطلوب مننا النهارده، وشيرين مطلوبه فقره 3-1. شفتوا الحفله؟ رحتوا الحفله؟ يعني الناس اللي اخذت دعوات من اجمد سبعة الساعه 7 لحفله شيرين، رحتوا ولا عملتوا ايه وايه الانطباعات؟ طب تعالوا احكوا لنا حاجه، احنا ما رحناش، الناس الغلابه اللي ما راحتش يعني قولوا لنا اي حاجه. رحتوا الحفله ولا ما رحتوش؟ شفتوها على السوشيال ميديا؟ ايه انطباعكم عن الحفله؟ مهمه جدا نسمع منكم رايكم في الحاجات المهمه دي، لان المزيكا مهمه واللي بيحصل في عالم المزيكا مهم وبيحصل دايما بيكون في الصيف برضو مهم. ففي انتظار رايكم المهم جدا جدا جدا جدا. فوت لتامر عاشور. رحاب، انا ليه ما باخدش اجازه من المطبخ؟ صدقي بقى يا انا حاسه بيكي، لان الستات موضوع اجازه المطبخ ده مهم جدا، كل يوم بتعمل نفس الحاجه واقف في نفس المكان، يعني حاجه حتى في الاجازات ما فيش بقى الاجازات الرسميه ولا في العيد ولا في العزايم، يعني كل ما اي فرحه اي حاجه هي فيها مطبخ برضه. جديد اجمد سبعه كايروكي وحدي، نسمعها وراجعين.

في مسج بتقول بسمعك من كندا، انا مع ماما وبابا واخواتي، يا ريت نسمع توليد فقرة 3 لـ1. ايه طب الاختيارات؟ ايه التوليد لفقرة 3 لـ1؟ مطلوب مننا توليد تاني، برضو توليد تالت، انغام 3 لـ1، توليد من جديد. اخر كلام انغام ولا توليد؟ دول اكتر ناس مطلوبين فقرة 3 لـ1. نسمع جدع لتامر عاشور رقم 4.

يلا بينا نبدأ فقرة 3-1. ليت وليت وجريئة قوي، يعني رقم من نسبة السماع عالية جدا جدا على الأغنية دي. أحب أعرف التفسير منكو. بنسمعها أول أغنية لتوليت، اخترتوا معانا توليت، فاضل معانا أغنيتين بتحبوهم لتوليت، إيه هما يا ترى بقى يا ترى وليه؟ مش عارف ليه برضو. شاركوا معانا على 0 15 5 9 5 5 1 0 0 6.

0: اتصل بالتسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: فقرة 3-1 في أجمد 7 الساعة 7 على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في اللي توليت واسمعنا مع بعض جريء قوي. الأغنية التانية اللي اخترتوها معنا هي ما تيجي عدي عليك، الاثنين هو يعني الاثنين فيهم نفس الكلمة، جريء قوي في عدي عليك برضو دي عدي عليكي، يمكن عشان أجازات الصيف يمكن مش عارفين. يا ترى تالت أغنية اللي توليت حابين إيه؟ حبيبي ليه، نانو، على ما أعتقد هما دول الاثنين اللي مطلوبين. فأني واحدة فيهم اللي هتشارك معانا في الفقرة، ابعتوا شاركوا على 015-595-551-006. في أي سؤال تاني كان فيه ليه النهاردة في بداية الأسبوع يوم الحد؟ يا ترى ده موضوعنا اللي بندردش فيه، سألتوا نفسكم ليه النهاردة على أي حاجة؟ في حاجة حصلت كده ولا كده، ولا في موضوع شغل بالكم؟ شاركوا معانا وابعتوا لنا على الواتساب.

ونبعد عن الموت.

بنخلص فقرة ثلاثة الواحد اللي اتوليت، وبنبدأ تاني في القسم الثالث بقى من البرنامج، وهو ثلاث أغنيات اللي على قمة السباق النهاردة. برحب بيكم من جديد، شاركوا معانا، ابعتوا فوتس جامدة جدا لأغنيات جامدة جدا. لكن سريعة التغيير في البرنامج علشان الإصدارات الكتيرة اللي بيتم طرحها اليومين دول حوالينا، شاركوا ابعتوا على 015-5955-1006. الفاكرني لتامر حسني معانا رقم 3.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مع ويش الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: عاوز الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 1292895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: من بدايه الحلقه النهارده كان معايا رقم 7 مروان بابلو وليجاسي. شفت كلام
3: من غير كلام عليا، شفت خلصت اللي ما فيش بعديها.
2: 6 احمد سعد يا ولا يا ولا. وحدي
4: وحدي عارف ان انا هفضل بطول وحدي خايف.
2: 4 تامر عاشور جدع
5: جدع في سر اكتر حد جمعك جدع، عرفت ازاي تسيبه بيموت من وجع.
2: 3 تامر حسني قال فاكرني
6: جدع.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل لهيت حلقتنا النهاردة من أجمل سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. كان معانا مجموعة جديدة من الأغنيات انضموا للبرنامج, شجعوا الأغنية اللي انتوا حابينها من الجداد أو من اللي مشاركين معانا قبل كده, علشان كل يوم في حركة, ممكن ما تلاقوش الأغنية تاني يوم أو تالت يوم لأنه في دايما جديد وبينزل فبياخد مكان الأغنية الأقل فوتس. الأغنية اللي هيجي عليها أقل فوتس النهاردة بتبقى في خطر إنها ممكن ما تشاركش بكرة. هو ده الملخص يعني. بتمنى لكم يوم سعيد وبداية أسبوع لطيفة. دقيقة هتكون موجودة معاكم آية عبد العاطي, حلقة جديدة من ديجافيو, تابعوها من الساعة 8 للساعة 10. غياب وفرق لعمرو دياب رقم 1.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على النجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروحة.
2: رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسى مطروح.
1: وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان هاتفيا أهمية تكثيف المساعي للتوصل إلى تفاهمات تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
2: وزير الخارجية يؤكد هاتفيا مع الممثل الأعلى لغزة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في القطاع.
1: وزير العدل يتفقد مدينة العادلة بالعاصمة الجديدة وبرفقته رئيس قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
2: الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يؤكد أهمية تعميق التعاون بين مصر وسلطنة عمان.
1: منتخب ناشئات اليد يخسر أمام الدنمارك 19-23 ويحقق المركز الرابع ببطولة العالم.
2: الطقس غدا شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا، والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم على كيفك.

لمعادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ويا مساء الفل على كل بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في، وحلقه جديده من ديجافو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 عشان بنعمل ايه؟ بنقرا قصص قصيره على الهواء ونستخلص منها المورال بتاعها ونتناقش فيه مع بعض، او اسمنا بنضرب اكتر من عصفور بحجر للناس اللي بتحب القصص القصيره او هي عايزه تبتدي تكتب، فبالنسبه لها ده محتوى اعتقد يبقى ايه مناسب جدا لذوقها يعني، وللناس اللي عايزه تشارك في الموضوع وتتكلم ونبقى بنتناقش في الموضوع ده برضو اعتقد ايه مدخل مناسب ليها، وللناس اللي بتحب تسلم على بعض في الاذاعه دايما بقول ان دي يعني من الحاجات اللي مهما حصل برامج ومهما راحت الاذاعه في اي مستوى من التطور هيبقى دي مازالت حاجه ركيزه اساسيه كده او حاجه المذيع يحب ان هو يعملها، ان احنا نسلم على بعض او انكم تبعتوا اهداءات لبعض او سلام لبعض، كل دي معاني جميله جدا. النهارده بقى احنا معانا حاجه بصراحه انا متحمسه ليها قوي، ليه؟ لان بقالنا شويه ما عملناهاش، وكمان لانها كل مره بنعملها بشكل، لا هي المره دي ليها شكل كده ايه محبب ليا اكتر، انه هيبقى في مساحه قويه قوي لكل اصحاب ايه او كل الباحثين عن فرص بقى، فرص ليها علاقه بالمحتوى بتاعنا برضو او اللي احنا بنعمله، ليها علاقه بالتاليف. ليه بقى؟ لان احنا النهارده هنقرا مشهد زي ما قلت قبل كده انه اصداء السيره الذاتيه للكاتب العالمي نجيب محفوظ، للاديب المصري نجيب محفوظ، انه اصداء السيره الذاتيه هي ما ينفعش اقول ان احنا هنقرا قصه، احنا قرينا منها قبل كده تقريبا مرتين، وقرينا من أحلام فترة النقاهة برضو مرتين. أصداء السيرة الذاتية دي تقريبا أو ده معلومة يعني إن هي اللي نزلت سنة 94، ودي السنة اللي كان فيها محاولة الاغتيال، فأنت بتتكلم إن ده من آخر الأعمال اللي كانت قبل محاولة الاغتيال، فبالتالي إحنا قدام تجربة أو قدام توقيت كان فيه خلاصة التجربة كده، زبد الزبد كده عند الكاتب الكبير نجيب محفوظ، اللي من خلالها بيوريك مجموعة تفاصيل ومشاعر إنسانية خطيرة في صورة مشهدية بحتة بقى، يعني في صورة إيه؟ في صورة خاطفة، أنت زي مثلا ما تكون راكب العربية وفتح الإزاز وتشوف في الإشارة كده وهي واقفة حاجة لمدة 10 ثواني، فهو بيكتبها في نص صفحة وبيسيبك بقى تتخيل قبل بعد، تتخيل الأبطال أصلا كانوا بيقولوا الكلمة دي ليه. قبل كده أنا فاكرة أني حكيتكم الموقف بتاع فيلم يا دنيا يا غرامي، انه انا فاكره كويس جدا دكتور اشرف محمد ربنا يمسيه بالخير اللي كان بيدرسي سيناريو في الجامعه، انه هو كان بيقول لنا انه الكلمه بتاعه عرفت حكايه بطه واخواتها هي اللي اوحت للعاملين القائمين على الفيلم ان هم يعملوا القصه دي، فاحيانا تبقى بتسمع كلمه بتسمع مشهد وتقوم عامل من خلالها سيناريو كبير جدا، فاحنا هنلعب اللعبه دي النهارده، فيلا بينا نقرا كده مشهد زي ما بقول من اصداء السيره الذاتيه، يعني عشان ما ينفعش اقول عليه خالص انها قصه لان القصة احنا اللي هنعملها. الجميل بقى النهاردة انه مش بس زي ما بقول كل مرة ان هو مشهد كتير مننا ممكن يكونوا قابلوا حاجات زيه، لكن كمان القصة دايما في شكلين كده، ان انت لما تسمع حاجة ويقولك يا ترى بقى ايه القصة اللي ورا الموضوع ده، عندك اكتر من وجهة نظر، ان انت تختار انك تجيب القصة السهلة البسيطة اللي زي ما قلت دايما كده بتجيب من اول درج، او ان انت تبذل مجهود. ليه بقول كده؟ عشان المشهد اللي هنقراه في اول درج سهل قوي، انك تروح للكليشيه، تروح للعادي. الكليشيه مش وحش على فكره، انه حتى الكليشيه ينفع تعمله باداء فيه زاويه تناول مختلفه وباداء فيه شطاره في السرد، حتى الكليشيه ينفع يتعمل بطريقه جديده على فكره، يعني والكليشيه يطلع منه ضحك ويطلع منه حاجات كتير، بس انا عايزاكم بعد ما نقرا المشهد واقراه مرتين بالمناسبه لانه هو قصير جدا، فهقراه مرتين عشان تبقى معايا بتركيز تام كده وتركز في كل افري سنجل ديتيل، كل كلمه مكتوبه، لان كل كلمه ليها قصد، يعني لما بيقول أستاذة غير مدام غير الحج غير، كل كلمة ليها قصد، في النص في النص صفحة دي كل حاجة مقصودة يعني عند نجيب محفوظ أكيد. فبالتالي ما تبصوش بقى للحاجة السهلة اللي ممكن نروح لها، لا فكروا بقى معاكم المايك ومعاكم القلم ومعاكم الورقة، إن أنتوا تختاروا إنكوا تعملوا مشاهد أو سوري من المشهد تعملوا قصص حلوة، حلوة قوي كمان، وهي فرصة، فرصة حلوة انك انت لو سايق وبتسمعنا كده فتسلي نفسك تفكر يا ترى ايه حكاية مدام سهير والأستاذ ممدوح. وطبعا كما جرت العادة ان انا بسمي الأبطال لان القصص او حتى المشاهد ما بيبقاش فيها اسامي نادرا، يعني مع ان عند نجيب محفوظ كتير بيكون فيه اسماء يعني، بس بحاول اعمل ده في الحاجات اللي ما فيهاش اسامي عشان يبقى سهل علينا ايه ناخد وندي مع بعض في الكلام، ان انتوا تعملوا منشن يعني للاسم فيبقى المسألة سهلة بالنسبة لنا.
احنا هنقرا دلوقتي مشهد بعنوان اسمه فرصة العمر. هو بالمناسبة كل اللقطات او المشاهد هي ملهاش توصيف على فكرة، يمكن اسم المشهد ده انا اللي بقوله يعني، لكن مفيش حاجة بتتقال. هي اصداء السيرة الذاتية عبارة عن لقطات كده بتتعمل، لقطات مكتوبة كل لقطة نص صفحة كده، هي زي مشهد في سيناريو كده، وانت بقى ايه بتشوف القصة رايحة وجاية منين. فاسمها فرصة العمر. وبالتالي خليني اسألكوا سؤال اولي برضو زي ما احنا متعودين، وبعد كده ايه بنسأل اسئلة تانية. ايه مواصفات فرصة العمر بالنسبة لك؟ وفكر على فكرة في السؤال، لان انا لما فكرت لقيت نفسي بقول حاجات كتير يعني ساعات في اسئله كده بتبقى حاسس اللي هو عارف، زي ما تجاوب مثلا تقول نفسك في ايه فتقول الستر والصحه. اه طبعا الستر والصحه فيهم كل حاجه، جواهم كل حاجه، بس ساعات برضو الواحد بيبقى ايه محتاج ياخد ويدي مع نفسه كده في السؤال كذا مره. ففكروا كده وقولوا ايه هي مواصفات فرصه العمر بالنسبه لكم، ايه في اي مجال، في ايه، ان الحد يلاقي شريك حياه، ان الحد يلاقي شغل في مكان معين، ان الحد يوصل لحاجه بيوصل لها، انه ياخد درجه علميه. افتحوا القوس وفكروا زي ما انتم عايزين في اجابه السؤال ده، لحد ما نعمل ايه، لحد ما نقرا المشهد اللي معانا النهارده ونشوف كده هنخرج منه بايه. والخروج منه على فكره هيكون بحاجه حلوه قوي، لانها هتفتح لنا افاق قويه جدا في التفكير. تعالوا نروح نسمع رامي صبري. بفرحك وانت مزعلاني، والله فكره لطيفه، انا عمر اسمعها معاكم يعني، فخلينا نشوف. بفرحك وانت مزعلاني، ده معناه ان هو انسان معطاء، واحتمال يكون بقى لما نسمع الاغنيه نعرف اكتر عن شخصيته. بس تكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1-6. والله مش بالضروره يكون معطاء، وارد يكون

عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026. واختار

0: كاس حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: ولسه التاج بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هما مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: انا احمد الهوان.
2: وانا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
3: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وكتير مننا بنقول حتى ده جملة مستخدمة جدا في السيناريوهات وكده، لا دي فرصة العمر، دي فرصة ما تتفوتش، دي فرصة العمر. ايه هي مواصفات فرصة العمر؟ على فكرة هو ملهاش طبعا تعريف جامع مانع، يعني هتلاقوا حتى التعريف بتاعها في أي حاجة هو تعريف واسع، لكن كل إنسان حاجة كده شبه تعريف السعادة عنده مفهومه الخاص. فكل إنسان حتى المسجات بصراحة جاية هي بتوضح إن كل واحد عنده المفهوم الخاص بيه في فرصة العمر. فأحب أسمعكم جدا، تكلموني على 3-8-3-5-0-22 أو تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006. إيه مواصفات فرصة العمر بالنسبة لكم؟ وأنا أعني كلمة مواصفات على فكرة، أنه بتالي كل ما بنكبر كده بنبقى عارفين نحط لها شكل، عارفين نقول هي اللي فيها إيه عشان تبقى بالنسبة لنا تتسمى فرصة العمر. أنا ليه بقى بسأل السؤال ده؟ عشان لو حد دخل علينا فجأة كده، عشان القصة اللي معانا النهاردة اسمها فرصة العمر للأديب العالمي نجيب محفوظ. ولكن طبعا زي ما قلت هي مش قصة، لأنها من مجموعة أو من الكتاب اللي اسمه أصداء السيرة الذاتية، وده كتاب كتبه نجيب محفوظ سنة 94. في عبارة عن زي ما قلت كده زبد الزبد، يعني هي إيه شوية مشاهد قابلته في حياته بيتكلم فيها عن الستات، الخيانة، الصداقة، الطفولة، الأشخاص اللي أثروا فينا، البيوت القديمة، الشوارع، بيتكلم عن كل حاجة سردها بتفاصيل كبيرة جدا في قصصه بقى ورواياته، بيتكلم عنها بشكل فيه مقتطفات كده. وهي طبعا يعني أنا اللي عرفني بيها بصراحة أن أنا كنت باخدها في الجامعة، يعني كنت في الجامعة بنعمل عليها الشغل اللي احنا بنعمله دلوقتي، فعشان كده أي حد بيحب الكتابة هو حقيقي دلوقتي زي ده شغل الورش اصلا، ان الناس بتجيب تفاصيل وبنطلع منها قصص، يعني او بتجيب ممكن مقالات، حاجات مكتوبه بسيطه جدا، ويلا بقى ايه نفتح القوس ونفكر مع بعض. فاحنا ده اللي هنعمله دلوقتي في اللقطه او المشهد اللي تحت عنوان فرصه العمر. تعالوا نقرا مع بعض المشهد ده، وهقراه مرتين ورا بعض عشان هو برضو قصير جدا، فهقراه مرتين ورا بعض، وبعد ما نقراه هقول لكم احنا عايزين ايه من بعض عشان نشتغل كده مع بعض على اللي بقيه الحلقه يعني، وانتوا هتفهموا قصدي من اللي احنا عايزينه يعني. بس يلا بينا ايه نقراه مع بعض. بتاعي منتهى الجرأة بتنحنح معاكم على الهواء وخدت عليكم جامد. لا على البال ولا على الخاطر. شوف كم مرة قلت الجملة دي وانت بتحكي عن صدفة، يوم، خبر، مفاجأة. بس اقول لكم حاجة، كل ما نكبر وقع الجملة دي بيختلف تماما. أصل الصراحة بالك وخطرك فيهم اللي مكفيهم، مش حمل مفاجآت ولا أخبار تخض بقى تربك أحيانا، مش حمل أصلا. وده اللي حصل لأستاذ ممدوح، الراجل السبعيني المحترم اللي هو بيقضي أجازته على واحد من شواطئ البحر المتوسط. لمح أستاذة سهام قاعدة تحت الشمسية وبتراقب حفيدتها وهي بتلعب على الرملة بتبني بيوت وتهدها. كل ملامح أستاذ ممدوح اتغيرت، سلم عليها بحرارة وقعد جنبها فورا. منظر يتصور، اتنين في السن ده منتهى الوقار والشياكة والاحترام قاعدين تحت شمسية على البحر ساعة الغروب. فجأة ضحكت بصوت عالي مدام سهام وقالت مفيش معنى ان الواحد يتكسف بعد ما وصل للعمر ده. خليني احكي لك حكايه قديمه، قديمه جدا. وبدات تحكي مدام سهام، واستاذ ممدوح بيسمع وهو مذهول ومستغرب لحد ما خلصت الحكايه. وقتها نطق استاذ ممدوح وقال فرصه العمر راحت يا خسارة، وخلص المشهد. هقرأ تاني، وحب أقول حاجة بصراحة أعترف برضو بيها على الهواء، أن أنا كنت مسميها سهير، بس أنا لما قلت أول مرة سهام كملتها سهام، قلت عشان إيه؟ عشان اللي سمع ما يتلخبطش أو ما يفتكرش أن في شخصية تانية، فخلاص هنكمل سهام وممدوح بقى عشان إيه نبقى مع بعض على نفس اللين كده. نقراها تاني برضو عشان يبقى في تركيز في ايه. انا ليه بقى بقول لكم هقراها تاني؟ عشان تركزوا في كل كلمه، يعني ركزوا الحفيده كانت بتعمل ايه على الشط، ركزوا هو قعد جنبها فجاه، ركزوا عشان دي معطيات، يعني دي كده حاجات معانا اللي هنشتغل بيها واحنا ايه واحنا بنكمل بقيه اللي هطلبه منكم يعني. بس خليني اقراها تاني عشان نبقى عارفين بالظبط ايه كده مركزين في الجمل يعني. فيلا بينا تاني. لا على البال ولا على الخاطر. شوف كم مره قلت الجمله دي وانت بتحكي عن صدفه، يوم، خبر، مفاجاه. بس اقول لكم حاجه، كل ما نكبر وقع الكلمه دي بيختلف جدا. اصل الصراحه بالك وخاطرك فيهم اللي مكفيهم، مش حمل مفاجآت أو أخبار تخض أو تربك أحيانا. وده اللي حصل لأستاذ ممدوح، الراجل السبعيني المحترم اللي هو بيقضي أجازته على واحد من شواطئ البحر المتوسط. لمح أستاذة سهام قاعدة تحت الشمسية وبتراقب حفيدتها وهي بتلعب في الرملة وبتبني بيوت وتحدها. كل ملامح أستاذ ممدوح اتغيرت، سلم عليها بحرارة وقعد جنبها فورا. منظر يتصور، اتنين كبار في السن في منتهى الوقار والشياكة قاعدين تحت الشمسية على البحر ساعة الغروب. وفجأة ضحكت بصوت عالي مدام سهام وقالت مفيش معنى ان الواحد يتكسف بعد ما وصل للعمر ده. خليني احكي لك حكاية قديمة، قديمة جدا. وبدأت تحكي مدام سهام، واستاذ ممدوح بيسمع وهو مذهول ومستغرب لحد ما خلصت الحكاية. ووقتها نطق أستاذ ممدوح وقال فرصة العمر راحت يا خسارة، وخلص المشهد. السؤال هو، وده المطلوب واللي هنشتغل عليه بقى على مدار الحلقة، وإحنا لعبنا لعب بشبه ده قبل كده، يا ترى إيه القصة اللي حكيتها مدام سهام؟ حكت قصة إحنا معرفناهاش، معرفناش هي حكت إيه. هي قال إن هي ابتدت تحكي حكاية قديمة وفجأة خلصت القصة وهو بيسمع وهو مذهول ومستغرب. احنا عشان نشتغل على المشهد ده هنعمل ايه دلوقتي؟ هنشوف المعطيات اللي معانا. احنا معانا المعطيات الاتية، اللي هي المعلومات اللي معانا يعني في ايه، في السياق اللي بنتكلم فيه ده. الاتنين كبار في السن، ما تعرفش هما ارامل متجوزين، بس هما اتنين كبار في السن تمام، او لسه متجوزين او ايه بالظبط يعني، ما نعرفش قوي الحالة الاجتماعية. بس احنا نعرف حاجة تانية، ان الست عندها حفيدة فاكيد عندها بنت او ابن تمام. انا بفكر معاكم كده بصوت عالي في كل المعطيات اللي معانا. هما كانوا فين؟ كانوا في شاطئ البحر المتوسط، فممكن هنا بقى نفكر بشكل مودرن شوي ان دول ناس كانوا في الساحل. هنقول انه مثلا ده يودينا فين؟ يودينا ان هما من مستوى اجتماعي معقول او كويس او ممكن يكون كويس قوي. ده كل دي افتراضات عشان تفتح لنا مجال ان احنا نعرف نألف قصة، نألف قصة نقول مين الناس دي وايه الحكاية اللي هي حكتها. ده على فكرة تمرين حلو جدا يا جماعة، وهيبقى ممتع قوي لو ايه لو لعبناه زي ما لعبناه قبل كده يعني. مرة فاتت انا فاكرة اتفاجئت بحاجات كتير عظيمة منكم يعني. هنقول حاجة كمان برضو مهمة من المعطيات اللي معانا، ان هو سلم عليها بحرارة. طيب ده معناه ايه؟ انه في الغالب في سابق معرفة هو يعرفها قبل كده. جملة الختام بقى، عشان ده كان حوار لسه محمد العسكري صديقنا الصدوق في البرنامج بعت يقول لي ايه هو ما ضيعش فرصة العمر، لانه في الاخر قال لها تقريبا او سمعها، هقرا المسج بتاعته تاني. بس جملة الختام اللي هو قال فيها فرصة العمر راحت يا خسارة، الجملة دي مش عايزاها تربككوا بقى، لان وارد تكون القصة خاصة بيهم هما الاتنين جدا، اللي هو بقى اللي بقول عليه من اول درج. وعلى فكره اول درج مش وحش خالص، بس اقصد انه ايه يعني، يمكن في الشغل بقى في الكتابه اللي بجد وفي السيناريوهات اللي بجد هو مش احلى اختيار طبعا، بس واحنا دلوقتي بنهزر مع بعض وبنلعب كده وبنعمل العقل والخيال، فهو شيء جائز يعني ان احنا نجيب من اول درج. فالقصه ممكن تكون خاصه بيهم، ووارد جدا تكون خاصه بيها هي، ان هي حكت للراجل ده حاجه وهو بيعلق على ان الفرصه راحت يا خساره، بيعلق على اللي سمعه. مش شرط يكون هو بطل القصه، مش شرط، بس وارد جدا لو حد شايف كده. انا مثلا كنت بكلم مع حد من صحابي على المشهد ده، وكنت بقول له ان انا شايفه ان الست دي مثلا ممكن تبقى مريضه الزهايمر، وهي بتحكي حاجه والراجل ده قعد في شكل تاني خالص، قعد ان هو مثلا كان قاعد عشان يرتاح ولانها الست الكبيره اللي مناسب يقعد جنبها، فسلم عليها بحراره لما لقاها ان هي بتبص له بحفاوه فتحرج يعني. انا بفكر كده، مش معنى كده ان انتوا تفكروا كده، فكروا براحتكم تماما، لان معاكم ايه بقى؟ معاكم المايك، معاكم المايك ان انتوا تفكروا زي ما انتوا عايزين في القصه دي، وتشوفوا ان انتوا شايفينها باي معنى يعني. شايفينها انها حدوته بين اتنين بيحبوا بعض، حدوته بين ست قاعده لقت راجل في سنها في وسط مكان في الساحل مثلا كل الناس صغيرين وشايفه ان العالم اتغير وانه الاجيال بقت مختلفه مليون حاجه. أنا الست دي كانت جارته، كان في بينهم شغل زمان، في مليون انا مش عايزه افضل افتح في خيوط عشان اسيب لكم تماما حريه الابداع انكم تفكروا يا ترى الست دي حكت ايه. لان احنا اللي معانا ان هي قالت له خليني احكي لك حكايه قديمه، وبدات تحكي مدام سهام دي، فضلت تحكي، وبعد ما خلصت استاذ ممدوح بيسمعها بمنتهى الذهول والاستغراب لحد ما خلصت الحكايه. احنا لا نعلم ايه الحكايه، ما نعرفهاش، فاحنا دلوقتي عندنا مساحه حره ان احنا نقول ايه الحكايه. عندكم كمان حاجه حلوه دايما بحسها فرصه للجرأه كده، انتوا ممكن تخلوا الناس دول ناس انتوا عارفينهم، يعني اختاروا مثلا خالتك وعمتك، مرات عمك وجارهم اللي كان متقدم لها قبل جوزها دلوقتي، اختاروا من عوالم قريبه منكم، من عوالم تعرفوها، من عوالم ناس في حياتكم، ناس شفتوهم، جيرانكم، صحابكم، اتنين كانوا بيقعدوا دايما في النادي اللي انت كنت فيه بتلعب زمان، يعني اختاروا من العوالم دي هتلاقوا نفسكم بتطلعوا بقصص حلوه. على فكره والله مش شرط خالص الكلام ده للناس بس اللي عايزه تكتب، ده الناس اللي عايزه تفكر، اللي تخلي طول الوقت دماغها شغاله، يعني دي حاجه حلوه ايا كان شغلك، يعني مش شرط خالص تبقى بتشتغل في الميديا ولا بتشتغل في الفن ولا لا لا لا، ممكن جدا تبقى بتشتغل في حاجه تانية وتلاقي نفسك في المساحه دي ان انت مبسوط وخليتك كده ايه ده الله ده حاجه دمها خفيف يعني. فيلا نلعب اللعبه دي مع بعض، وتعملوا ايه برضو تكلموني على 3833522 او تبعتوا على الواتساب على 0115955006 وتقولوا لي كده ايه، او لو عايزين تحكوا الحكايه على الهوا يلا جدا يعني، بس ممكن كمان تقولوا السؤال او تجاوبوا على السؤال اللي احنا ايه بنساله النهارده، وهو ايه مواصفات فرصه العمر. على فكره انا في اسئله تانية خرجت لي من القصه، لو حد لو انتوا بقى ايه يعني، بس نشوف شويه القصص اللي انتوا هتكتبوها، او القصص مش شرط تكون قصص طويله عريضه، بس هي ايه قصه بس يعني معنى كده نعرف ايه علاقه الناس دي ببعض، الحكايه دي كانت ايه موضوعها، حاجات شبه كده. يمكن لما نشوف بس الدنيا هتمشي ازاي في الحته دي ساعتها ممكن نتكلم على حاجه تانية ليها علاقه بالسن والعمر والجرأه مع السن، يعني ايه خلينا ما نسبقش الاحداث، نسمع زياد زوزة وما نسبقش الاحداث، ده بيتهيألي ايه بجمله اصلا ممكن زياد زوزة يغنيها فيما بعد. خلينا نسمعه مع بعض ونرجع نكمل كلامنا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الفنان محمد عدوية، يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7.

0: الفنان محمد عدوية في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: facebook.com/nujumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله يا جماعه انا دايما اشكركم يعني من كل قلبي لانكم مش بتخذلوني، يعني انا بلعب الالعاب دي بصراحه دي فيها ريسك، يعني ان انا اكون معتمده يعني ان الناس لا هتتفاعل مع حاجه زي كده. يعني مثلا محمد كلمني اوف اير بيقول لي، محمد جزائري صديقنا طبعا وحبيبنا، انه بيقول لي هو الاسم سهير ولا سهام، يعني بص الدقه عشان لما يجي يكتب الكلام بتاع القصه يبقى عارف هو بيقول مين ومين. فقلت له لا، ابطال القصه او ابطال المشهد اللي قريناه من كتاب اصداء السيره الذاتيه هم ممدوح وسهام، الاثنين اللي حصل بينهم سين بسيط جدا ان هم تقابلوا على البحر، او الراجل شاف ست على البحر راح يسلم عليها بحراره جدا فده يوحلنا ان هم يعرفوا بعض. فبعد كده الست قالت له ده الواحد لما بيكبر بيبقى عنده جرأه انه يحكي حاجات او يقول حاجات ما بيبقاش مكسوف زي زمان، فبالتالي قالت له طب احكي لك حكايه قديمه، وفضلت تحكي له حكايه قديمه احنا ما نعرفش ايه الحكايه. وفي الاخر قالت له ام هو رد قال لها يا خساره يعني على الفرص اللي ضاعت او الفرصه اللي ضاعت يعني. فاحنا هنا عايزين نعرف ايه الحكايه اللي هي حكيتها، هي ما حكتش، هي قالت لنا يعني احنا ما سمعناش حكايه او ما قريناش حكايه، احنا يا دوب بس عرفنا ان هي حكت حكايه طويله وهو سمعها وهو مذهول ومستغرب. دي الصفات اللي قالها ايه نجيب محفوظ. محمد مثلا بيقول ايه بقى، منين فين اولنا يا محمد؟ احساسي ايه ان القصه مرتبطه بانه هو كان فاكر انهم بعدوا عن بعض ودوائرهم بعيده عن بعض، والقصه اللي حكتها له اكتشف فيها دوائر كتير هو كان ممكن يكون فيها، واكتشف انهم كانوا قريبين جدا من بعض ومش بعاد، اللي هو اكتشف انه ندم يعني ان ما استغلش ده. ده اللي فاهمه منك يعني ان هو عشان كده حس ان المساله كانت سهله بس هو ما تصرفش صح. لو انا صح قول لي، لو انت لسه سمعنا يعني. عشان كده هو ما ضيعش الفرصه الاخيره على الاقل انه عرف انهم ما كانوش بعاد وطلعوا قريبين. ولما بتقول له مفيش كسوف ممكن تكون حاجة ليها علاقة بشغلها أو موقف هي شافته فيه، فبتقول له مفيش كسوف وانت ما شفتنيش بس أنا شفتك، زي فيلم أنا وانت وساعات السفر لما نيلي قالت ليحيى الفخراني شفتك من كذا سنة كنت قاعد في مكانه بتعيط. عارفين كلام مسج محمد دي على المشهد اللي احنا قرناه فكرني بإيه، أو خلاني حاسة أن الكلام رايح في سكة إيه؟ في سكة مش بس فرصة العمر، في سكة الفرص الضايعة بسبب ان احنا ما بناخدش القرارات الصح في الوقت الصح، لانه عارفين زي الاعتذار كده اللي ما بيجيش في وقته، او زي تطيب الخاطر اللي ما بيجيش في وقته، او رجوع الحق بعد فترة طويلة، الحاجات اللي ما بتحصلش في وقتها بيبقى أبطال القصة كده دايما عندهم كده إيه غصة كده اللي هو إيه يعني في حاجة كده الوقت دوبها وخلها ما عندهاش، أنت مش مستني الحاجة زي الأول. فللأسف يعني أعتقد القصة دي ممكن تفتح لنا الحتة دي، إن الناس اللي هي ما بتعملش الحاجات في وقتها الصح. في كمان بصي بقى، ما اعتقدش ان الساحل كان معروف في التسعينات، هي بس انا عايزه اوضح حاجه لو صارت تسمعنا لاول مره، او يعني اي حاجه انت بتاخدي منها القصص القصيره اصلا لو هناخدها ونعمل منها فيلم او هناخدها ونعمل منها مسلسل، عندك حريه تغيير الوسيط، تغيير ال ما بتلويش دراع القصص بس بتاخدي الفكره الاساسيه وممكن جدا تطوري فيها وتغيري فيها وتعملي شغل كتير جدا يعني. فبالتالي هو الساحل طبعا لا كان معروف في التسعينات، الساحل كان فيه مرأية، كان فيه مرأية ومربلة تقريبا، انا فاكره مرأية كنت بروح مرأية اعتقد يعني كان فيه ساحل. لا انت حسستيني ليه انه انت عارفه الافيه بتاع المسلسل اللي هو الكلام ده، انتوا ده كاننا في التسعينات. لا في التسعينات كان فيه ساحل، كان فيه بس على استحياء يعني، مش زي طبعا بقى دلوقتي او زي 2000 يعني، بس كان فيه في قليل جدا. انا فاكره لا انا خدتيني اتلخبط ليه، فاكره ان انا كنت صغيره كنت بروح مرأي، والله فاكره الكلام ده كويس. لخبطتيني يا ساره، لخبطتيني دلوقتي. في بقى كمان شايفه ان القصه هم حبوا بعض من اول، لا مش فاهمه، لا الكلام مش باين يعني، الكلام مش بحبوا بعض من اول ايه بقى، لا حد يقول لي بقى يعني فهمني لو انت، بس هو رقم اخره 56 لو توضح لي بس كده ايه الدنيا يعني. كان في مرايه طبعا احلى ايام، ده مسج بقى حد تاني بقى بيرد على ايوه كان في مرايه، ايوه كانت مرايه هي بدايه القصه، بدايه الخيط كده ان احنا ايه نسحب بقى على الساحل بقى ونطلع لحد ما احنا مش عارفين هنروح فين دلوقتي. كان في كمان نجوان كانت كاتبه حاجه جميله، ممكن تكون فعلا عندها الزهايمر وتكون بتحكي انها كانت بتحبه ومش عارفاه دلوقتي، او اللي هي الفلاش كده حصل لها لقطه انها استرجعت ان انا حاسه ان اعرف الراجل ده مش عايزة أفرد كلام كتير على فكرة النسيان أو ألزهايمر، بس أمراض أمراض الشيخوخة هي كتير قوي. يعني فكرة ألزهايمر هي مش فكرة وحيدة، يعني هو جوه أمراض الخرف إحنا عندنا أمراض أشكال كتير من النسيان، يعني في نسيان تام. مش عايزة أفرد في القصة دي، بس أقصد أنه والد الست دي عندها مساحة من النسيان، هي افتكرت شكله فحبت تتكلم بجرأة عن موضوع يخصها ويخصه وارد برضو. وبعد كده هو بقى لما سمع قال يا ريتني عرفتها وهي لسه كويسة قبل ما تبقى وصلت للحالة دي مثلا. ده كل ده احنا بنفكر بصوت عالي يعني. وعشان كده نجوان بيكمل وتقول هو كان بيحبها، فبيقول انه خسارة انه ما قابلهاش زمان، كانوا اتجوزوا مثلا زمان، ده اللي هو قبل مثلا ما تبقى في الحالة اللي هو شافها عليها. فكلام منطقي برضو، او قصة منطقية يعني. يا مساء الفل والورد والياسمين، يا أستاذة إيه معاكي عز الدين. أنا حاسس إن هو كان حب قديم، وكان لما هي حكت له مثلا عن جوازها واللي حصل معاها والدنيا اللي خدتها تماما، فهو عشان كده قال مثلا فرصة العمر ضاعت. ده إحساسي بصراحة. هو على فكرة هو ده الإحساس الأولي، يعني كلنا حسينا كده، مش أنت بس، كل اللي سمع، كل اللي هيسمع المشهد ده، ان في واحد قابل واحده صدفه وقام قايل لها، قعد جنبها فحكيت له حكايه وسلم عليها بحراره، وبعد كده قال يا خساره الفرصه ضاعت، على طول هيفكر ان الحكايه دي اكيد ليها علاقه بقصه تخصهم. بس انا يمكن بزقكم اكتر ان احنا نفكر بعيد، انها قصه تخصهم بس مش قصه حب، او حتى لو قصه حب هي مش حب تقليدي، مش حب بتاع اللي هي الحب المستحيل اللي هو بقى اهلها رفضوه فهو راح سافر اشتغل في الكويت فرجع بقى رجله اتكسرت في حادثه خليته عنده اعاقه. يعني نفكر شويه، نخرج بره التقليدي ونفكر نشوف ممكن الناس دي تكون ايه، راحت جت منين. على فكره ممكن حد يفكر ان هم اصلا مش قصه حب، انها بنت عمه اللي بينهم ورث، هو عارف ان باباه واخده. يعني مثلا لما قابلها كانت علاقتهم مش قوية، وفكر للحظة انه ازاي يعرف يعوضها، فلقاها كبرت وبقت مش فاكرة حاجات كتير، فلقى انه الفرصة ضاعت. ممكن الفرصة ما تكونش بس مجرد حاجة، حد مثلا يكون استاذ ممدوح ده بيحاول يصلح اخطاء والده مثلا. يعني كل دي افكار ايه ينفع فيها ان احنا نخرج ونفكر مع بعض كده. تعالوا نسمع اغنية تامر حسني الجديدة ونرجع نكمل ايه، نكمل كلامنا.

طيب هو احنا بصوا احنا هنخرج كده كده فاصل طويل شويه، بس خليني اقرا مسج. هي يعني المفروض ان استني، انت اسمك ايه بقى عشان انت مش كاتبه؟ محمد. لا محمد انا سوري، مش محمد اللي بعت المسج. بيقول طيب خلينا نقلب بقى. هي واحده كانت عايزه محاسب يمسك حساباتها وهتكتب للمحاسب نص املاكها، وهي مليونيره فللاسف ممدوح محامي مش محاسب، فحس ان هو يا خساره فرصه العمر ضاعت، يا ريتني دخلت تجاره. على قد ما انت بتهرج يعني انت انا وعامل سمايل فيس وفاهمه جدا الكلام يعني، بس ده مدخل ستوري حلو، ده بجد يعني ده مدخل حلو ان انت رحت في حته تانية خالص، رحت في حته ان هو الست دي كانت زمان عارف انها غنيه، وبعد زمن لما قابلها اكتشف ان الست دي عندها الفلوس دي كلها، فكان ينفع ان هو مش عايزينه مثالي، احنا مش بنعمل مدينه الفاضله ولا بنعمل قصه مثاليه، احنا بنعمل قصه انسانيه فيها بني ادمين، فوارد جدا يكون كلامك صح، فان هي فرصه العمر يا ريت، ويكون حاجه كوميدي يعني فيلم كوميدي يعني عن واحد نصاب كل ما يجي يعرف حد عشان ينصب عليه يحصل تصرف غبي يخليه ما ينجحش، وكل مرة تتقفل حد يقابله منهم الست دي السهام دي، حد يقابله ويقفله بجملة ختامية خسارة الفرصة ضاعت كل مرة بسبب يعني مثلا في القصة اللي انت بتقولها دي بسبب ان هو مش في حقوق وفي تجارة، او ان هو في حقوق مش في تجارة. شفت بقى ان كل الحاجات لا مش ربنا يكبر بخاطري، دي حقيقة والله، طبعا ربنا يكبر بخاطرنا كلنا يعني اكيد، بس دي حقيقة يعني كل الحاجات اللي انت فاكرها كده انها بتتقال كده وخلاص، لا دي حاجات ينفع يخرج منها كلام حلو. فبالعكس استمر بقى يا محمد، لان انت كنت بتقولي ازاي قاعده مع الـ مع الـ مع الطفله تقريبا وهي عندها الزهايمر، فقلت لك ما ممكن اصلا ما تكونش حفيدتها، يعني ايه كل المساحات التفكير بره التقليدي متاحه جدا من المشهد اللي احنا قريناه. احنا قرينا مشهد وعندنا دلوقتي تارجت ان احنا نعمل من المشهد ده قصه، لان هو ناقصه قصه. هو في المشهد اتقال البطل والبطله، البطله قالت له احكي لك حكايه، وهو سمع وهو مذهول ومستغرب، فاحنا سؤالنا هو يا ترى ايه الحكايه اللي تخلي الراجل ده يسمع وهو مستغرب؟ معاك بقى افكار انك تشوف كده ايه هي ممكن تكون الحكايه؟ يعني انا لا يعني الاداء لسه ايه لسه ما سخنش يعني. يمكن هبه بصراحه بعت مسج، بس ايه خليني يا هبه اقرا المسج بعد فاصل طويل كده شويه وهقول لك رايي في اللي انت بتقوليه، بس خليني ايه نطلع فاصل كده نرجع بعد النشره ونكمل قرايه المسجز. الناس حتى اللي بتتكلم ايه مواصفات فرصه العمر، ده سؤال مازال جائز وقائم، ايه مواصفات فرصه العمر بالنسبه لكم؟ تكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006، او الناس اللي سمعت معانا المشهد تالف بقى القصه اللي هي عايزاها ونقراها بعد النشره ان شاء الله.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: الكرة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطر

0: في الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديد تصنيف
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: عائد.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: التاسعة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس الوزراء يتفقد محطة محولات كهرباء شرق مطروح.
3: رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير الميناء الشرقي بمدينة مرسى مطروح.
2: وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان هاتفيا أهمية تكثيف المساعي للتوصل إلى تفاهمات تعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.
3: وزير الخارجية يؤكد هاتفيا مع الممثل الأعلى لغزة أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في القطاع.
2: وزير العدل يتفقد مدينة العدالة بالعاصمة الجديدة وبرفقته رئيس قضايا الدولة والنيابة الإدارية.
3: الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار يؤكد أهمية تعميق التعاون بين مصر وسلطنة عمان.
2: منتخب ناشئة اليد يخسر أمام الدنمارك 19-23 ويحقق المركز الرابع ببطولة العالم.
3: الطقس غدا شديد الحرارة، رطب نهارا، مائل الحرارة، رطب ليلا، والعظمى بالقاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي.

0: السماعة. ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انا احب بقى ابتدي كده ازف اليكم خبر ان المسجات تحفه تحفه بقى. رحنا في حته تانية، يعني ايه ظاهر الكلام اللي قلته قبل البين الشوطين، يعني ودى الموضوع في حته تانية. المسجز جميله، ابتدت الناس بقى تخرج شويه من فكره قصه الحب العاديه. اه في ناس كاتبه ده، وده مش غلط، لان في النهايه احنا بس عايزين نفكر الست دي حكت ايه. احنا معانا مشهد بيقول ان في ست حكت لراجل حكايه هو سمعها وهو مذهول ومستغرب. احنا مش عارفين هما بينهم علاقه قديمه، مش عارفين حاجه، معناها معطيات قليله جدا. الاثنين كبار في السن، هي قاعده مع حفيدتها على الشط، انه قاعدين في حاجه نقدر نقول في الساحل لان هو شاطئ البحر الابيض المتوسط. فايه شويه حاجات كده خرجنا منها بقصص بقى انتوا كتبتوها او خيوط كده حلوه جدا جدا. ممكن مثلا تخيلي القصة إن البطل كان بيحب بطلة الحكاية جدا، وإنها كانت جارتهم ومع بعض في المدرسة، وكان بيحبها جدا وكان عمره كله متخيل إنها بتحبه، لكن في الوقت اللي رايح يتقدم كان صاحبه الوحيد سبق بخطوة واتجوزها، والظروف الشغل سافر سنين ورجع قابلها وكان أجمل لقاء وكلمات وضحك بقى ما بينهم، وقال لنفسه ليه لأ، ممكن الفرصة ترجع تتجدد من تاني، وطالما القدر جمعهم مفيش مستحيل. ولكن وهي بتحكي له القصة كانت بتتكلم عن جوزها. ايه بقى ماله؟ انه كان بيحبها حب جنون لدرجة انها ما كانتش تقدر حتى تستغنى عنه او حاجة كده، مش قادرة الكلمة بس متركبة على بعض، وطقوس تانية كتير كانت بتعملها ارضاء ليه. وحبه دلوقتي مع الزمن انه كان ما ينفعش زمان. انا كنت قريته الاول كده اول حته وحسيت ان تمام ماشيين في حته، في الاخر بقى نفس عادي دلوقتي، لكن حبه دائم في قلبها، وعشان كده قال انه اصبح مستحيل. يعني اعتقد بتقولي انها بتحكي له بقى ان هي لا افتكرها راجعه، افتكر ان المقابله دي هترجع تحكي له عنهم هما الاثنين، لقاها بتحكي عن جوزه وقصه عن جوزها سوري وقصه حبها بجوزها. ده اللي فهماه يعني، برضو ده وارد، وارد جدا وبدايه عظيمه. يعني القصه اي حد يقول اي حاجه فهي شيء عظيم، لانه فكر وده شيء هايل ربنا هيحاسبنا عليه ان الواحد يفكر ويشغل عقله. يعني في بقى كمان حد كان قايل حاجه جميله قوي، حتى انا كنت عامله له عليها رياكت بسقف. بصوا بقى، هو فقير جدا وظروفه وحشة جدا وبيبيع حاجات بسيطة على الشط، ولما شافته ندهت له وحكيت له انها غنية ومستعدة تدفع ملايين للشخص اللي يتبرع لها بفص من الكبد، لكن للأسف فصيلة دمهم مختلفة، فنهى الموضوع بكلمة يا خسارة فرصة العمر ضاعت. أنا ليه بقى معجبة بالتفاصيل دي؟ لأنها خرجتنا برا العادي، ودتنا شوية في حاجات رايحة في سكك تانية، ونروح منين نيجي فين كده، فدي سكك لطيفة يعني. ايه بقى كمان، كان في حاجات كتيره حلوه، استنى انا عامله لها عليها كلها رياكت حتى عشان ايه. كان في برضو حد تاني قال على فكره المرض دي او على حاجه. فين فين فين فين فين سوا جيبها كانت معايا في الشنطه، مفيش غيرها يا سنيه، هي فين راحت فين. ان مثلا بنتها ماتت كانت محتاجة المتبرع، انت كل الناس بقى راحت لحالات، ده برضو حلو جميل مش وحش خالص، محتاجة المتبرع كلها بنفس التحاليل والمواصفات بتاعته. اسمعوا بقى دي عشان دي فيها تركة يعني. وهو كان داخل المستشفى، يعني اتفقوا على الميعاد، هو بيكلمنا بقى عن الهيستوري بتاع القصة، انه كان داخل المستشفى بنفس التوقيت بالصدفة وفي نفس الغرفة، لكن بعد كده خرج وسافر وهم ما عرفوش يوصلوا له، وبنتها للأسف توفت، وهما كانوا حاطين مبلغ كبير للمتبرع، فهو زعل عشان البنت طبعا وعشان الفلوس، ان انها ما كان انه ايه انه ما كانش ضيع عمره في الغربه. رشا اللي بتقول كده، انا مبسوطه من حاجه ان ناس كتير اعتمدت على كلمه ان الفرصه ضاعت، انه للاسف الفرصه ضاعت. على فكره ده كان واحد من تمارين السيناريو برضو، ان احنا بناخد جمله واحده كده، اعمل قصه تكون ده اخرها او ده اولها او دي جمله تستخدمها جوه القصه، فاسرح بخيالك بقى. دي كلها تمارين عظيمه على فكره، وبتشغل الدماغ جدا وتخليك تبقى بتفكر في حاجات غير العادي، يعني غير اللي هو ايه البطل حب البطله وجوزه وخلفه وبعد كده يعني كانوا في لحظه رومانسيه في فرح عيالهم والمشهد التقليدي ده، لا في حاجات اعتقد ممكن جدا ايه نفكر فيها سوا يعني. في كمان محمود، السلام عليكم يا اهل ديجافو، دي رسالتي رسالتي ليك يا آية، وحشتيني جدا، وسلامي لبحاسة ديجافو هبة ومصر منورة، والأستاذة نيرة اللي وحشانا كلنا حقيقة. أنا نفسي أصلا أستاذة نيرة تظهر تاني في الكادر، وحشاني جدا. يعني بالنسبة للسؤال، يعني إيه فرصة العمر؟ هي الفرصة الصغيرة اللي لسه ما حصلتش، ولما تحصل يبقى في فرص عمر صغيرين تانيين يوصلوني لفرصة العمر الكبيرة النهائية. يعني بالنسبة لي فرصة العمر دلوقتي في الأيام اللي هي في اللي احنا فيها دلوقتي، فرصة شغل كويسة لما أوصلها إن شاء الله هيبقى في فرص تانية صغيرة للفرصة الكبيرة اللي توصلني لحلمي الكبير. اللي أنا أقدر أفهمه من كلامك إنك تقصد إن المسألة فيها تراكم، يعني إن طول الوقت الحاجات اللي بتحلم بيها وبنوصل لها هي فرص عمر بينبثق منها بقى فرص عمر تانية. وكلامك سليم على فكرة، يعني ممكن يكون حد بالنسبة له فرصة العمر في إن هو يلاقي شغلانة في شركة معينة بيحلم بيها، دي فرصة العمر بالنسبة له، ومواصفاتها انها تكون يا سلام لو هم اللي بعتوله بعد ما قدم سي في عظيم وكل الكلام الحلو ده، فان هو بعد ما يروح يقرر ان هو مش هيشتغل هناك وظيفة صغيرة، ان فرصة العمر بتكبر بعد ما بنوصل لها، بتاخد اشكال تانية. هو ده كمان يندرج على فكرة الاحلام، يعني فكرة انه ما انت ممكن تكون بتحلم بفرصة عمر، فكل ما بتوصل لحاجة بتروح للي بعدها. بالنسبة للقصة عندي شكلين للسيناريو. اول سيناريو عادي، هو ان سهير قالت له فاكر لما كنا متجوزين وعايز تحلف ومش تخلف ومشيت وسبتني عشان ما كنتش بخلف، فانا خلفت بنت ودي حفيدتي، بس للاسف مش هتشوف بنتك لانها ماتت. اما السيناريو التاني، فاكر لما كنا متجوزين، انا بس عايزه اركز في دي تاني، لما كنا متجوزين وعايز تخلف ومشيت وسبتني علشان ما كنتش بخلف، فانا خلفت بنت ودي حفيدتك. تقصد ان هي زي اللقطه اللي بتحصل ان الحد يسيب حد وتطلع حامل بعد ما سابها، يعني بس للأسف مش هشوف بنتك لأنها ماتت. أما السيناريو التاني فهو بيقول فرصة العمر راحت مش ليها وما كانش مركز معاها، ده كان مذهول من كتر ما الطفلة فنانة في بناء بيت على الرمل، وفجأة البحر جه وشال البيت من الرمل وقال لها فرصة العمر ضاعت للأسف من كتر ما هو مندمج معاها. ده برضو طرح في منتهى الذكاء، انه اصلا ما كانش مستمع للست، ده هايل على فكرة، حلو، ما كانش اصلا مركز مع الست، هو مركز مع الطفلة عشان بقى له نكمل ونلعب، يعني انه هو فنان تشكيلي وبالنسبة له اللي بيحصل ده بذرة لفنانة، وان الست دي بقى لو هنكمل في فيلم وسيناريو ست بائسة مش لاقي حد يسمعها، وهو كراجل راجل بوهيمي ومركز مع الطفلة. كل دي حاجات حلوة برضو. كان في حد كاتب يبعت لي عشان المسجز كتير، كان كاتب بيفسر فكرة الرملة والبيوت، وكان في حد تاني كاتب ان الراجل عنده فقدان ذاكرة، فممكن يقولي. والأجمل بقى ان احنا نسمع عمرو دياب جيت لك الأغنية الجديدة، حلوة قوي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
4: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: المسجات جميلة جدا والناس ابتدت نفس الناس اللي بعتت، حتى ناس بعت بقى قصص تانية. يعني مثلا ايه، كتبت حاجة مجرمة برا الصندوق، ان الناس دي كان بينهم شغل زمان بس شغل مش مظبوط، والست دي كان هيتقبض عليها بس تابت، والباشا اللي هو بقى ممدوح ده مصدق ان هو شافها، وهي حكيت له حكاية تبين انها مش فاكرة حاجة ولا فاكرة هو كمان، كأنها تعبانة يعني كأنها عندها الزهايمر وكأنها أول مرة تشوفه ومش فاكرة أي حاجة عن الماضي. اتصدم لأن الفرصة إن هو شافها وخلاص بقى ناس يعني أهلها أو كده هيجوا ياخدوها، يعني فرصة مش هتتجدد تاني. كان فاكر إن ممكن القدر يجمع بينهم تاني عشان يكملوا النصب، ولكن ده ما حصلش. حلو قوي اللي حصل ده، شيء هايل وعظيم. واعتقد كمان احنا اتكلمنا بقى ايه صديقنا الصدوق في البرنامج الاستاذ عبد الله، اللي هو ايه لا يفتى بقى، والاستاذ عبد الله في المدينة. استاذ عبد الله اصلا هو كاتب، فاحنا ايه في حضرة استاذ عبد الله دلوقتي. ازيك يا استاذ عبد الله؟ عامل ايه الاخبار؟
3: الحمد لله تمام.
2: احنا كده محظوظين ان انت ايه، المفروض انت بقى معانا تقول لنا ايه الخلاصه بقى، تدينا قصه بقى، قصه ايه، قصه مكتمله الاركان.
3: محاوله زي المحاولات اللي بتيجي دي، وعادية محاوله عاديه جدا يعني.
2: وبالعكس اعتقد انت كمان ممكن يعني تقول كلامي بشكل ادق، انه كل المحاولات مهما كانت عاديه فهي بذره لحاجه ممكن تتطور.
3: بالظبط، هو ورش الكتابه بالظبط اللي انت بتعمليه ده
2: بالظبط.
3: بنبدا لعبه السرد، وكل واحد بيشارك في اللعبه، والحماس بيجود الافكار وبيخلي الافكار اقوى واجمل، وده متعه الكتابه ومتعه السرد بشكل عام. يعني
2: دي حقيقة.
3: سرد محكي او سرد مكتوب او سرد، يعني اللي انت بتعمليه ده شيء جميل
2: حقيقة. الله يخليك يا استاذ عبد الله. ده يعني ده اصلا انت بص، كمان ممكن انا ما بحبش كلمه الشهاده المجروحه دي، بس انت عشان احنا عشره بقى من زمن هنا خلاص، عشره مع سواق التاكس، فيعني دي شهاده اعتز بيها، لانها من حد انا عارفه جدا ان هو حد يعتد بيه. اشكرك جدا. يعني قول لي بقى، انت وصلت لايه بعد بقى المشهد اللي احنا كده قرناه من اصداء السيره الذاتيه؟
3: احنا هنفترض ان احنا عندنا شخصيه رئيسيه اللي هي البنت الست دي.
2: حلو، سميناها سهام. حلو.
3: سهام كانت طالبه وهي صغيره بقى في الماضي شويه، نرجع في الماضي شويه.
2: حلو.
3: طالبه في كليه الاثار جامعه القاهره.
2: الله.
3: تمام.
2: حلو.
3: سهام دي من طفولتها وهي كانت مهووسه بفيلم الباب المفتوح.
2: هايل. ها.
3: وكانت بتحب شخصيه فاتن حمامه جدا، ونفسها تنطلق في حياتها، لان حياتها كانت تربيتها محافظه ومغلقه شويه. هي كانت نفسها بالنسبه لها جامعه القاهره هي دي المكان اللي انطلقت فيه شخصيه فاتن حمامه في الفيلم. هي نفسها تقلدها ونفسها تبقى زيها بالظبط.
2: عظيم.
3: فتعمل ايه، هي في كليه اثار بس هي معجبه جدا بكليه اداب. بتروح اول يوم في الكليه ليها، لما راحت تقدم ورقها ما راحتش كليه اثار، راحت كليه اداب وزارت الاماكن اللي فاتن حمامه كانت بتروحها، ودخلت غرفه الجواله اللي فاتن حمامه كانت بتجيب منها الجوابات، ومشيت على كل الخطوات اللي فاتن حمامه كانت وقفت على السور وهي بتمسح مكياجها، عملت كل حاجه فاتن حمامه عملتها في الفيلم على اعتماد ان هي ايه تستجلب
2: الطاقه اللي هي
3: وبعدين هي لما بقت طالبة في كلية الآثار قررت ان هي يعني تزور كلية الآداب كل شوية.
2: حلو.
3: وقررت بشكل عشوائي جدا تخش محاضرة من المحاضرات. فدخلت محاضرة من المحاضرات كأنها طالبة في كلية آداب، فوجئت بمعيد بيقدم معيد في قسم التاريخ بيتكلم مع الطلبة، فعجبت جدا بطريقته وهو بيحكي، وهو بيتكلم عن التاريخ بطريقة مختلفة وبيسر التاريخ بطريقة مختلفة، وازاي التاريخ ده ممكن يتشاف من أكتر من زاوية فهو عجبت بيه جدا حبيته.
2: حلو.
3: وبدأت تكتب في كشكول محاضراتها عن قصة الحب دي، قد ايه معجبه بيه، قد ايه خايفه تقول له عن اعجابها بيه، قد ايه هو مع الوقت بدا يلاحظ ان هي مركزه معاه ومنتبهه، فبدا يتعامل معاها على انها طالبه في الكليه ويبص لها، هي ما بتتكلمش هو ما بيكلمهاش بس بيبص لها وبيركز معاها لانها مركزه معاه بشغف وبتركيز اكتر من مجرد طالبه منتبهه. فكتبت ده في كيوميات في كشكول محاضراتها.
2: حلو.
3: جاب زميلتها في كليه الاثار، زميلتها دي كانت انسانه يعني ايه مخبيه ان هي مش طيبه بس بتمثل الطيبة عليها وتتعامل معها انها صديقتها وحبيبتها وكده.
2: حلو موجودة دي.
3: خدت التشكول وعلى سبيل ان هي تنقل منه المحاضرات وكده. ففوجئت بالقصة. وتتبعت الخطة بتاعتها وراحت كلية الاداب. ودخلت مدرج 74 فلقت المعيد دوت وقعد بعيد عنها من غير ما تاخد بالها. وفهمت ان القصة دي الكلام اللي بتكتبه ده مش كلام خيالي، ده كلام حقيقي وهي بتحب واحد. حسدتها على الحب ده.
2: هايل. ها.
3: حسدتها على الحب ده. وان هي كان نفسها هي حياتها
2: اللي تبقى بطلة القصة دي.
3: ان هي تبقى بطلة القصة. وقررت تستغل سلبية سهام. ان هي تبقى ايه. فان هي القصة دي. وراحت وقالت له ان هي بتحب. وحكيت له كل التفاصيل الدقيقة
2: اللي كتباها سهام.
3: كانت بتكتبها في المحاضرة. ان هي الشخصية. سرقت منها الشخصية. سرقت منها قصة الحب.
2: سرقت منها حياتها يعني.
3: سرقت منها حياتها. سرقت منها حياتها. وفعلا الشخص ده تعلق بيها بالتفاصيل دي. كان بيدور على حد يحبه كمان. فلقى فيها الشخص ده اللي بيحبه ده. وارتبط بيها وجوزها وكملوا حياتهم مع بعض. بعد سنين طويلة الصديقة دي انتهت علاقتها بسهام تماما لما سهام اكتشفت ان هي عملت فيها الحركة دي. بعد سنين طويلة شاء ربنا ان زميلة الزوجة دي تموت. وبالصدفة تقابل سهام الراجل ده
2: ممدوح واسمه ممدوح سميناه ممدوح.
3: تقابل الراجل ده فتعرفها على نفسها وتقول له انا الطالبة اللي كنت بقى كنت بتفرج كنت باجي واحضر وبدأ هو يتذكر يحاول يتذكر يتذكر وبدأت تحكي له القصة. فهو قال لها رد الفعل
2: يا خسارة ضاعت فرصة العمر.
3: بالضبط.
2: إن هو الله الله يا أستاذ عبد الله. لا لا ما شاء الله. أصل كمان أصل اللي أنت عملته ده حلو بقى لأن كل الناس اللي بعت مسجز أنت عملت اللي هو الناس كانت ما عندهاش الجرأة تعمل الباك ستوري اللي هو إن فيه قصة قبل ما بنبتدي القصة إن إحنا عندنا موضوع قبل ما بنوصل للمشهد ده. فاللي انت عملته ده انا بشكرك عليه لانه ناس كتير كاتبه القصه بدايه من يا ترى حصل ايه بشكل موجز كده لكن انت عملت لا عملت جبت لنا شخصيه دخلت لنا شخصيه اضافيه وعملت ان الشخصيه دي هي البطل الضد يعني الانسان اللي عمل الشر في القصه وانه الانسان ده لا ده قصه جميله كمان يعني فكره الانسان اللي حياته كلها ضاعت من غلطه او من تفصيله او من ان هو كان متاخر انه يعلن عن مشاعره او ان هو يبقى واضح في اللي هو حاسس بيه يعني.
3: بالضبط.
2: فانا بشكرك جدا ده مجهود اشكرك عليه.
3: انا بشكرك انت اللي بتستحس الافكار دي جوانا وتخرجيها.
2: ربنا يخليك. لا ده انا اللي فعلا بشكرك كمان لان انت انا واثقه من ده والمسجز فعلا ابتدت تيجي يعني اللي هو طب احنا هنعمل ايه بعد قصه عبد الله يعني قفلت الجيم على الناس يعني عشان احنا كنا ماشيين في حاجات لطيفه لايت كده انت وديتنا في حته فيها بقى وايه يعني جه في بالي ان رقم المدرج كمان يعني ان انت بتقول رقم 74 حسيت ان القصه ينفع يبقى اسمها 74 اصلا يعني اللي هو الاحداث اللي دارت مدرج 74
3: كنت ورا المدرج ده.
2: ايوه بالظبط انت عشان كده استدعيتها. وعلى فكره كلامك ده برضو يخلي الناس تبقى عارفه ان احنا منين بنجيب الافكار والقصص بنجيبها من تفاصيلنا احنا من يومي من حياتنا من الاماكن اللي رحناها وخرجنا فيها الفرق بس ما بين حد عنده موهبه محتاجه تتلمع وحد ممكن يكون بعيد انه عينه بتلقط ايه عينه بتشوف ايه. احنا ممكن ننزل احنا الاثنين في نفس المكان بس انت تاخد بالك من رقم المدرج وانا اخش واخرج من غير ما اعرف هو رقم كام. فهي ده بس الفرق يعني فعشان كده انا بشكرك جدا ودايما اضافاتك مضيفه جدا جدا اشكرك جدا جدا يا استاذ عبد الله ربنا يخليك
3: وده مش دي فرصه نقطع
2: لا يا نهار ابيض ده انت ده مش غريب عليك خالص يعني ده حاجه متوقعه يعني جدا المستوى ده وده قريب من كتاباتك ومن كل شيء انت بتقدمه اشكرك جدا يعني
3: ربنا يخليك
2: يا استاذ عبد الله ما تغيبش بقى يبقى تعالى كل فتره كده اصدقاء السيره الذاتيه كمان مش محتاجه مجهود ده هي نص صفحه نص صفحه المساله سهله
3: ممتعه جدا
2: طبعا جدا انا اصلا حتى كنت قلت ده للناس ان انا كنت باخدها في ماده السيناريو بعمل فيها لنفس اللي بعمله ده يعني كنا بناخد المقتطع او المشهد او اللقطه ونطورها بالطريقه دي يعني
3: بالضبط.
2: فده شيء ممتع جدا يعني واعتقد حتى اللي مش بيدرس السيناريو او اللي مش في الشغلانه لو حد مهندس حد هيبقى معجب بالفكره انك تشغل دماغك يعني
3: حقيقي
2: اشكرك جدا يا استاذ عبد الله وابقى تعالى دايما بقى اشكرك مع الف سلامه مع السلامه
3: باي باي
2: يعني اعتقد بصراحه الاستاذ عبد الله ادانا قصه تعرفنا ازاي كيف تكتب القصه اصلا يعني ازاي بقى انت بتكتب القصه هو اداك الخلفيه اللي وصلتنا للقطه دي بتفاصيلها يعني، ودخل بطلة ضد، عشان بطلة يعني اللي هو البطل الشرير ده اللي بيظهر بالبلدي كده، عشان تورينا احنا ازاي وصلنا للقطة دي. وان الراجل ده لما قابل الست دي اكتشف انه هنا ضاعت فرصة العمر من الخلفية الكبيرة اللي هو حكاها لنا. في ناس كتير بصراحة كاتب حاجات شبه كده. انا في قصة كان حد كاتب ان الراجل عنده فقدان ذاكرة وان هي مراته وبتنساه، وانا بس انا للاسف المسج راحت، بس انا عايزاها ضروري لانها يعني كانت مسج تحفه. وكان بيقول انه هي كل شويه بينسوه، هو بينسى هم مين، وهم بيفضلوا يحكوا له حكايات عشان يفتكر. ده برضو مدخل في منتهى الذكاء او طريقه ذكيه جدا للتعاطي مع المشهد اللي احنا قريناه بصراحه. فدي حاجه اشكركم عليها جدا جدا يعني. في كمان في ايه دي ايه بقى حقيقة عليها اني لخبطتك، انا مواليد 94 بس كانت الدراسة واخداني من الحياة، وكنت بسمع حلقات من برنامج منطقتي وبعدين انشغلت شوية عن الراديو، ولما رجعت اسمع تاني تابعت برنامجك على طول وبعتلك الحلقتين اللي فاتوا، بس ملحقتيش تقولي رسالتي. انا ربيت يا سارة، ده انا بشكرك جدا، بشكرك قوي ان انت يعني كنت من منطقتي ورجعتي لقيتيني هنا في ديجافو. شوفي شو هدا من قبل، والله كل الاشياء حصلت باختلاف التفاصيل فعلا يعني. انت زمانك دلوقتي بقى ايه؟ طب قولي كلميني عنك، انت خلصتي بقى دلوقتي يعني بتعملي ايه دلوقتي؟ عشان حاجة حلوة ان حد كان بيسمعني ووقت الدراسة، واكيد دلوقتي انت بتشتغلي او بتعملي بقى حاجة تانية. كلام منطقتي ده من 9 سنين، 9 أو 10 احتمال كمان، 10 دي السنة 9 فايه انت فين دلوقتي بقى؟ قولي كده يعني طمنينا عليك. هبة انت صح. كان في المسج بتاعت هبة دي ضروري اقراها يا رب بس الاقيها بسهولة، عشان هبة كانت برضو قايلة حاجة حلوة جدا. يا هبة لو لسه سمعاني بعتي اي حاجة عشان المسج بس تطلع فوق فاعرف اقراها. هبة صح هبة قالت ايه؟ هبة كانت فين؟ طب لحد ما هبة تبعت لو سمعاني. في كمان والله انا بقول ان هو كان متقدم لها في نفس الوقت، كان متقدم ليها شخص تاني ظروفه متاحة للزواج، والاهل كانوا موافقين ان هو كان ليه فرصة، الاهل كانوا موافقين على الشخص اللي متقدم لها، وممدوح ده كان عنده فرصة عمل كبيرة جدا برا مصر، والمفروض يسافروا سوا ليتجوز واحدة يسفرها معاه يعني، لكن ظروف اهل البنت كانت صعبة قوي، واللي كان متقدم لها كانت حالته المادية كويسة، فواضح ان هو كان هيرفع من شأن الاسرة يعني، والظروف كانت هتبقى افضل، عشان كده هي ضحت بحبها عشان اهلها يبقوا حالتهم احسن. وهو زعل وتأثر جدا، وكان مفروض عليه انه يختار يا مستقبله يا حبه. وهو لما شافها بعد السنين قال لها كده اكيد اتجوز ومعاه اولاد، عشان كده قال لها الفرصة ضاعت، واكيد مراته مشيت معاه مشواره، فمش معقول يضحي بيها. دي برضو قصة فيها ملمح انساني كده، وملمح ايه يعني علاقة بانه الانسان يعني بعد ما لقى الفرصة بعد زمن، لأ هو شايف انه يعني حلو الوفاء اللي كان في الاخر ده، ان هو مش بقى عارفين فيلم اغلى من حياتي بتاع شادية وصلاح ذوالفقار، اسمه اغلى من حياتي صح؟ هبة لو سمعنا برضو هبة هتقول لي اللي هو فكرة ان انت بعد ما بتلاقي الحب اللي ضيعته زمان او اللي ضاع منك لظروف كتير بتقوم واخد الفرصة تاني وتتجوزها. هو اتجوز شادية في السر، لكن هنا هو بيقول لا هو مش هيضحي بالست اللي مشيت مع المشوار. افكار نيرة وجميلة جدا جدا. نسمع توليد بقى
0: وإليانا هنعيش، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: على facebook.com/nouboomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله يا جماعه بجد يعني زي ما قلت لكم كده في الاول بجد شوف حتى ابتديت اتلعثم من كتر الفرحه والسعاده انه لما بنلعب اللعبه دي هي لعبه رهان على حدث طوب. انا بكون داخله ايه بركه كده يعني لو ان شاء الله يعني لا هي بحاجه انا واثقه فيها بنسبه كبيره وانتوا دايما بتاكدوها لي ان لا الناس وزي ما قال عبد الله كده ان الناس هتتجاوب معايا وزي ما هو قال انه لما بنزق في القعدات بتاعه العصف الذهني ونحن نقعد نفكر كده الناس بتعلى. يعني في ناس بعتت قصص ولما لقيت الكلام سخن بعتوا قصص تانية اكتر. يعني كان في بقى طلب جماهيري ان عايزين نعرف هبة القصة يعني كانت نجوان بعتها بتقول المسج بتاعت هبة ازيك يا هي حاسة انك وحشاني جدا يا رب تكوني بخير. بالنسبة للقصة الحقيقة انا رحت الاول درج كل شيء ممدوح كان بيحب سهام زمان وهم في الجامعة وما كانش عنده الجرأة انه يصارحها وياخد خطوة وهي حكيت له ازاي اتعرفت على جوزها وحبته بعد ما كانت معجبة بيه بس كانت مش عارفة انه كان بيحبها لانه كان مش بيبين وقال خسارة لانه كان هو السبب انها تتعرف على جوزها بالذات انها كانت بتبادله نفس الشعور. هو كان مندهش انها لسه خفيفة الظل زي زمان عشان كده قالت له مفيش داعي ان الواحد يتحرج وان هو يتحرج يضحك في السن ده او يضحك بعد السن ده بس أتمنى الوحي يجيلي وأفكر في قصة تانية بس فكرة الزهايمر حلوة قوي. هبة في سياق آخر يا هبة جميل جدا جدا وأكلمك بتفاصيل أكتر بقى كده بس عجبني جدا طبعا. بالنسبة لفرصة العمر هبة برضو بتقول أعتقد الأول حلوة قوي برضو البوينت فيو دي في رأي هبة في فكرة فرصة العمر وأنا أتفق معها بنسبة كبيرة جدا. يعني أعتقد الأول إنها ممكن تكون شغل بعدين اكتشفت إنها مواصفات ممكن تكون إنك تقابلي شخص عمرك ما كنت هتعرفي تقابليه من غيرها. تقصد من غير فرصة العمر من غير ما الفرصة دي تيجي الظرف يعني نقدر نقول من غير ما الظرف ده يجي يعني ومش شرط يكون علاقة عاطفية ممكن صداقة مع ناس حقيقية بجد ربنا يرزقنا جميعا بأصدقاء حقيقيين. دي تبصي تحتها مليون خط يعني أيوة الفيلم أغلى من حياتي. أنا قلت هبة هي اللي هتنقذني هبة هي اللي هتقول إيه الفيلم ده فيلم إيه يعني في كمان فين أيوة المسج اللي أنا بدور عليها يوستينا بالنسبة لفرصة العمر هي متمثلة في حاجة معينة نفسي تحصل لكن أنا بعتبر إن في ناس بنقابلهم في حياتنا بيكونوا فرص لينا مش شرط علاقات عاطفية لكن علاقات قيمة وحقيقية عموما زي كلام هبة كده كلام سليم جدا يعني. أما بالنسبة لمدام سهام والقصة اللي قالتها الأستاذ ممدوح أنا شايفة أنه أستاذ ممدوح كان فاقد الذاكرة وهي مراته. بصوا بقى هنا هي راحت فين يعني كان فاقد الذاكرة أستاذ ممدوح هو اللي كان فاقد الذاكرة بصوا بقى الجمال وهي مراته عادي والحقيقة أنه كان قاعد بالغلط على كرسي بعيد لكن لما شافها ولسه لما شافها يعني رجع اللي هو بقى ايه زي ما قلنا في طيف واسع جدا في الفكره ليها علاقه بالنسيان وفقد الذاكره والزهايمر يعني موضوع كبير ده ما ينفعش يختصر في ان الحد اهل ان هو ياخد باله من طفله او كده او لا الموضوع كبير جدا يعني. فهي بتقول كان قاعد بالغلط على كرسي بعيد لكن لما شافها ولسه بيشوفها على انها حبه بتاع زمان مش فاكر انهم متجوزين بس شايفها صغيره زي زمان وراح يسلم عليها وهي عشان عارفه حالته مش بترفضه ولا بتقوم زعقه او اي حاجه بالعكس بتتعامل مع كل مره يعمل ان هو ايه شافها من جديد يعني وفي كل مره بيتوه ويرجع يسلم عليهم كان بقالهم زمن ما تقابلوش. المهم انها حكيت له قصه حبهم اللي كانت صعبه بس ما كملتش للاخر وهو طبعا مش فاكر فاتسحل في القصه وقال لها يا خساره ما استغلتش الفرصه. ده برضو طرح ذكي جدا جدا هو كده حولت الادوار هي ما بقتش الست هي البطله لا ده بقى الراجل هو اللي عنده مشكله في الذاكره والراجل هو اصلا راجل عمال كل شويه بيتوه من اسرته نظرا للمشكله دي. فهي بصراحه هنا لا شايفاها بشكل جميل جدا بالنسبه لي يعني هي كمان بعتها لي تاني شكرا جدا جدا يا يوستينا. انا حاسه انك اول مره تسمعينا يا يوستينا فلو ده حقيقي بلغينا قولي لي بقى لو انت اول مره تسمعينا، واتمنى ما تكونش اخر مره خالص. لو انت يعني لو الاداء ده اتمنىك تبقي معانا بقى كده ايه من الناس صحابنا اللي بنتكلم ايه كل شويه بنقعد نلعب مع بعض العاب شبه كده. هي وسينا بتكتب فاعتقد هتقول بقى اول ايوه اول مره فعلا، اعتقد ببساطتي بقى تبقي تيجي على طول. اهديلك بقى اغنيه ساموزين عايشني، انا بسمعها معاكي لاول مره فمش عارفه الكلام هيبقى ماتش لاي درجه يعني، بس خلينا نسمعها مع بعض كده ونرجع نقول حاجه مهمه قوي نختم بيها الكلام ليها علاقه بكل الكلام اللي اتقال. ودتني على فكره، انا ما كنتش ممكن يعني ما كنتش محضره قوي، انتوا اللي ودتوني على فكره ان انا اتكلم عن حاجه على يعني انطلاقا من كل كلامكم او القصص اللي انتوا ايه اللي انتوا الفتوها النهارده كده على الهواء. نسمع بقى ايه ساموزين.
0: ساموزين عايشني اغنيه جديده.

والله يا جماعة شكرا قوي، شكرا جدا والله على كل المسجز الجميلة والناس اللي بتسمع لأول مرة، ويتمنى يا يوستين الأغنية تكون عجبتك عشان بتسمعينا لأول مرة كمان. عايزة بس أقول حاجة للناس اللي بتبعت فويس نوتس، أنا مش هعرف أسمع فويس نوتس لا على الهوا ولا حتى أوف إير، هيبقى حاجة صعبة يعني فياريت الكلام يبقى كتابة، يعني لو أنا حكي القصة فويس نوت فمش هعرف أسمع ده. فياريت بس نبقى الحاجات مكتوبة، ويا سلام بقى لو نلتزم بالكتابة زي دكتورة هبة الله يكرمها يا رب كده ووفقها في حياتها، كاتبه الكلام مرصوص ورا بعضه مش داخل في بعضه، خلتني اقرا المسج كده ما حسيتش بيها، فلو نعمل زيها بقى تبقى الحياه جميله. انا بقى كنت بقول لكم ان كل المسجز والكلام والقصص اللي تم تاليفها دي، وده شيء عظيم اتمنى دايما نبقى ربنا يدينا العمر والصحه نعمله كده، فكرتني بكتاب لسه حتى كنت بقول للزميل العزيز بسام اوف اير، يعني زميلنا في السوشيال ميديا الصديق العزيز، انه كان في كتاب اصلا لو تفتكروا كنت من فترة طويلة أعتقد مش يعني في كلام مع كبار أو في كيمياء كنت اتكلمت عن الممرضة الأسترالية اللي هي اسمها براوني أو براوني تقريبا، مش عايزة أقول الاسم غلط، إن الست دي كانت مسؤولة عن، هي ست من أستراليا وكانت مسؤولة عن الحالات الناس كبار السن اللي حالتهم حرجة أو الناس اللي هي يعني إيه أمراضهم مستعصية وإن هي بتعيش معاهم أيامهم الأخيرة. فست دي عملت حاجة ملهمة جدا، هي كتبت كتاب بتحكي فيه عن أكتر خمس حاجات اجتمع عليها كبار السن إن هم يعني يقولوا إنها حاجات ندموا إن هم ما عملوهاش. وبالمناسبة في ناس في الكتاب قالت إنها ما ندمتش على حاجة، وإنه لو رجع بيها الزمان ألف مرة هعمل نفس اللي عملته تاني كل مرة، في ناس عملت كده. لكن أكتر الحاجات اللي كانت لافتة في الخمس أشياء دول هي الناس اللي فكرت مثلا أو اللي قالت إنها ندمت إنها أدت الشغل زيادة عن اللزوم، انها الشغل كان بالنسبه لها حاجه قويه جدا، وان الشغل كان بالنسبه لها كان بتبديه على اي حاجه في حياتها. للاسف احنا بنعيش في عصر يعني غصب عننا الشغل بيسحب من العمر والحياه، واتمنى ان كلنا ولا اساسني نفسي نعرف نهندل ده. وناس تانية اتكلمت عن الاصدقاء ان هي ندمت ان هي ما حافظتش على صداقات على مدى بعيد وخسروا اصحاب كان ممكن جدا ان هم ما يخسروهمش. وناس ثالثه اتكلموا على او التفصيله الثالثه يعني ان هي اتكلموا على ان هم كان نفسهم يعملوا اللي نفسهم فيه من غير ما يخافوا من الناس. دي بقى تحتها دي شليون خط، لان دي قافة حارتنا خايفين من الناس، يعني مش النسيان كده زي ما قال نجيب محفوظ كاتب قصتنا النهارده، لا هو يعني ان احنا خايفين من الناس اللي هو خايفين المفتك عشان ما حدش يقول حاجه. فعشان كده في ناس بتعيش حياتها كلها هي خايفه تعمل تصرفات عشان الناس هتقول ايه. ففي ناس قالت انها لو كانت رجع بيها العمر هي ندمت جدا ان هي اخرت حاجات نفسها فيها عشان خايفه من الناس. وناس اتكلمت ان هي ما كانتش بتعبر عن مشاعرها، ان هي ندمت على كل الفرص اللي ما ادتهاش لنفسها انها تعبر عن مشاعرها للناس اللي بتحبهم بما يكفي. ودي برضو من آفة من آفات حارتنا، يعني كنت قبل كده اتكلمنا مع بعض على الهوا وفي كذا حاجة اعتقد في حياتي اتكلمت في القصة دي، ان فكرة ان احنا متعودناش يمكن في بيوتنا ان احنا نحضن بعض، ده بجد ده شيء مشروع وحميد جدا وصحي لأبعد الحدود، يعني ما تعودناش على كده. ممكن برا نبقى بنمارس الحب مع الناس وبنقول كلام عظيم، لكن ما تعودناش في دوائرنا القريبة ان احنا نحضن بعض ونقول لبعض كلام حلو وداعم للناس اللي من اهلنا، بنعتبر اللي هو ايه العشاء موكلنا كده، ان هي علاقات هتستمر وهتتوغل يعني. فبراوني دي بصراحة الكتاب ده عظيم، والكتاب ده ما كانش كبير على فكرة، يعني مش كتاب كبير ينفع يتقري، وهو ممتع جدا ولذيذ، وبتحكي فيه عن نماذج كمان من الكلام اللي اتقال لها، وفي حتى فيديوز كتير قوي على الانترنت يعني عن ناس بتقول ان لو رجع بيها الزمن هي كانت اتعلمت الرقص، كانت اتعلمت مش عارفه ايه، حكايات انسانيه نستقبلها بصدر رحب كده وما ناخدهاش بعنف، لا ناخدها بانسانيه، يعني ان الناس بتقول احلام وطموحات كلها طموحات واماني، من حق كل انسان ان هو يحلم. يعني انا اتبسطت جدا جدا معاكم النهارده، ببسط قوي من الحلقات اللي بتكون مختلفه، يعني ما بتكونش فيها الحاجات بشكلها التقليدي وبشكلها العادي ان احنا نحكي قصه ونقعد نشوف دوافع الناس، لا احنا هنا احنا اللي بنعمل القصه، احنا ايه احنا القصه اصلا، فده في حد ذاته شيء عظيم اشكركم عليه. دايما اقول لولاكم انا ما كنتش هعرف اعمل النوع ده من الحلقات اطلاقا، لولا اني ببقى عارفه ان الناس هتبقى سنداني في حاجه زي كده، يعني اشكركم جدا، وإن شاء الله نتقابل الأسبوع الجاي بألف خير مع قصة جديدة بقى، وممكن نلعب لعبة جديدة برضو، إيه خلينا نشوف الدنيا كده إيه شايلالنا إيه الأسبوع الجاي إن شاء الله. أنا كنت معاكم على الهواء لمدة ساعتين أي عبدالعاطي، وأشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي بألف خير. معكم أسيبكم دلوقتي مع أصالة.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل، كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: بقولك ايه؟
1: على نجوم FM.
0: ايه؟
1: مش هنبطل ايه؟
0: اوعدك يا باشا.
2: اكسكلوسيف نجوم FM. عمرو دياب جيت لك. اغنية جديدة على نجوم FM.

الفنان محمد عدوية في أجمد 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كي

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000.

0: على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: النجومة في أهل
1: على كيفك
2: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويف
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

معلش محدش فينا بيتعلم ببلاش اتجرح واتعلم ولا بأساذج وسط الناس ما بلاش تستنى اي حاجة من اي حد صاحبك بجد ما يسيبكش لو الوقت شد ولا اقولك كويس انه سابك يعرف قيمة غيابك العيار اللي ما يقتلش او يجدحنا في وسط غابة يمكن عشان غلابة

0: عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، يا خلي أغنية جديدة.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
6: يا حبيبتي ذاكري،
7: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
6: بعدين
7: بعدين بعدين بعدين.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

استنوا فريق حلم ممثل مصر والحائز على بطولة The Genuine Cup العالمية لكرة القدم. هنسمع حكايتهم الملهمة ورحلة كفاحهم اللي وصلتهم للفوز بالبطولة في حلقة خاصة من في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلا جاهزة.
2: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعا، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين،
2: ومختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان،
2: وأنا يمنى عاد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام.

0: دلوقتي إيماعاتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. حلقة من الحلقات اللي هيبقى فيها كلام كتير، نظرا لان موضوع النهاردة هيكون موضوع فارق شويتين في هذا البرنامج، نظرا يعني ايه للمقارنات اللي هتبقى فيه كتير. ولكن خليني اسلم عليكم في البدايه قبل ما ادوشكم واقول لكم النهارده هشغل دماغكم بايه بصراحه وايه الموضوع اللي هتكلم معاكم فيه النهارده. خليني اسلم عليكم واقول لكم ان انتوا تسمعوا يوسف بركات على الهواء مباشره كل يوم حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. بادئين حلقتنا دلوقتي. خليني اقول لكم ان انتوا ايا كان الاغنيه اللي عايزين تسمعوها يلا بينا ابعتوا لي على الواتساب على 0155955 5006 أو كلموني على 388-35-022 نظرا ل يعني ممكن إيه مداخلاتكم عشان نبدأ نتكلم مع بعضينا في موضوع النهاردة. أول حاجة عايز أقول لكم، يعني لو أنتوا دلوقتي على طريق إن شاء الله توصلوا بالسلامة، ولو أنت دلوقتي بتكلمني وأنت قاعد في البيت فجهز مشروبك الجميل وحاول تستعد معايا لحلقة جديدة نفصل بيها عن الدنيا كلها. موضوع شوية هسحلك معايا فيه ولكن هيكون هروب كده من هذا الواقع. ليه؟ انا بحسبها كده دايما، اي حلقه بكون موجود معاكم فيها بحس ان انا ايه، تعالوا نبعد خالص عن كل الضغوطات والروشه اللي بتبقى في الحياه وتعالوا نقعد مع بعض قعده لمده ساعتين نتكلم فيها وندردش مع بعضينا. احب اقول لك ان لو انت عمرك ما بعتت على الواتساب وعمرك ما كلمت اي برنامج، فان شاء الله تكون هذه هي الفرصه الكويسه. ليه؟ لان انت مش لاقي احسن من كده. هتقول لي ليه برضه؟ هقول لك لان يعني صباح الفل، احنا بنبقى قاعدين مع بعضينا قعده جميله، قعده صحاب وعيله كده مع بعضينا. فحب اقول لك ان هذه هي انسب فرصه. ودايما خليني افكرك ان انا هبقى امين جدا على ايا كان الافكار اللي انت بتفكر فيها حتى لو كانت بالنسبه لك غريبه. يعني هدوشهم انا هقول كده، ممكن تكون افكار مختلفه طول الوقت تلاقي دماغك بتشغلك في حاجات ممكن تبقى فاكر ان انت لوحدك اللي بتفكر فيها. فحب اقول لك ان هذه هي ان شاء الله المساحه الامنه لوجودنا هنا مع بعضينا، وهذا هو البرنامج اللي انت بتتلقى فيه جميع الافكار ايه الغريبه اللي طول الوقت بنفكر مع بعضينا بحاجات حياتيه واجتماعيه وانسانيه وكده، ولكن دايما بتبقى انا لوحدي. لا انت مش لوحدك يا معلم، احنا هنا بنفكر في كل اللي انت عايزه. خليني بقى ادخل معاك وافكرك واعرفك يعني ايه موضوع الحلقه النهارده. هو بصراحه موضوع شغل بالي كذا مره، نظرا ان هو موضوع ايا كان الاجيال اللي فيه، ايا كان الاجيال اللي في الدنيا، ايا كان كم البرامج اللي ممكن تكون موجوده في الدنيا من منذ بدايه الراديو بقى والتلفزيون وكل الحاجات دي كلها لحد اخر الخليقه خالص، هتلاقي الفكره دي موجوده ومتأصله في كل جيل، الا وهي فكرة ان انت وانت في سن صغير شويتين. ايوه انا بدأت اشرح لك اهو موضوع الحلقة النهاردة، فركز معايا. دايما بتلاقي نفسك وانت صغير بيبقى فيه حاجات كده بشكل تلقائي من نفسك، دايما مش عارف بقى بيبقى فيه تفاوت في السن. يعني تلاقي مرة وانت في اعدادي مثلا في كان ناس هما في ابتدائي، ناس هما في اعدادي، ثانوية عامة، يعني ايا كان الفترة الزمنية وفترة العمرية ليك او ليكي، بتلاقي دايما انت بتقعد تفكر انا لما اكبر مستحيل اعمل كده، انا لما اكبر مستحيل اعمل الحاجه الثانيه دي، مستحيل اعمل الحاجه الثالثه دي. فبيجي لنا 100 فكره في 100 اتجاه، وبتلاقي نفسك في مليون فكره لا انا مستحيل اعمل الحاجات دي خالص، ده انا لما اكبر هبقى مش عارف ايه. وتلاقي دايما الافيه الشهير اللي ممكن يكون متواجد على الانترنت في السوشيال ميديا ميمز وحاجات كده، اللي هو ايه، انا 25 سنه ديت هكون بساعد بقى الناس المحتاجه وهكون مكتفي ماديا ونفسيا وعاطفيا، وعارف انت الحته دي 25 سنه دي انا هوصل بقى اللي انا عايزه وبتاع. بتلاقي نفسك 25 سنه انت اللي بتقول هيلب، حد يساعدنا يا جماعه مش عارف ايه وبتاع. فبتلاقي دايما سخريه كده من القدر ان انت لما بتكبر وتنضج بتعمل كل اللي انت قلت مش عامله عادي خالص. المفارقه دي دايما بحب اتامل فيها، نظرا لان انت بتقول الوقت اولا بتلاقي نفسك بشكل تلقائي بتفكر كده، ثانيا بتحصل بشكل جذري في كميه افكار غريبه. بتلاقي نفسك كبرت في نص العشرينات او اخر العشرينات، بدايه الثلاثينات، نص الثلاثينات، اخر الثلاثينات. وانا مش زمان صحابي اللي كانوا بيشربوا سجاير هناك دول كنت بقعد اقول يا لهوي مستحيل طبعا، يعني انتوا ازاي يا جماعه بتعملوا كده، بتدمروا صحتكم جدا وبتاع. هل بتتبسط لما بتلاقي نفسك اتغيرت وغيرت رايك، ولا بتحس ان هو انا الصح زمان ولا الصح انا دلوقتي؟ يعني دايما بيبقى فيه التساؤل بتاع مين الصح ومين الغلط. طب هل انا عشان كنت وانا صغير جه في دماغي كم التساؤلات اللي في دماغي بتاعت لا انا مستحيل اعمل كده لما اكبر؟ طب هل دي كانت سذاجه مني وكنت صغير معرفش كم الضغوط بتاعت الحياه وكم متعرضتش لكم زي ما تقول ايه الصدمات بقى ولا كم ان انت يتعرض عليك حاجات كتيره في حياتك عموما. فكنت فاكر ان انت عشان زي اللي بيقولوا كده ايه اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار, فاهم انت المبدا ده. فبتلاقي نفسك طول الوقت بتفكر هل التغيير ده مو انا كنت لازم تبدا تبرر لنفسك, ولا ده انا فاشل جدا, ده انا بوظت كل الاحلام اللي كنت عايز اعملها وانا صغير ودلوقتي بقيت بني ادم تاني خالص. اه طبعا بيبقى فيها سنه كده بعضهم من اغاني كايروكي وبعضهم من الاغاني بتاعت ايه ان انت بتبقى قاعد في لحظه حزن كده اللي هو اتغيرت جامد انا ما كنتش كده والله. وتجي لك بقى الافلام طبعا ايه الهوليووديه الجميله اللي بتلاقي واحد بقى بيبص في المرايه يروح كسر المرايه وباصص على نفسه تلاقي حته صغيره بس اللي هو ايه اتغير جامد ان كان يعني. بس طول الوقت بتحس ان دايما كان في تفكير بيجي لك وانت صغير, وبعض المبادئ اللي انت بتقول انا هفضل متمسك بيها, بعض الافكار اللي بتبدا تقول انا هفضل متمسك بيها ومستحيل اعمل كده, لا هعمل كده, لا مش هعمل كده, لا هعمل كده وبتاع. في الرحله في النص بتلاقي نفسك اتغيرت تماما لحد سن معين اللي انت ممكن تكون واقف دلوقتي وبتسمعني فيه. حلو, دي الرصه اللي في البدايه سحلتك معايا ودخلتك جوه تفكيري. خلاص هسالك بقى سؤال جدا الا وهو عايزك النهارده تفتكر وتشوف ايه الحاجه اللي وانت صغير قلت مستحيل اعملها ولكن لما كبرت ونضجت عملتها عادي. هل بالشكل السلبي او بالشكل الايجابي, عايزين على قد ما نقدر كده ايه نستعرض مع بعض بعض الافكار, وفي نفس الوقت محتاج ايه الهدف في الاخر ايه يعني. اول ما نقفل الحلقه دي استفدنا ايه يعني يا عم بعد الساعتين دول؟ اتمنى تكون في الاخر زي ما تقول كده دايما بأجنت الريمايندر كده اللي هو تعالى نرجع تاني يا معلم على التراك, لان انا اصلا محتاج ايه اللي يرجعني تاني على التراك. انا بتكلم معاك يوسف اللي هو محتاج تاني اللي هو لا انا ليه وقفت ده, طب انا الرياضه دي ليه كسلت, طب هو انا ليه بطلت اكل كويس, ما كنت باكل مش عارف ايه, طب ما انا كنت بصحى بدري جدا وبظبط الدنيا اهو. فبيبقى في دايما سكك كده انت بتلاقي نفسك انحرفت عنها وبعدت خالص عن التراك بتاعك وبعدت خالص على الديستنيشن والوجهه اللي انت كنت المفروض رايحها, وبتلاقي نفسك روحت في حته تانيه خالص. ايا كان سنك كام, ايا كان بتعمل ايه في حياتك, ايا كان شغلانتك ايه, حب اقول لك ان هذا البرنامج لجميع الفئات العمريه ولجميع ال مش عارف بقى اسمها ايه الفئات العمليه يعني كل البشر. اتمنى تكون بتشارك معايا النهارده. هتبعتولي على ايه؟ على 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 388-356-022. نطلع فاصل وبتسمعوا اي حد اسمه يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في موجودين مع بعض. لسه بنبدا الحلقه ما تروحوش في اي حته. فاصل سريع ونرجع تاني.

لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه معا.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوش البركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. حلقة بداية الاسبوع، حلقة يوم الحد، وبكون موجود معاكم كل يوم حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على الهواء مباشرة. طيب ايه سؤال النهاردة؟ بسألك دلوقتي وبقولك ايه اللي اتغير في شخصيتك، ايه اللي اتغير في طباعك، ايه اللي اتغير في حياتك عموما. وكان في قرارات كتيرة ممكن تكون قررت وانت صغير انه لا انا مستحيل لما اكبر اعمل كده، بس اكتشفنا ان انت دلوقتي بعد ما كبرت ايها الشخص اللي ممكن تكون انت شايف نفسك ايه، فشلت جدا في ان انت توصل للي انت كنت نفسك فيه. ولكن ان كان بقى اللي حصل ما وصلتش لده، ايه الحاجة اللي اتغيرت في تفكيرك وعايزين نعرفها. بس كده يا سيدي، هي دي القصة، انت ليه مكبر الموضوع؟ ماشي، نقرأ بقى الرسائل اللي الناس بعتتها على الواتساب ونسلم على الناس. انا عايز انام يا يوسف، عندي شغل بكرة بس عايز اتفرج على الحلقة برضه.

برضو اجل الحلقه لبكره. طب ما انت بعد بكره يبقى عندك شغل برضه حبيبي، ما اختلفناش. صباح الفل عليك يا حبيبه، اقعدي شويه كده وبعدين ابقي نمي. يا يوسف عامل ايه النهارده؟ انا نهله بطلب منك اغنيه عمرو دياب، احنا اتاخرنا، احنا اتاخرت عتابنا تقريبا، صح كده؟ دي نهله. صباح الخير يا نهله وحاضر، هحاول اشغل لك اغنيه عمرو دياب بس كده. ازيك يا يوسف؟ عايز اسمع اغنيه غمضت عيني لرامي صبري. حاضر. مش كاتبه اسمك بس هو رقم اخره 857. صباح الورد يا جو، عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا تمام يا مريم، انت عامله ايه؟ حلقه موفقه كالعاده، وما بتسمعك معايا النهارده وبتسلم عليك. صباحي لست الكل، منوره الدنيا والله العظيم. يا مو مريم، خلينا كل حلقه نقول يا مو مريم. انا دينا بسمعك من نيويورك، وممكن تشغل اغنيه تذكرتي رايح جاي جاي جاي. ماشي، حاضر حاضر يا دينا، وصباح الفل عليكي. ازيك يا جو، عامل ايه؟ بسجل حضور وبطلب اغنيه محمد الشنوبي الجديده. حاضر. دي مروة، كمية أغاني كتيرة. حاضر، هحاول أعمل كده. طيب حبيب قلبي، والله بفضل استنى الحلقة بتاعتك كل مرة. مساءك ورد، صباح الفل يا كبير. أنا كنت 145 كيلو وكنت فكر أن عمري ما هخس، والحمد لله عملتها. أنا دلوقتي 37 سنة، الحمد لله رب العالمين، بقيت رياضي محترف. الله، حلوة دي، جدع أن أنت جبت برضو الموضوع بتاع الحلقة من السكة دي. إيه الحاجة اللي أنت كنت ممكن تكون متخيل أنت مش تعرف تعملها خالص وعملتها؟ ده محمد علي، صح كده؟ ده الاسم المكتوب على الواتساب. فمنور الدنيا ابو حميد، والله جدع يا عم. مساء يا جو، مساء النور يا منة. وانا صغيره كنت بقول مستحيل اشتغل مدرسه نهائي، على الرغم ان خالته الله يرحمها كانت دايما تقول لي انت قبل النظره. بس اول شغل ليا كان مدرسه، وكنت بقول مستحيل اشتغل شغل يخلص متاخر. بعد التدريس اشتغلت كاستمر سيرفيس، وكان الشيفت بيخلص متاخر جدا. كنت بقول مستحيل اعمل دايت، انا بحب السكريات بشكل رهيب. دلوقتي بقالي 7 سنين في دايت ومش بستحمل اي حاجه فيها سكر. كده انا اكتشف حاجه منا، ان اي حاجه انت هتبداي تقولي مش هعملها هتتعمل. فقولي مثلا ايه، انا عمري ما هيبقى معايا فلوس مثلا، هتلاقي الدنيا معاك رايقه. يعني حاولي تفكري في السكه دي. حد قال لك انك رايق قوي قوي؟ عايز اسمع حاجه لاحمد سعد او بهاء سلطان. ماشي، يبقى رايق قوي ده. طب محمد بتحاول ايه تطبل لي عشان اشغل لك الاغنيه؟ هحاول. حضره محمد بيقول لي سلم لي على نوره وعلي صافي، مساء الفل وصباح الفل قصدي عليكم جميعا. صباح الجمال عليك يا يوسف، ده حماده المصري. صباح الفل عليك يا عم حماده. حبيبه بقى بتقول ايه؟ دي حبيبه تانية غير حبيبه الاولانيه. كنت وانا صغيره بستغرب جدا اي حد بيسمع ام كلثوم وعبد الحليم والناس دي. دلوقتي انا مش بستوعب ازاي في حد مش بيسمعهم اصلا بجد، وبقيت بعشقهم. فاهمك جدا، انا كنت كده على فكره ام كلثوم. كنت وانا صغير بقعد اقول ايوه يعني هسمع ايه، وبعدين دي الحفله طويله جدا، وبعدين مزيكا قد كده. واكتشفت ان انا اصلا يعني المزيكا دي كانت عبقريه لوحدها. صح، انا متفق معاكي يا حبيبه. صباحك زي العسل يا جو، اثبات حضور من اول حلقه. صباح الفل عليكي، كنت مستني اسمع البرنامج جدا. اهلا اهلا اهلا. دي ياسمينة بتقول لي منور الدنيا كلها، معاك ياسمينة احد احفاد تيتا اميره. اهلا وسهلا. طب هل انا على علم بحوار تيتا اميره ده، ولا انا متلخبط عشان بنسى؟ حقك عليا. مساء النور. ماشي، ممكن تكون حاجه عندكم في العيله اصلا، مش شرط تكون لها علاقه بيا. طب صباح الفل لتيتا اميره برضه. مساء النور يا يوسف، معاك جنجونه احد احفاد تيتا اميره. ده في حوار. عامل ايه؟ متجمعنا وبنات خالتي. جمعت، فهمتكم كده. عشان كانت الحلقه اللي فاتت بتقول يا يوسف احنا 4 بنات، انا واختي وبنات خالي الاثنين، فانا فهمت كده، فهمت. التجمع العائلي الجميل. صباح الفل ليكم وتحيه لتيتا اميره تاني. متجمعنا وبنات خالتي، بنات خالي سلا ونور وياسمينه اختي، بنتفرج عليكم وحابين نسمع اغنيه وجع الهوى. حاضر. حلوه وجع الهوى دي، هشغلها لو سمحت. عايزين نسمع توليت. حاضر يا منى. حاسه قالت لي كده، اللي هو فاهم فجاه كده منى وهي بتتكلم معاها هتعمل كده، يوسف احنا عايزين نسمع توليت. فاللي هو خضتيني يا منى. الله. طيب مش نايمه كويس بقالي يومين يا يوسف، مش هقدر اساعدك يا حبيبي، مش هقدر اساعدك والله، لان انا عايز اللي يساعدني في حوار النوم ده حبيبي، واتكلمت فيه قبل كده. مساء الخير يا جو، انا زعلان او زعلانه منك. ازاي انا زعلان او زعلانه؟ انتوا ازاي عاملين السلاش دي؟ لانك ما ردتش المره اللي فاتت. ما انا مش فاهم انت مين ولا انت مين، فهموني. ايه بعتلي نقطه كده. صباح الفل يا ايه. يعني عموما ما تنسانيش عمو يوسف. ايه حوار عمو يوسف ده؟ انا سوسن، عايز اسمع اغنيه اصاله الجديده. حاضر حاضر يا سوسن. صح اسمك سوسن؟ ايوه انا سوسن. قالت لي انا سوسن. ازيك يا يوسف، انا جانا بسمعك على طول، بس اول مره اكلمك. قول لي بقى موضوع الحلقه عشان اتاخرت النهارده. ماشي، موضوع الحلقه النهارده عن ايه هي الحاجات اللي احنا بنبدا نقول من واحنا صغيرين انا مستحيل لما اكبر اعمل كذا، سواء بقى بالسلب او بالايجاب. يعني واحد مثلا يقول ايه، زي ما مثلا لسه منا قايله اللي هو انا مستحيل اوقف سكر وافضل اعمل دايت وحاجات كده، بعدين نكتشف ان منا جدعه جدا وظبطت الدنيا وعملت كده. عملت وقفت سكر خالص، وهكذا بقى حاجات في السياق دي.
في السياق ده. حاولوا تبعتوا لي على الواتساب على 015-59-55-1006. بما اننا بنتكلم عن الاختيارات وكميه الحاجات اللي ممكن نكون بنتلخبط فيها طول الوقت، فبيبقى دايما في تساؤل في دماغنا، هو احنا بنساوم ليه؟ دايما في مساومه، ليه دايما بنختار بين الخير والشر؟ ليه دايما بيبقى في هذا التساؤل الصعب جدا جدا جدا جدا؟ صح كده، نسمع مساومات ونرجع تاني.

فاتورة قطعي مداني ميدالية هدية علشان تشميرتكم، وانا كنت بساوم اديني فلوس من جنب هدية عيد الام، وساومت سلالم بيتنا ان انا مش حجري عليها وقصادها ما تتعبنيش، وساومت كتير دكتوري علشان يكدب على والدي ويقول له ابنك حيعيش.

مش ناشف شرايينك كان ممكن اساومك لكن صورتي حتتحط سيف عنيكي وكبرت شويه ولقيتني

صباح الفل اصلا مذيع تسلمي لي يا ماجي، والله يعني ده كلام كبير عليا خالص خالص خالص. انا اللي اتغير فيا، بقيت اهدى بكتير وما بقتش بتعصب ولا بتقمص. كنت زمان قموصه قوي، دلوقتي لا خالص، بلتمس 700 عذر وبفترض دايما حسن النيه. ما كنتش بحب مسلسل حديث صباح ومساء وبخاف منه زمان، دلوقتي من المفضل، من المسلسلات المفضله اصلا. وسلامي لمنى وآلاء، وعايز اسمع اغنيه طواحين لموسكو. حاضر، صباح الفل على منى وآلاء. وانا من وانا صغير حاسس ان انا مختلف عن الاطفال كتيره في القصه دي. انا من وانا صغير بحب حديث الصباح والمسلسل ده، لان هو اصلا يعني لعيلتنا كلنا حاجه اصلا، يعني دايما بيبقوا شافوا حاجه في عيلتكم من المسلسل ده، وهو من المسلسلات اللي دايما لامس كل الاسر المصريه بطريقه ما. دايما العيشه بتاعت مصر، هو جسد جدا العيشه بتاعت مصر في فتره من الفترات، فكل الناس المسلسل ده دخل بيتها بطريقه او باخرى يعني. فبس من وانا صغير كنت بحبه، بس كنت بخاف من الحاجات اللي بيطلع فيها مجد اسمه ايه؟ عمرو واكد، سوري عمرو واكد. كنت ببقى لك انت فين، انت الحته دي فين. دي اللي كانت بالنسبه لي اللي هو ايه، مش بخاف بس بركز قوي، اللي هو هفهم. ما كنتش بفهمها خالص وانا صغير، بس لما كبرت طبعا فهمتها يعني. مساء الخير يا يوسف احمد، معاك من السويس. انا بهدي رساله لحبيبتي وحبيبه عمري سلوى عشان خاطر هي زعلانه مني. طب ما انت مش يعني ما تركز. طبعا عم احمد خلاص يا سلوى، معلش المره ده سلوى، سامحيه، بعت لك على الراديو. صباح الخير يا جو، صباحك فل. متجمعنا وبنات عمتي، احنا احفاد تيتا اميره. صباح الفل على تيتا اميره، صباح الفل على تيتا اميره، يعني منورين جدا يا جماعه، والله العظيم انا فرحان قوي بيكم. بعتنا لك الاسبوع اللي فات، عايز اهدى لهم اغنيه هدوم الامان انا نور. وسؤال الحلقه، ايه الحاجه اللي قلته انت صغير مستحيل تعملها وعملتها؟ كنت بقول مستحيل ادخل كليه تربيه، دخلتها وبقت شغلي وتخصصي. يعني مهم تبقى مبسوطه دلوقتي. وفي حاجات كده فعلا بتلاقينا رحنا قلنا لا مستحيل، وتلاقي نفسك عملتها في الاخر. هاي جو، دي حبيبه بتسمعني من فلوريدا، اهلا يا حبيبه. تقول لي انا عايز اسمع اغنيه يا مصر بتعمليها ازاي، وحاسه ان هي مشتاقه لمصر. يعني حابب اقول لك يا فريده يا حبيبه، يعني فاهمين، لقطت الاثنين فلوريدا حبيبه، فالدنيا دخلت في بعض. حاضر، يعني هحاول اشغل لك اللي انت عايزاه على قد ما اقدر. طيب مين تاني؟ سأل فول يا جو، فكرة ان الحاجة اللي كنت بقول مستحيل انك تعملها زمان، لان فوارق العمر والنضج والفكر والمتطلبات واحيانا الظروف هي اللي بتحطنا قدام حاجات كتير كنا بنقول اننا مستحيل نعملها وعملناها، وفي الاخير اقدار الله والخير لنا. ورب الخير لا يأتي الا بالخير. اتفق معك 100%، ده احمد صلاح صح كده؟ احمد صلاح فعلا. صباح الفول ابو حميد، منور الدنيا. انا اسمي زهرة. وانا صغيره كنت فاكره اني هكون متخرجه وبشتغل وانا عندي 25 سنه، بس انا سقطت الجامعه اخر سنه، سقطت في الجامعه اخر سنه مرتين ولسه فيها. عايز اسمع حاجه لعمرو دياب. طيب حاضر، هشغل لك عمرو دياب، وربنا يا رب ينجحك يعني وتخلصي من هذا المعترك. طب شغل لي اغنيه مغروره لوائل كفوري بقى. طب ما حاضر، هشغل لك الاغنيه والله، وكفايه ستيكرز بقى، حسستني بالذنب. طب ماشي، نطلع نسمع بس اول حاجه كده من طلبات الجمهور. بحب قوي الكلمه دي. ونرجع تاني، لسه معاكم يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. رامي صبري غمضت عيني، كانت اتطلبت حد معانا بيسمعنا دلوقتي هيتبسط دلوقتي، يعني هي هتتبسط أكيد. نسمع رامي صبري ونرجع تاني، ما تروحوش في أي حتة، فاصل سريع ونرجع تاني.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،

ورجعنا من الفصل. لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. ونكمل في موضوع النهارده. موضوع النهارده هو فكره ايه هي الحاجه اللي كنت شايفها صعبه جدا تعملها وعملتها لما كبرت في السن. كنت وانت صغير شايف ان مستحيل اعمل حاجه معينه، بس لما كبرت في السن عملتها، سواء بقى حاجه حلوه او حاجه وحشه، سواء حاجه نقدر نقول عليها اللي هو زي مثلا جالي في اللينك اللي فات رسائل بتاعت كنت شايف انها مستحيل اخس، كان وزني كبير جدا، بعدين لا خسيته بقيت رياضي جدا. حد تاني بيبدا يشوف ان هو يقدر يمارس هوايات معينه ويبدا يكون بيتعلم صفات جديده وزي ما تقول كده هوايات مختلفه. فنقدر نقول مع بعضينا ايه بقى ده اللي انت هتبعته لي على الواتساب؟ القرار او الحاجه اللي قلت مستحيل اعملها ولما كبرت عملتها بصراحه مفيش، لان من وانا صغيره بقول مش هعمل كذا وكبرت وغيرت رايي ما حصلش. طب جدعه والله. وردو، هي بتقولي سميني وردو، قولي لي لو بقولها صح بقى، يعني بما انه بقى اسم ايه كده يعني. صباح الفل يا يوسف، انا سالي وانا صغيره قلت مستحيل اسيب حاجه تزعلني وتاثر فيا والدنيا كلها زعلت. ما هو اصلا ده مش طلب يا استاذ سالي، ما استاذ سالي انت فاهمه غلط. يعني احنا بنلاقي نفسنا برضه استاذ سالي ايه في قصه كده، يعني اصلا جت في دماغك ازاي؟ انا مستحيل ازعل نفسي، مستحيل حاجه تزعلني تاني، بوم اتش دمار. هتلاقي الدنيا بقت دمار بعدين لما تكبر. يا هلا هلا يا جو، صباح الفل يا نغوم، منوره الدنيا. مساء الخير يا جو، يا رب تكون بخير. انا بخير الحمد لله، انت عامله ايه؟ انا كنت بصدق اي كلمه بتتقال لي، باخد انطباع على طول بسرعه. دلوقتي اتعلمت ان بالمواقف بيبان الشخص وغلاوتك عنده، وبالذات لما يكون في مواقف فيها اختلاف بيننا يعني، والمواقف فعلا بيبين الشخص الغالي. وعايز اسمع مصطفى قمر قديم. وشكرا ليك، حاضر يا ميرات، هحاول اعمل كده خلال الحلقه. بالنسبه لموضوع الحلقه النهارده، انا كنت دايما بقول اني مش هبقى عصبيه، بس بقيت عصبيه جدا يعني. منور الدنيا يا ياسمينه، فاهمك جدا. كنت بقول مستحيل اقدر اقول لا لحد لاني بتكسف احرج حد، بس اتعلمت اقول لا عادي لما لقيت اللي قدامي بياخد كلمه حاضر وطيب حق مكتسب. جدع عم حماده، في ناس فعلا بتبقى عايشه كده واخده حياتك، واخده حياتك انت كشخص بشكل حق مكتسب جدا، مرعب يعني. مساء الفل يا جو، معاك باشمهندس محمد اسامه. بس منور الدنيا يا باشمهندس، عامل ايه؟ باشمهندسين فاهم لازم نرفع لهم ايدينا كده، لان هو بيبقى اسمه في يوم الان بيتغير، ما بيبقاش محمد اسامه بس، يبقى بيتضاف باشمهندس محمد اسامه، لازم تبقى كده. منور الدنيا هندسه، اللي ما كنتش متخيل انه ما كنتش متخيل ان يبقى مهندس بسبب قرف الموقع والناس، سبحان الله مش لاقي نفسه في حاجه تانية. يعني انت هندسه ما كنتش شايف نفسك في حاجه تانية هندسه غير يعني مختلفه خالص عن هندسه، فانت قررت هندسه ان انت تبقى هندسه. برافو عليك والله، يعني يا رب تبقى مبسوط. اخويا جو عامل ايه؟ انا كويس يا كبير. مين ده؟ طه. عامل ايه عم طه؟ لو على موضوع الحلقه، فالحاجات اللي اتغيرت كتير طبعا، كان جسمي تخين فعلا وخسيت، بقيت اب بقى في حاجات كتير اتغيرت. وعايز اسمع حاجه الامير عيد، وبقيت هادي لدرجه البروب بصراحه. جدع، انا احب دايما الهدوء كده ليه؟ لان صباح الفل مفيش حاجه هتطير يعني. ياما اتعصبنا وكنا مش طايقين نفسنا، وبعدين اكتشفنا ان عدت برضه. فلو هختار ابقى عصبي والحاجه تعدي وابقى بارد والحاجه تعدي، طب ما ابقى بارد بالمره يعني، ليه اخرج من الحاجه باذى يعني؟ ازيك يا يوسف، انا فاطمه. بالنسبه لموضوع الحلقه، كنت اقول مستحيل ارتبط بحد من النت وعملت كده. مبسوطه يعني؟ قولي لي طب هل تمت بخير؟ الحمد لله. صباح الخير، انا كل ما اقول ابطل اسمع اغاني برجع تاني، مش عادي. ده اياد، فاهم قصدك اياد. انا كنت بخاف من برنامج خلف الاسوار وموسيقى برنامج المفقودين. جدع يعني، انت مش لوحدك. ده بالنسبه لللينك اللي فات لما كنت بقول على كنا بنتكلم على مسلسل حديث صباح ومساء، جه في النص كده. يوسف عامل ايه؟ عاجبني الموضوع ده عشان كنت بفكر فيه من قريب بجد. وانا صغيره كنت فاكره ان لما اوصل سنه السن اللي هو 25 سنه هبقى حاجه كبيره قوي، معاه فلوس وناجحه في شغلي، وصلت لكل اللي نفسي فيه، وكنت شايفه السن ده بعيد وكبير جدا. دلوقتي وصلت للسن ده وحرفيا لسه ما وصلتش اللي كنت متخيلاه، ولا عملت نص حاجات اللي كنت متاكده اني هعملها. دي حاجه مدمره نفسيتي شويه، بس في المقابل دماغي كبرت بشكل اكبر يعني، بشكل اكتر. انا نفسي ما كنتش متوقع ان انا كنت هعدي كم المواقف والناس اللي قابلوني دول. ماشي. كنت بحسبها زمان الحاجه اللي مستحيل اكون قلت وانا صغيره اني مش هعملها، مش فاكره اصلا. انا عمري ما كنت بحط لنفسي مستحيل، بالعكس بحب اجرب حاجات مختلفه وادخل في تجارب مختلفه. جدع نعمه والله، ده برضو حاجه كويسه. مش عارف اجيبها لكم ازاي، بس انا اختي ولدت من دقيقه وبقيت خالته، يعني الف مبروك. يعني البرنامج ده يا جماعه حصل فيه ولادات كتير قوي. طب يعني ده دي حاجه ايه؟ دي حاجه حلوه ان شاء الله خير، فالخير ده. الف مبروك يا خالته، وبقيتي يعني بقيتي خالته سوسن فجاه وانتي معانا كده. يعني اللينك اللي فات يا جماعه سوسن كانت سوسن عادي، دلوقتي بقت خالته سوسن. زي محمد اسامه قبل ما يدخل هندسه
كان محمد أسامة، بس بقى باش مهندس محمد أسامة. أنا عارف إن أنتوا بتحبوا يتقال لكم باش مهندسين يعني، فتلاقيني بكتر في الموضوع شويتين. أنا ما كنتش بقول مستحيل على حاجة محددة، بس في حاجة مشابهة. أنا كنت وأنا صغيرة بكره حصة المكتبة، فسبحان الله أكبر وأدخل قسم آداب قسم مكتبات. ده أنت كده بتعنيدي مع نفسك مرة يعني، الحوار ده غريب جدا. طيب خلينا نسمع أغنية تذكرتي ثانية واحدة بقى عشان ما يتقالش يوسف اللي بينسى أهو. أيوة افتكر دنيا دينا، سوري دينا كانت بتسمعنا من نيويورك، فعايزة تسمع أغنية تذكرتي لحمزة نمرة، نسمعها ونرجع تاني. لسه معاك يوسف بركات على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ما تروحوش في أي حتة.

صباح الفل يا جو. مش فاكره حاجه دلوقتي قوي غير اني قلت مستحيل ادخل الكليه دي لو اخر كليه في العالم. وجس وات الكليه اللي دخلتها في الاخر بصدفه غريبه. طب ما انت ما قلتيش الكليه برضه يا سماء. وعايزه اغنيه توليت جريئه قوي. حاضر يعني هشغل الاغاني دي الساعه الجايه. بس حاضر اشغلها لك عشان تبقى على التلفزيون. بس قولي لي الكليه ايه برضه يا سماء. صباح الخير يا يوسف. حاسه اني ما عرفتش احقق احلامي بسبب صدمه وفاه بابا وماما، وانا من النوع اللي مش بيعرف يفوق من الصدمه بسرعه. دي ياسمين، الله يرحمهم ياسمين. و هي محتاجه وقت. ممكن تكون الوقت ده بيختلف من شخص للتاني، ولكن محتاجه وقت. بس محتاجه برضو تشدي حيلك. يعني محتاجه ايه؟ لا محتاجين نقوم تاني ونركز ونسعى عشان نوصل اللي احنا عايزينه. وهتلاقي ده بيساعدك كتير ان انت لو وصلت لحاجه بتحبيها، فده في الوقت في نفس الوقت هيخليك يبقى في موف اون سريع اسرع شويتين. فهتبقى الدنيا هي سايكل كده كلها داخله في بعض، فاهمه؟ مسا يا جو، احلى مسا عليك وعلى كل مستمعينك. انا لولو ولا هشام. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا بالنسبه لي كنت بقول عمري ما اشيل تليفون، خاصه كنت بشوفه مش فاهم. هي كانت شايفه ان هي عمرها ما تمسك، يعني مش هيبقى معاها تليفون. طب ازاي وسط العالم اللي احنا عايشينه كلنا بالتليفون ده؟ بس ماشي. بتقولي مسيري في الاخر على موني اختي ايمان هشام. صباح الفل عليك يا موني، وصباح الفل على ولاء هشام. شكرا شكرا. عايز ابعت تحيه لجدتي مع انها كانت بتتريق عليا عشان انا سقطه. بحبك يا تيتا، يا رب ترضى عني. يا رب ترضى عني. لا ان شاء الله هتنجحي وتخلصي بقى الجامعه اللي انت فيها دي يا زهره، وتبقى ايه فتره كده وخلصت يعني. يوسف عامل يا رب تكون بخير. عندي سؤال يمكن يكون مختلف عن موضوع الحلقه نفسه. احنا لما بنكبر وبنكسر مبادئ كنا حطينا واحنا صغيرين، بنكون فعلا اتغيرنا؟ ده السؤال. ولا بنكون اكتشفنا ان المبادئ دي كانت رفاهيه، وان لما الحياه حطت قدامنا الاختبار الحقيقي خلتنا نعمل بالظبط الحاجه اللي كنا بنقول اننا مستحيل نعملها؟ اصعب مثال مثلا عندي السجاير. وانا صغير كنت بقول مستحيل ادخن، دلوقتي بقيت بدخن. فالسؤال اللي بيوجعني هو هل انا اللي خذلت مبدئي، ولا الحياه هي اللي خذلت النسخه الصغيره مني؟ هل كل مبدأ بنكسره واحنا كبار بيستحق اننا نلوم نفسنا عليه، ولا في مبادئ بنكتشف متأخر اننا ما كناش فاهمين تمن الالتزام بيها اصلا؟ لا ما تقوليش بقى. احب اسمع في الختام بقى سلطان، انت لما تمسكنا كده كلنا، لا ده كان بيقول للسلطان ابو وديع، ما اختلفناش. لما تمسكنا كلنا كده وتحطنا في خلاط، انت اسمك ايه انت بس الاول؟ سعيد. سعيد الكلام اللي انت بتقوله ده كبير قوي، ده احنا يعني نقرا تاني ولا بس انتوا فهمتوا كده المبدأ؟ بحس ان هي السكة التانية يا عم سعيد، اللي هي بتاعت انت كنت صغير فما كنتش عارف. عارف انت اللي هو ايه؟ انا قدامي مثلا كهف، فانا سهل جدا اخش. ليه؟ انت بتصورك عن الكهف ان هو حاجة ضلمة، ويدوب هتفضل بس تمشي شوية وبعدين هتوصل. ممكن تبقى مسافة طويلة شويتين، بس عادي في الاخر برضو هوصل. ده كتفكير مثلا طفل صغير. لما تكبر وتكتشف ان في ناس علماء جدا قبل ما يخشوا اي كهوف ناحيه جبال وحاجات لازم يولع نار الاول، عشان في غازات سامه معينه في بعض الكهوف، فلو النار دي مسكت مش عارف ايه فممنوع تدخل اصلا. وبعدين انت ممكن تكون في كم دمار جوه في الكهف، فاهم قصدي؟ فانت على حسب تخيلك وانت صغير شايف ان هو يا دوب شويه ضلمه، طريق طويل شويتين وهعدي بالكهف ده بس مش اكتر يعني. لكن لما تكبر وتستوعب اكتر وتفهم ايه اللي ممكن تواجهه، ده اللي بيخلي فيه صعوبه. فبحس ان هي مش لازم تكون الحياه خذلت مبدأك او خذلت سعيد الصغير اللي جواك اللي هو كان في سن اصغر. هو بس كان على قد تفكيره. لما انت كبرت بقى وبقيت بتشوف الحياه بصعوبتها وبتشوف الاختبارات الحقيقيه قدامك، دايما بنسال يعني ربنا يوفقنا دايما ونعرف نبقى ايه، يعني نعدي اي اختبار بخير. ولكن بتبقى شويه قله عزيمه من محتاجين نبقى انشف سيك، عارف انت السكه دي؟ فبحسها في الحته دي يعني. عايز تسمع طبعا ايه؟ حلف القمر يا باشا والله ما هي راجعه. حاضر شغال لك حالا، نحط الاغنيه دي. ثانيه واحده بقى يا جماعه، نختار جورج وسوف بعد اللي سعيد عمله فينا، لانه ايه حقه بصراحه. نشغل جورج وسوف حلف القمر ونرجع تاني. تسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. ما تروحوش في اي حته، ده فاصل سريع وهنرجع تاني على طول. خليكم معانا.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم, تحديث, تصنيف.
2: عرق فهم.
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة, لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفصل لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. ولسه بنتكلم على السكه بتاعه او الفكره بتاعه، هل في اوقات كتيره او هتلاقي نفسك في فترات عمريه مختلفه، بس كنت وانت صغير بتقول على نفسك لا انا مستحيل اعمل كذا، وتلاقي نفسك كبرت وعملت. تعالوا نشوف علم النفس بيقول ايه في القصه دي. خلينا نقول ان هذا التوبيك بتاع علم النفس ده بيقول ان عقل الانسان شاطر في التكيف. كويس الفقره دي اسمها العلم نور، وبنحاول على قد ما نقدر ايه نقول كده حته علميه خفيفه خالص مش مجعلصه اطلاقا، وبرضو ايه ليها علاقه بسياق الحلقه. خليني دلوقتي اقول لكم علم النفس كان بيقول ايه. بيقول لك علم النفس بيقول ان انت لما كنت صغير جهازك العصبي ومراكز اتخاذ القرار في المخ ما كانش لسه اكتمل نضجها اصلا، وده بيخلي طريقه تفكيرك قصيره جدا وشايفه الدنيا ابيض واسود بس، بالتالي احكامك ابيض واسود. بمعنى ايه؟ يعني في يا ابيض يا اسود، مفيش رمادي. فاكرين المسرحيه بتاعت عادل امام؟ نسيت الاسم والله، بس المهم يعني بيقول لك بالتالي احكامك بتكون متطرفه وسريعه، لكن لما بتكبر في السن والوصلات العصبيه دي بتكتمل مع النضج من الخبرات، بتلاقي نفسك بقى تعرضت لخبرات كتيره، فبدات مخك يبقى ناضج شويتين. مخك بيبدا يكتسب حاجه اسمها التعقيد المعرفي. حاجات بقى ايه اللي فيها تعقيد دي؟ عارفينها التعقيد المعرفي ده؟ بيقول لك يعني بيبدا يشوف درجات الرمادي واحده واحده، يتفهم اسباب التصرفات، وبيستوعب ان الحياه اعقد بكتير من ان انا صح 100% وانتوا غلط 100%. كمان عقل الانسان ما بيحبش يعيش في صراع داخلي. يعني لو انت وانت صغير رسمت لنفسك سيناريو خيالي مثلا ومثالي جدا زي اللي لسه كنا بنقوله في بدايه الحلقه، انا لما بقى عندي 25 سنه ديت هكون واصل لكميه الخبرات الكتيره، معايا فلوس قد الدنيا كلها، وشغال وظيفه جامده جدا، متجوز البنت اللي بحبها قوي جدا خالص، وبتبقى شايف الدنيا كلها ورديه. بعدين بتكتشف في النص ان لا ما فيش الكلام ده خالص. فبيحصل ايه؟ بيحصل بيقول لك ان طول الوقت مخك بيبقى رسم لك كنت صغير سيناريو خيالي ومثالي جدا، لما كبرت بقى بتصطدم باسعار الشقق مثلا، تكاليف المعيشه، ضغوط الشغل. مخك بيعمل حاجه اسمها تكيف جديد، بيبدا يغير افكارك القديمه غير العمليه تدريجيا، ويستبدلها بافكار واقعيه عشان تقدر تتعايش من غير ما يجي لك احباط. التغير ده مش خيبه امل، ودي حاجه اللي احب افرحك بيها، اقول لك ان دي مش خيبه امل اطلاقا، دي اليه حمايه حيويه. شايفين الكلام قد ايه واصل للجعلصه؟ دي اليه حمايه بتحصل المخ بيمارسها عشان يحافظ على سلامك النفسي وسط ظروف الحياه. برضو في دراسه نفسيه تانية شهيره اتعملت في جامعه هارفارد على الاف الاشخاص من مختلف الاعمار، اكتشفت ان الانسان في اي سن، سواء عنده 20 او 30 او حتى 50 سنه، اكتشفت ان الانسان في اي سن عموما بيبقى عنده وهم غريب. الوهم ده بيحس انه خلاص كبر وعقل ووصل لنسخته النهائيه ولن يتغير ابدا بعد اللحظه اللي هو فيها دي. انا كده جبت من الاخر بقى خالص. لكن لما العلماء تابعوا يعني بعد 10 سنين لقوا ان قيم الاشخاص اللي كانوا بيعملوا عليهم الابحاث دي اتغيرت، وافكارهم اتغيرت، ورغباتهم اتغيرت تماما بشكل ما كانوش هم نفسهم يتوقعوه. كانوا واصلين ساعتها الناس ديت في هذه التجربه النفسيه العلميه يعني اللي عملوها في جامعه هارفارد دي اكتر من شخص في اكتر من عمر، وكان كل الاشخاص دول شايفين ان انا كده وصلت للاخر. هي دي الشخص ده هو بيتعمل عليه هذا البحث مثلا، او كان بيتسال شويه اسئله، شايف ان انا تمام كده، انا حققت الخبره الكافيه وشايف ان انا وصلت لسقف الحاجات المعينه. بعدين بعد 10 سنين رجعوا تاني واتكلموا مع نفس الاشخاص، اكتشفوا ان في حاجات كثيره اتغيرت فيهم، قيمهم وافكارهم ورغباتهم اتغيرت بشكل ما كانوش متوقعينه. وعلم النفس بيقول لك ايه بقى؟ ما تدبس نفسك في كلمه انت ممكن تكون بتحطها لنفسك كده عائق، الا وهي كلمه انا مستحيل اعمل كذا، لان مخك وشخصيتك في حاله اعاده تشكيل مستمره طول ما انت عايش. ودي المفاجاه اللي احنا عايزين نكتشفها مع بعضينا، الا وهي انت طول ما انت عايش هتلاقي نفسك بتتعلم كتير، ومفيش حاجه اسمها انا وصلت لسقف مش عارف ايه. بس كده، دي كانت الحته النبذه السريعه، ونسمع عمرو دياب بقى لانه الطلب كتير، وبالاخص اغنيه جيت لك، ونرجع تاني. لسه بسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
1: اكس او مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وعايزين على قد ما نقدر نشغل بقى كم الاغاني اللي الناس طلبتها مننا. فخلينا نقول اول رساله كانت سالي بتقول لنا عايزه تسمع سميره سعيد، فحاضر يا سالي يلا بينا سميره سعيد. ونرجع تاني احنا لسه بنتكلم عن فكره ايه هي الحاجات اللي ممكن تكون مستحيل، لا طبعا انا مستحيل اعمل كده، وبعدين تلاقي نفسك اكتشفت ان لا انت دلوقتي كبرت وعملتها. بس خليني قبل ما نسمع اغنيه سميره سعيد اقول لكم حاجه سريعه، وفي الفقرة الثالثة بقى اللي هي لقطات متنوعة بنحاول نجيب حاجات عموما حوالينا في نفس الفكرة أو السياق بتاع الحلقة. فنفس فكرة سؤال الحلقة بتاعنا، لو أنت كنت رجعت بالزمن مثلا 2016-17 وقلت للأجداد أو قلت للناس اللي هم ستهم بقى سنهم بقى معدي 60 و70، هل حاجة ممكن تعمل في يوم أيام أكاونت على تيك توك وتبدأ ترقص بقى وتهزر كده وبتاع؟ هيقولك لا مستحيل، إيه العبط ده، دي حاجات مراهقين وتفاهة وحركات كده. تعالوا نبص على الواقع دلوقتي أو النهاردة. أحدث الإحصائيات العالمية بتقول إن فئة الأجداد والجدات الإنفلونسرز اللي عدوا 70 و80 سنة هم من أعلى الحسابات مشاهدة ومتابعة على السوشيال ميديا في العالم. يعني مثلا عندك الجدة الشهيرة واحدة اسمها بادي وينكل، عندها ملايين المتابعين وناس كتيرة جدا من الكبار اللي كانوا بيرفضوا الفكرة تماما بقوا هم اللي بيصوروا لايفات وبيعملوا تحديات مع أحفادهم. أخذ ده تجسيد حي لفكرة إن أنا مستحيل أعمل كذا، وبعدين نعمله بكل حماس وطاقة ونخرب الدنيا. يعني فاهمين إحنا فين؟ نسمع سميرة سعيد ونرجع تاني عشان سالي طلبتها. لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في أي حتة.

على رأيك يا فنانة والله العظيم. طب عبد الرحمن بقى كان طلب مننا يقول لي أنا أول مرة أشارك في الراديو بس بسمع من بسمعك أنا طالب أغنية اسمها أسمعها منك لو هتكسفني بنقص يعني على هادي عبد الرحمن مش للدرجة دي هشغلها ليه لأ أغنية اسمها الضحكة اللي تميزت أنا بيها دي تامر عاشور. أنت بقى عبد الرحمن لو بتسمعني من بدري هتكتشف إن أنا نقطة ضعفي الفنان إيه تامر عاشور. أول ما بيطلب مني تامر عاشور ما بعرفش ما شغلوش فلازم أكيد هسمع كلامك. يلا نسمع تامر عاشور ونرجع تاني معاك يوسف بركات ما تروحوش في أي حتة.

دلوقتي زينب قررت شخصانه معايا. معلش انا كنا احنا قاعدين متسلطنين. استاذه زينب راحت قالت لي ايه، انا عايز اسمع تامر عاشور من الالبوم الجديد وعامله لي الايموشن اللي متعصب ده. طب ما استاذه زينب ما قلتيش ليه؟ طب ولو قلت لي؟ طب ما انا نسيت. ما هو استاذه زينب المهم نتبسط كلنا، اطلبي حد تاني يا استاذه زينب وانا معاكي. طيب مين تاني؟ مها من الرياض بتقول لي ايوه بقى، ما كدبتش لما قلت عليك يا ابني انا بحب تامر عاشور فعلا. تسلمي لي يا مها والله، انا طول عمري من انا صغيره عندي فوبيا من الكلاب، كبرت واتغلبت عليها وجبت كلب، احلى حاجه عملتها. الله ايه ده، دي بعتلي صورتها هي والكلب ده، الله جميله والله العظيم الصوره دي، يعني حاجه حلوه. بتقول لي انا بقى كنت مش بتفرق معايا حاجه وبكبر دماغي، دلوقتي بقيت عصبيه جدا، عارف الترند بتاع انا هبطل عصبيه خلاص. بحاول اكون بارده وما اخدش اي حاجه على اعصابي، بس زادت اكتر. ما برده محتاجه يعني تعالي ايه، افصلي كده، افصلي ولا يفرق لك، ولا يفرق لك. اخونا عبد الرحمن من امبابه اتبسط بالاغنيه بتاعه تامر عاشور، اي خدمه يا باشا، منور الدنيا، وشغلت لك الاغنيه اهو زي ما انت خليتني اعمل مشكله مع زينب، بس عادي حبيب اخوك ولا يفرق لك. سهل، انا هعرف اصلح زينب لما تطلب مني اغنيه تانية. ما تنساش شغل الاغنيه يا اما هعيط. هو ايه الحوار ده؟ في يا جماعه مش نايمه كويس بقى لي كانت عايزه اغنيه ايه؟ ثانية واحدة، أغنية وائل كفوري. حاضر حاضر أحاول أعمل كده، بس كان الطلب مننا أغنية لتوليت. راحت فين بس الرسالة؟ ثانية، أيوة من فضلك تشغل توليت عشان منى ما تزعلش. طب ما هي منى ما تزعلش، أنا ما أقدرش إن منى تزعل، فنسمع بقى توليت ونرجع تاني.

0: احمد الغنامي من شبرا بيقول عايز يبارك لاخوه وحبيبه محمود الكوري بسبب قبوله في كليه الطب. يعني الف الف الف مبروك، الف مبروك يا حبيب اخوك، والله يعني احلى دكتور في الدنيا، ويا رب دايما كده ايه تعدي السبع سنين في سبع سنين زي ما بيقولوا كده، وان شاء الله تبقى دكتور قد الدنيا. سالفه لي يا جو مهندس مينا معاك. الغريب اننا لما كنا صغيرين كنا مستعجلين نكبر، ولما كبرنا بقينا نفسنا نرجع يوم واحد بس من ايام زمان. اتفق معاك 100%. بعد اذنك يعني مين اداك الحق تخش الدنيا بقى؟ مين اداك الحق ان انت تعمل كده؟ انا في اوحش كلها في العالم حرفيا. المشكله ان انا نفسي مش عارف عايزه ايه حتى، وفكرت وقعدت مع نفسي وبرده ما اعرفش انا عايزه ايه. خلينا نقول ان اصعب مش اوحش، يعني مفيش حاجه اسمها اوحش، ولكن اصعب كليه هي طب بيطري، هي بتقول كده. دي منا يعني. طب انت اتخرجتي ولا ايه اللي حصل؟ فهميني. مساء الورد يا جو. ده معاك عبد الغني. صباح الفل عبد الغني، منور الدنيا. مبسوطة بس مش قوي. ده كان ردا من فاطمة على بتقول كنت بقول مستحيل ارتبط من حد بحد من على النت وعملت كده. بتقولي مبسوطة بس مش قوي. طب ما هو يعني دخلينا اكتر في الموضوع بحيث ان احنا نعرف القصة. عامل يا جو يا رب تكون بخير. انا جنات عايز اسمع عمرو دياب، جاتلك وده كان من بدري، فانا ايه مؤخر الرسائل. لا يبقى نجري شوية في الرسائل. مساء الخير يا يوسف، انا خلود. صباح الفل يا خلود، عاملة ايه منورة الدنيا. يوسف انا طلبت منك اغنية عمرو دياب، شغلنا عمرو دياب. القميص جامد عليك يا جو، انت اللي بتدي الحاجه قيمه مش العكس. حبيبي يا عم حماده والله العظيم. بيقول لي عارف هتقول لي الاهتمام من الشخص الغلط، وبيقول لي ربنا يسامحك. حبيبي يا عم حماده لما الاهتمام بيجي من الشخص الغلط برضه. منور الدنيا والله. انا بعمل كل حاجه خاصه بالصيدليات والتمريض والحاجات دي ما عدا المحاليل والكانيولات. قلت مستحيله. مش فاهم حاجه هي بتقول في الاخر. قلت عملت كل حاجه انا قلت عليها مستحيل. منور الدنيا ماجي، اهلا بيكي، انت كده طبيعيه. حابب بشكرك يا يوسف انك ما عدتش الرساله على يعني ما عدتش على رساله مرور الكرام، وانك وقفت عندها وناقشتها بالشكل ده. بجد طريقه قراءتك للرساله وتفاعلك معاها خلتني احس ان الكلام وصل زي ما كنت اقصده بالظبط. ولكن وانا صغير كنت ايه، كنت مش سعيد. وشكرا كبير ليك والفريق مش عادي كله، لانكم فعلا بتخلوا الواحد يسمع نفسه وهو بيسمعكم. يا سلام، ده كلام كبير يخلينا نطلع فاصل. ده عارف انت الكلام اللي يخلينا نطلع فاصل. طب نطلع فاصل ونرجع تاني. وبشكرك جدا طبعا يا كابتني سعيد، ونرجع تاني. لسه معاك يوسف بركات على الهواء مباشره، ما تروحوش في اي حته بس كده.
1: التوليفه مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي يعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار.

ورجعنا من الفاصل. لسه في مجلس البركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, وحصل بقى ايه عشان كميه الاغاني. قلت ابقى راجل كويس وبيتقال عليا ان انا ايه ما بجيبش الاغاني اللي انتوا عايزينها وبتاع. فلما قررت اعمل كده حصل بقى مشاكل. ليه بقى؟ شكرا عم يوسف, كله اللي زعل منى وانا اغنيتي, انا واغنيتي نزل عادي. اتريها كانت طلبه وليد بس اغنيه تانية. طب انا اسف يا سماء, اتفضلي قولي لي اغنيه تانية عشان احاول اصلحك. شكرا انا بحب الاغنيه دي قوي. فهنلاقي بقى الرسائل كده بقى, شكرا انا زعلانه جدا, شكرا انا زعلانه جدا. وده مثال بسيط عن كنت هلبس نفسي طبعا, بهزر. شكرا يا منى, المهم ان انت انبسطت يا منى, وما تزعليش يا سماء, حقك عليا. قولي لي ايه, قولي لي على اغنيه تانية. ازيك يا جون, عايز اغنيه لزياد زوزا وليجاسي, شغلنا ليجاسي في بدايه الحلقه, قول لي حاجه تانية. طيب ساميه بعتت رساله ومسحتها, فتقريبا برده كمان زعلانه. انا افتكرت كنت بقول انا صغيره مستقبل. انا عايزه اعمل اهداء بس لصديقي توفيق هنا, صديقي يعني, صديقي يعمل معي في هذا العمل الكريم وفي نفس الوقت ايه صاحبي يعني. دايما بيقعد يقول لي انت وانت بتكلمني فجاه بتنسى وفجاه بتقول انا افتكرت. فانت فكرتيني, دي ورده هي اسمها كده, تقول انا افتكرت كنت بقول انا صغيره مستحيل اتابع كوره, بس لما مصر لعبت وتابعت وكنت وكمان بقيت لدرجه اني بعيط, عيطت يعني في ماتش مصر والارجنتين, وكمان فجاه بقيت زملكاويه امتى ما اعرفش. دي برده من ضمن الحاجات اللي انت ممكن تكوني قلتي على نفسك ان انت صغيره مش تعمليها, ولكن عملتيها. انا والله العظيم مخنوق قوي, نفسي اسمع حاجه حلوه يعني. حاضر محمود, يا يعني محمود, طب محمود يعني, طب ما انت مخنوق قوي. اظن محمود الحاجه الوحيده يعني في الحاجات اللي زي ديت احنا كان رجاله بتحس اللحظه كده ان انت فاهم انا بتكلم في ايه يعني. انا محمود مش عارف اساعدك في حاجه زي دي غير لما انت تطلب مني اغنيه معينه. بس يا محمود لما تقول لي انا مخنوق قوي وعايز تبسط, انا مش عارف اعمل لك حاجه غير لو انت قلت لي انا عايز اسمع اغنيه معينه, هقدر ساعتها اساعدك. لكن غير كده يا محمود انت هتبقى فاهمني غلط. فحاول يا محمود على قد ما تقدر تبقى صريح معايا وفي نفس الوقت محدد, لان انا ساعتها بفضل اتخيل حاجات غريبه وبسمع مزيكة راس شرقي في نص البرنامج, فدي مش حاجه كويسه. فعايزك يا محمود على قد ما تقدر بعد اذنك تحاول تساعدني وعشان اعرف اساعدك, فاهم قصدي؟ اطلب مني حاجه اعرف اعملها لك يا استاذ محمود حبيبي. احود مين تاني؟ والله عيط بقى في يا جماعه. على فكره انا زعلانه. طب ما انت يا سوسن لسه اختك مولوده, اختك لسه مخلفه من دقيقه يعني, كانت من دقيقه ساعتها. عايز اسمع اغنيه اصالك جديده, فهمت؟ طب ما احاول اعمل كده. حاضر. طيب انا لسه ما اتخرجتش, طالعه سنه خمسة, بس الاربع سنين اللي فاتوا عدوا في اربع سنين فعلا بالسمر بتاعها وصيف الشتاء وربيع وخريف. ادعوا لي اتخرج, ربنا يا رب ايه يعني, يا رب تتخرجي في الاخر يعني. دي اسمك منى صح؟ هي كتبه كده على الواتساب. اتمنى يكون اسمك فعلا. طيب انا طلبت منك اغنيه, اهو في زعل تاني. اتاخر عتابنا لعمرو دياب وجبت واحده تانية, فبطلب حماقي نقاوي تقيل. طب ما احنا لا, طب ما طلب مني اغاني انا ما خلصتهاش. طب ثانيه واحده نخلص بس الاغاني ديت ليه؟ لان احنا لسه عندنا اغنيه وجع الهوى وكلام كبير قوي. نسمع دلوقتي محمود العسيلي ونرجع تاني. لسه معاك يوسف بركات, ما تروحوش في اي حته.

في النهاية يعني عايزين برضو ايه نعتذر لكم من الناس اللي ملحقناش نشغل الأغاني اللي هم عايزينها، ولكن أنا موجود معاكم إن شاء الله يوم الأربعاء من الساعة 12 للساعة 2 بالليل، وهنبقى بنختم على أغنية لسماء، لأن سماء مش عايزة تزعل بصراحة وطالبة أغنية من بدري، فهشغل لها أغنية خدي هنا هي العيلة، يعني يبان إن ده أنا بقول لها ولكن لأ هي الأغنية اسمها كده. فبس كده، بس خليني أقول لكم حاجة سريعا في الختام، نظرا لأن إحنا إيه في الختام، فنعمل كده ونشغل مزيكة الختام. أيوة الصوت عالي قوي دي، ونعمل إيه ونقول حاجة مهمة جدا، عادات كتيرة وكلام كتيرة كنا بنتكلم فيه النهاردة عن قبل ما ناخد كم الأغاني كتيرة دي، شفنا إزاي كلنا كنا بنقول حاجات كتيرة مستحيل نعملها وبقينا بنعملها عادي وبكل حب كمان، من أجلها كنا بنكرهها لطباع وصفات كتيرة ممكن تكون اتغيرت فينا كنا بنستغربها في الناس الكبار، ولما كبرنا بقينا زيهم. عرفنا مع علم النفس إن ده مش تنازل ولا ضعف شخصية، ده حاجة اسمها نضج ومرونة في شخصيتك عموما، لأن أنت يحصل لك تغيرات كتيرة لحد ما هتموت، مش لحد سن معين، مفيش سن طلع بيتقال عليه خلاص بقى، أول ما توصل السن المعين ده تبقاش انت كده نقدر نقول ايه قفلت اللعبة، لا هتفضل كل مرة تكبر وتستوعب ان الحياة مش ابيض واسود بس، لكن فيها الوان ودرجات تانية كتير. فوق كل ده اتعلمنا ان التعلم والشغف ملهمش سن ولا تاريخ صلاحية. اتمنى في الاخر يا صديقي المستمع ان انت ما تبقاش بتخاف من تغير افكارك ولا تتكسف من نفسك القديمة، اضحك عليها، سلم على نفسك الجديدة، حاول تتقبل نفسك بكل الاشكال، حاول تبقى بتحب نفسك جدا، حاول على قد ما تقدر، هي رحلة محتاجة وقت محتاجة مجهود، ولكن اصبر، مش محتاج منك اي حاجة ان انت تصبر وبس كده. تصبحوا على الف خير، وتصبحوا على عقول مرنة كده وناس كتيرة تفهمكم حتى رغم تغيراتكم. اشوفكم على خير ان شاء الله من الاربع الجاي، تصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالمناسبة حاجة مهمة جدا، الساعة الجاية بدءا من الساعة 2 هيبقى في حاجة اسمها ساعة، في طبعا البرنامج المعروف ساعة مع نجم، والنهاردة نجم اليوم هيكون وائل جسار، لو حابين تسمعوا الأغنية تفتحوا الراديو تسمعوا وائل جسار في ساعة مع نجم، وتصبحوا على ألف خير. سلام عليكم بس كده.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي ساداتي، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد، حلوة، جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول

وخطره، وابا

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصريش انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم أف أم على tiktok.com/@نجوم أف أم.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم أف أم.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
3: تابعونا على facebook.com/ نجوم اف ام.
2: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

دعم الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.